0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الحرية أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: ليس من المنطق في شيء أن تتباهى بالحرية وأنت مكبل بقيود المنطق. ويقول حكيم أيضا: ويل لمن كثرت صناديقه ومفاتيحه. ونختم بهذا القول الرائع: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام مصدح فيصل الجسمي.
3: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك.

يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة. هذا هو الشيء المغاير بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. هو لا يراني حين أنظر خلسة، أنا لا أراه حين ينظر خلسة. هو هادئ وأنا كذلك. يسأل الجرسون شيئا، أسأل الجرسون شيئا. قطة سوداء تعبر بيننا فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، ولا يقول لي السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. هو المرئي والرائي، أنا المرئي والرائي. أحرك رجلي اليمنى، يحرك رجله اليسرى. أدندن لحن أغنية، يدندن لحن أغنية مشابهة. أفكر هل هو المرآة أبصر فيه نفسي، ثم أنظر نحو عينيه ولكن لا أراه، فأترك المقهى على عجل. أفكر ربما هو قاتل، أو ربما هو عابر قد ظن أني قاتل. هو خائف وأنا كذلك.

كانت هذه الفنانة المغربية المعتزلة سمية القيصر في عينيك عنواني، وهي كلمات فاروق جويدة وألحان محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهار خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم نجيه الشعري فيصل جاسمي، اختار لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع عمل هادي جويني.

كانت هذه الرائعة أمينة فاخت سلطان حبك، المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على ديسفاكس اف ام، معكم مجيه الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اختار لكم سلطان الطرب أيام زمان، الفنان المصري الكبير محمد عبد المطلب يغني ساكن في حي السيدة.

0: مسك الختام اترككم مع اجمل لحن قدمه بليغ حمدي لكوكب الشرق ام كلثوم حبي ايه. اقول لكم تصبحون في خير مع احلام لذيذه. اترككم مع هذا النغم الخالد لبليغ حمدي وكلمات مأمون الشناوي وغناء كوكب الشرق ام كلثوم حبي ايه. الى اللقاء، نلتقي في موعد قادم ان شاء الله.
1: حبي

0: شهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

في عقلي. قطع دبشي نربي روحي قدام الكراب ننتحر ونعم وليربي شنو. كنت لابس عليه لبس مرتاح مخي ترنكيل لين وسوست لي كبدرية شعبت لي ربي زرعتني الشك والوسواس عليك يا ربي علي عباس خمم كم بس يا رجل كم بس شو نعمل وين علاش ما نمشيش دور نحكي مع تربلزي

0: الفنانة راهي ملك جمهور يا صليح، نبيك زاهية ضحاكة مصرارة فوق الركح، كوني لهلوبة وما تنسيش الكحل والماسكة والحنة، جمهورنا راهو بدوي ويبي الزينة البدوية والعروبي.
1: الله يبارك، مسكين علي عباس ما عادش ملكه، وليت ملك الجمهور.
0: علي عباس جاني خرنن يبي يستفسر على السهريات، ظهر لي بدرية زفرت له في وذنه.
1: الحاصل الفن والعرس ما يتقبلوش، على هذا أغلب الفنانين عزاء.
0: هاي ما عادش وقت تصالح نبدو.

0: اللي عندك دجاجة تبيض في الذهب، لازم نبعدها عليه.
1: ما هوش حل تبعدها على البشير فهمي، تلقى موسيقي غيره. المشكلة في صالحة، هي تبطل الغناء وتشد دارها، هي تتصرف معاها.
0: تقول انت نطلقها
1: وقتها تولي حرة، والناس يقولوا هذه اللي كانت مرت علي عباس. اسمك انت اللي تعيش محموس، وهي الرجل الكل يعشقوا صوتها. معناها
0: قلت الحق، المرأة اللي ما تطوعش راجلها لازمها تتربى.

0: يا بتتي شبت الجزوز سمعت الأخبار رقدت قمت دورت على جنبي رقدت عودت قمت والحفلة التوالي بديت.
1: سيداتي سادتي مستمعين الكرام، نقترح عليكم الآن أغنية للمطربة العظيمة صاحبة الصوت الجبار صليحة.

شو هذا؟ شو الكلام هذا؟ شو الكلام كالظلام؟ شو دار كاس الحب بينه وبينه؟ شنو هذا؟ فاش تحكي هذا؟ شو اللي تغني فيه؟ رديو شريته لي قلت لي جديد وعدي بيه الوقت. هاني تحت منه. هاي الغنايه مكتوبه حفظتها وخلت الورقه. شكون الشاعر؟ شو اسمه؟ ليدي ذاب. شو الكلام اللي كاتبه هذا؟ دار كاس الحب كيف دار كاس الحب وصفى ودك. شمن صفى صفى صفى وشربت خمره طافحه من يدك نشفت دمعي في حراره خدك خدك. والكلام هذا شو؟ شميت عطر الورد بعد عينك. يا علي عباس ممزوجه بالياسمين. يا علي عباس يا علي عباس بدريه طلعت عند العقد. طلعت عند العقد بدريه.

0: هاني جبت القرطاس مشوي علوش حليب والبطاطا مقلية تشرة.
1: قولوا انت واصحابك.
0: يا راجل عقل وجبر الصواب، عمل ربي في بالك ولعن الشيطان.
1: لعنته الشيطان وابليس النزيس وشوات اللنس والجير. فديت فديت، هذه ما هيش عيش الرجل في الدار ومرته في الشارع.
0: ايش تحب توا وانت كل مرة عامل ليا مستوج؟
1: ارجع لشاهد العقل، نرجو نعيشوا كيف ما كنا، والقسم بيد ربي القناعة باب الربح.
0: انا فنان، عيشتي في الفن حتى بلا فلوس نغني. لازمك تفهم عيشة الفنان، الفنان يعيش للفن، يفرهد وينحي خمجة على القلوب. افهمني عيشك ونحي الأوهام اللي في راسك، الشك والشيطان والهلواس، انقذ روحك. فلوسي على ذمتك، حل حنوت قهوة، حوس اعمل فلاحة، خذ هنشير. قلت ليه ما عندي ما نعملك.
1: نحي الزينة، مانيش متاع حمير وعطورات، نحي.
0: يا راجل خمم بعقلك، عرف مصلحتك وبعد عليك الهلواس. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر.
1: كلمة واحدة، يا إما أنا ولا الغناء.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الفاضل الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمال ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.
1: ما هو الحب؟ كيف لأن أجيب عن هذا السؤال؟ وبماذا سأجيب؟ فتجربتي مع الحب كانت قصيرة قصر عمر الزهور، ولا أدري واليوم هذا إن كان حبا ذاك الذي مر بي أم عاطفة مرت وماتت في عز أيامها. ثم أين هو الحب؟ أذاك الذي رأيته في مرآتي حين لبست ذات يوم كل مجوهراتي ووقفت أتأمل نفسي في المرآة لأراه لجانبي؟ أم ذاك الذي اعترضته ذات يوم بينما كنت أمر بشوارع البيت القديم؟ أم قد يكون ذاك الذي كتبت له المكاتيب وسهرت وإياه ليالي الشتاء الطويلة أبثه أشواقي عبر ورق وردي؟ لكن عندما سطع نور الشمس مزقت كل ما كتبت، لأن الذي كتبت إليه مات قبل أن يدرك سن الشباب، فكيف لموزع البريد أن يدرك هو الآخر عنوانه؟ كل هذه الأسئلة لم تلق لدي جوابا، بل ضايقني مدها وأوقعني في حيرة. وعندما أيقنت أن ليس لها جواب وربما لا تحتاج إلى جواب صمت. لكن إذا سألوني الناس عنك يا حبيبي فبماذا سأجيب؟ لقد كنت صغيرة جدا، لا أفقه للحب معنى. واليوم ما عساي أن أقول؟ لقد أعياني رد الجواب، يا من أحببت وسأظل أحب.

العاشرة من عمري تقريبا، بينما كان هو في الثانية عشرة، كان يأتي إلى بيتنا كل مساء. تقدم له أختي الكبرى المعلمة دروسا في الحساب، وكان كلما جاء بيتنا أركض نحوه وأمسكه من يده وأقوده إلى قاعة الانتظار، حيث أبقى معه في حوار فيه من الروعة وفيه من الاكتشاف بقدر ما في الأحلام من مسرة وجمال. كنت أجلس قبالته وهو يكلمني، أتأمل جمال وجهه وثيابه المرتبة وقميصه المكوي، وأعجب من شدة لمعان حذائه الداكن اللون. ولا أكف عن الحديث إلا عندما تقبل أختي نحونا لتأخذ مكاني وتشرع في بسط درس الحساب. ربما يضحك البعض من ثرثرتي، فالمعذرة وعذري في صغر عمري، لكن تعلقي به صار هوسا وربما تحول إلى حب مع مرور الأيام. تعلقت به أكثر فأكثر. قد يهزأ بعضكم مني ومن جنوني، ففي العاشرة لن يعرف الصغير غير حب الوالدين والإخوة. ربما كان حبي له ضربا من هذا القبيل، حتى لا تقودكم الظنون إلى فهم غير سوي. لكن إذا سألتموني عن أعز أمنياتي لأجيبن على الفور أن أصحبه إلى المدرسة كلما مر ببيتنا، وأن أمسكه من يده مخافة أن أضل الطريق. أذكر أنني تعرضت ذات يوم إلى سؤال وجواب من قبل والدتي عندما طلبت منها أن تشتري لي أقلاما لبدية ملونة لأهديها إليه بمناسبة العيد وعطلة الشتاء. أضحكها رأيي وتعجبت مني، وأنا أضع الأقلام في علبة من الورق المقوى وأزينها بأربة حمراء حتى تكون أجمل هدية. وما يضحكني اليوم أكثر هو ما تعرضت إليه من سخرية يوم فاجأتني أختي وأنا أكتب رسالة صغيرة إليه. كنت ألون أحرفها المتقطعة بألوان زاهية، لم تكن رسالة بقدر ما كانت حروفا متقطعة ليس لها معنى. ولعلي لونت بالأحمر القلب الذي رسمته وذيلت به ورقتي. كادت أختي أن تخطف مني الرسالة لتثير في البيت زوبعة وتصير من بعدها التعاليق تلاحقني. ليلتها لم أذق طعم النوم خوفا من أختي، وحرصت على إخفاء الرسالة تحت وسادتي. وفي مساء اليوم الموالي جريت عبر شوارع المدينة حتى وصلت باب بيتهم. كانت بي لهفة شديدة لرؤياه قبل أن يسافر في إجازة طويلة بمناسبة عطلة الصيف. طرقت الباب فلم يفتح، طرقته بكف الصغير حتى أوجعتني، وعندما أتعبني النداء وقفت تحت شباك غرفته منادية بأعلى صوتي: شادي يا شادي. وعندما أتعبني الانتظار ولما بلغ يأسي حده أدركت أنني وصلت متأخرة وأن

شادي سافر دون كلمة وداع. ليلتها لم أنم ولم يغمض لي جفن. قلبت رسالتي الصغيرة آلاف المرات بين يدي لتنام حتى

الصيف أشتاته وراح ليحل محله الخريف، لنعود إلى المدارس ولتعود الأحلام تداعب خيالي. فطيف شادي ما زال عالقا بذهني، غمرني سرور كبير وأنا أراه أكثر حرصا علي. صار يمر كل صباح ببيتنا لكي يسحبني إلى المدرسة، كما صارت لديه رغبة أشد لمتابعة دروس الحساب في بيتنا. لم أشأ أن أخبره عن أسفي وعن حزني يوم سعيت في البحث عنه لكنني لم أجده. حملت ذكراي تلك وأشواقي سحائب صيفي وتناسيتها، لكنني لم أهمل رسالة الصغيرة التي قضيت الليل في تلوين أحرفها، بل أخفيتها بين أوراق دفاتري، كما خبأت الوردة التي أهدانيها عند عودته بين صفحات كتابي حتى يبقى شذاها أسير دفتي الكتاب. وكرد على هديته أهديته بدوري مزهرية صغيرة من خشب الزيتون. جرى خريف تلك السنة وراءه شتاء قاسيا، قساوة برد الشمال الغربي لبلادنا. ورغم ذلك لم ينقطع شادي عن التردد على بيتنا طوال أيام عطلة الشتاء. كان يجيء لنمرح على التلال القريبة من بيتنا وقد غمرها الثلج. إن جمال مدينتنا يصير أكثر فتنة وإغراء كلما نزل الثلج ليغطي سفح الجبل الممتد أمامنا في كبرياء. إن جمالها يزداد حسنا كلما جاء الشتاء، وأنا أعشق مدينتي كما أعشق اللعب مع شادي فوق قمة الجبل. نتقاذف كرات الثلج وننحت منها تماثيل جميلة لرجل الثلج. وذات يوم كنا نلهو كعادتنا، نجري ونمرح، نعدو ونتسابق. كان رذاذ الثلج يغطي ثيابنا ويبلل أشفاننا ويكسو وجوهنا ندى، منه تتسرب بعض القطرات إلى شفاهنا. فجأة قصف البرق وانهمر من السماء سيل مدرار، كما صار للرعد أزيز مرعب مخيف. ومن تحت أقدامنا اهتزت الأرض ودوى في المكان رعب عنيف، انهار معه جدار الجبل. ولأنني كنت صغيرة لم أدري ما حدث، كان تيار الثلج عنيفا عاتيا. جرف شادي إلى لجة سحيقة، كان المسكين يحاول صد المد بذراعيه الهزيلتين. مددت له يدي كي يمسك بها لكن كفه لم تصل إلى راحتي، وفي طرفة عين ابتلعه موج الثلج. التفت نحو اليمين ونحو اليسار فلم أقف له على أثر، لم يكن هناك سوى ركام من الثلج غطى كل مكان من حولي. غابت عني نظراته كما انقطعت نبرات صوته الموجعة. ناديته بأعلى صوتي: ارجع يا شادي، ارجع، أنا في انتظارك، هيا خذ بيدي لنعود سويا إلى بيتنا، إنني بدت أخاف وحدتي. وأن للمسكين أن يجيب وقد اختطفه الموت مني. وكما اهتز الجبل لانهيار الثلج، اهتز الفضاء لصوت الجريح ليردد من بعده الصدى في أسى ولوعة: وينك يا شادي، وينك يا شادي. من

0: راح شادي راح، وضاع شادي ضاع. ولأنني لا أعرف ما هو الموت، كنت أنتظر أن يطرق الباب مساء كل يوم، لكنه لم يأتي، وظل الباب بدوره حزينا. وإلى ذاكرتي الصغيرة صارت الصور ترتد مؤلمة، أتمثل الحادثة في أحلامي وفي يقظتي، فتفزعني الرؤى ويزداد رعبي. صرت أفتح نافذة غرفتي المطلة على الجبل لأرى شادي يلهو ويلعب فوق الثلج، حتى إذا ما أنهكه التعب يقبل نحوي. كاد هوسي يتلف أعصابي ويزيد من ألمي، وخوفا علي من انهيار عصبي نقل أبي إقامتي إلى بيت جدتي لمؤانستها بعد أن أضحت وحيدة، وليبعد عن ذهني خيالات استبدت بي طويلا. بعد أن انتقلت إلى السكن مع جدتي، انتقلت إلى مدرسة أخرى غير بعيدة عن بيتي الجديد. أطنبت جدتي في تدليلي وأسبلت علي من عطفها الكثير، كما انهالت علي الهدايا دون حساب من أخوالي وخالاتي. وذات ليلة خطر ببالي أن أحصي ما عندي، فالتقطت المجوهرات المزيفة وبدأت ألبسها قطعة قطعة. وحين وقفت أمام المرآة اندهشت وأنا أرى نفسي أبرق بريقا كلؤلؤة نادرة. وفي لحظة استعدت صورة شادي، وكأنه يرموقني ويضحك مني ومن سذاجتي وتفاهة أفكاري. وأمام عيني تجسم لي وكأنه يقف تماما إلى جانبي. شعرت بالخوف فتوجهت نحو غرفة جدتي ألوذ بحنانها وحبها. كانت على وشك أن تنام حين فتحت الباب. أشعلت جدتي النور حتى تراني، بينما وقفت أنا قبالتها أسألها: كيف ترينني يا جدتي؟ ابتسمت في سعادة واحتضنتني إلى صدرها بكل حنان وهي تقول لي:
1: إن غدا لنظره قريب يا بنيتي، سوف تلبسين من الثياب أفخرها، وسيزين الذهب صدرك، وستزيد الجواهر من بهائك، وستصيرين عروسا جميلة تسعدين زوجك. إنك على غاية من الروعة والجمال. والآن انزعي عنك كل هذه اللآلئ ونامي.
0: امتثلت لأوامر جدتي. ليلتها لم أنم إلا بعد أن جمعت كل مجوهرات المزيفة في علبة من الورق المقوى، أحسنت غلقها بخيط رقيق وعلى رف عال وضعتها. ولا أذكر أنني يوما رجعت إليها، ربما أردت بذلك أن أضع حدا مع الماضي وأن أنهي أجمل قصة في حياتي، قصتي وشادي. لكن ها هي 10 سنوات تمر من عمري ولا أذكر أن حبا صادقا وبريئا جميلا ولطيفا دخل قلبي. ربما تجاوزت الكثير من الأحداث وتناسيت بعض أشواطها، وعلي أن أرتب أقوالي حتى يستقيم مسار الحكاية. ولعل عذري في تشتت أفكاري حبي العنيف لمن سكن الفؤاد وأعنف منه ليالي السهاد. فلا بعد المكان أضاع مني صورة شادي، ولا الزمان أراد أن يبعد عني خواطري، بل زاد من حيرتي ومن جنوني، حتى أنني صرت أكتب الرسائل إلى أعز صديق وحبيب، أبثه فيها أشواقي وأحدثه عن يومي وعن همومي. لكن رسائلي لم تصله يوما، فمرسال المراسيل لم يهتدي هو الآخر إلى عنوان من ضل الطريق.

حين بلغت 20 بدأت ألفت أنظار الراغبين في الزواج، وتقدم الكثير منهم إلى خطبتي، لكن ذلك لم يكن يعنيني في شيء، فأنا لا أزال غرة التفكير، ولعل الدلالة أفقدني رشدي. وحين طلبت مني جدتي رأيي في خطيب موسر وصاحب ثروة وجاه، لم أمانع كما لم أوافق، ولعلهم عجلوا بمراسم الخطبة خوفا من تراجعي عن صمتي. بدأت العائلتان المتصاهرتان تستعدان وتتهيئان للحدث السعيد، ولم يبقى لحفل الملاك سوى بعض الأيام، حين بدا لي وكأنهم يمارسون لعبة على حسابي، حتى أقبل بالأمر الواقع. إن مشاعري نحو هذا الخطيب مفقودة، باردة، ثلجية، لم أشعر نحوه بأية محبة ولا بأي رباط، وخوفا منه وعليه تخليت عن الموضوع برمته. لم تفد نصائح أمي ولا توسلات جدتي ولا حتى تأنيب والدي لي، تمسكت برأيي رغم ما أوعزت لي به جدتي للتريث علني أثوب إلى رشدي. مرت 3 سنوات على هذا الحدث، خلالها أصيبت جدتي بنوبات متتالية في القلب، وصارت تعاني من قصور شديد في عمل الكلى، ولعل القدر لم يشأ أن يمهلها كي تراني عروسا كما كانت تتمنى، وماتت المسكينة دون أن يتحقق لها ذلك الرجاء. من جديد عدت إلى بيتنا أكثر تعقلا ورصانة، أو ربما هو الخوف من الأيام الذي عجل بقبول الزواج من رجل تربط بين عائلتين أواصر قرابة بعيدة. خيل إلي أنني أحببته، أو هكذا ترأى لي، المهم أنه كان من اختياري. تعرف علي أثناء حفل زواج بعض أقاربنا بعد عودته من المهجر لقضاء عطلة الصيف. رأيت أنه يقاسمني الكثير من ميولاتي. لم يكن الحب هو الذي عجل بزواجنا، فأنا لا أذكر أنني أحببته أو كرهته. ربما كان حبي للسفر خارج الحدود هو الذي رجح كفة القبول. انتقلت إياه إلى إحدى المدن الفرنسية حيث مقر عمله. كانت حياتنا أول أمرها طيبة، لكنها خالية من العواطف. كان يحرص علي حرصه على أشيائه الخاصة وممتلكاته، حتى أنني صرت جزءا مما يملك. وبمرور الأيام انقلب حبه إلى غيرة عمياء تجاوزت حدها في بعض الأحيان. قضيت معه في هذا القفص الضيق من الأوامر والنواهي 10 سنوات بحالها، أرهقني جدا حده من حريتي، ولم يغير في طباعه من شيء إن جابي ابنا بلغ الآن من العمر سن 5. وما ألمني أكثر تحول زوجي عني وتعلقه بأخرى من بنات بلد الإقامة. صار التآلف بيننا مستحيلا، كما انقطعت لغة الحوار في جونا الأسري، وحتى أصون كرامتي انفصلت عنه في غير خصام. ومن حيث جئت رجعت إلى مرتع الصبا، إلى الجبال الشاهقة التي عانقت قممها خد السماء. يصحبني هذه المرة ابني، لم يبقى من حديقة بيتنا المطل على سفح الجبل غير شجرة صنوبر غشى ثلج الشتاء فروعها. رحل والدي عن الدنيا، وتفرق شمل العائلة، وطوى الزمن ظهر والدتي، راح كل الذين أحببتهم، وحدي بقيت في فناء البيت أطل من وراء السور الخشبي على الساحة التي كنت ألعب وشادي على ثلجها المتجمد. وإلى خاطري ارتدت أجمل الصور وأدقها لتمتزج بأنات ألم مرير. له نزلت دموعي على خدي، لم أدري كيف سارت بقدماي حتى اقتربت من منحدر الجبل.
ربما أردت أن أبحث عن الذي راح، أو ربما أردت أن أمنع انهيار الجبل. كان قاسيا وعنيدا يوم ابتلع أحلامي وأخذ مني أعز الأحباب. أوجعني تفكيري، فجثوت على ركبتي أكتب على الثلج اسم من مر من هنا، تماما كما كتبت يوما وأنا صغير اسمه على الصنوبرة الوحيدة التي بقيت في حديقة بيتنا.

كيف لي أن أنسى؟ فلو كان لنسياني ثمن لاشتريته من زمان. إن الذكريات أمامي ومن خلفي تلاحقني في كل مكان وتشتت مسار فكري. صرت بعواطف جوفاء كجرة فارغة أشعر بالأسى لعمر ضاع، وأخاف أن يضيع أكثر لو استمر الوضع كما هو عليه. وحتى أنسى بعض همومي صرت أعتني بطفلي الصغير، أغدق عليه من عطفي ومن حناني. إنه حياتي بأكملها، بضحكاته الرنانة وبركضه في باحة البيت. صرت ألعبه وأسمعه أساطير الملوك والأميرات، وأقص عليه قصة ذلك الولد الصغير الذي سافر يوما عبر هضاب الثلج ولم يعد. مضت بي الأيام مسرعة، وبدأ الملل يتربص بي ويترصدني. وها قد جاء شتاء هذه السنة بعد أن رحل خريف قاسٍ جرد الأشجار من أوراقها وأسكن في النفوس وحشة وحزنا. بدأت الأمطار تتوالد في كبد السماء لتنهمر وتبلل أزقة المدينة الضيقة، ولتغرق الدرب المحاذي للجبل في الأوحال. بدأت بعض الثلوج تلبس أشجار الصنوبر أجمل حللها، وتكسو سطوح المنازل والقباب بياضا يسحر الألباب. كنت أقف إلى نافذة علو بيتنا مسندة خدي إلى راحة كفي، أرقب حركة الشارع الصغير التي لا تهدأ ولا تتوقف إلا مع نزول أولى زخات المطر. في ذلك الوقت بالذات وقد بدأت الحركة تنام، مر أمام ناظري وجه فتاة كانت في مثل عمري يوم وقفت في نفس المكان مضى على ذلك أكثر من 20 سنة. اجتاحتني نظراتها وكأنها تذكرني بماض تراءت لي من خلاله صور ألبوم الذكريات. وقفت هي الأخرى تنتظر أحدا، كانت نظراتها تبحث عنه. وحين بللت وجهها قطرات المطر احتمت برواق مقهى عتيق، وقف أمامه نادل يتأمل سيلان الماء من جوف السماء. كانت تبحث عنه بنظرات متلهفة غلبها الكثير من اليأس. لعلها انتظرته الصيف كاملا ليفاجئها هدير الرعد وغضب الرياح ونزول حبات البرد. كانت تنظر هنا وهناك بعينيها الصغيرتين، لكنه لم يأتي. بلل المطر فستانها الجميل ولم يأتي. لم تيأس بل ظلت هناك، هناك في الانتظار. وحين جاء وحين أقبل وحين جاورها مر من أمامها مرور الكرام. نزلت إلى الشارع لأخذ بيدها، علني أضم حزني لآلامها، لكنني لم أقف لها على أثر. وإلى منحدر الجبل قادتني قدماي وقد بللني مطر الشتاء. تمنيت لو رأيت شادي في تلك اللحظات، تمنيت لو انبثق من بين كتل الثلج حتى أشكوه هول الزمان. تمنيت لو أودعت رأسه قصة ضج بها خاطري وأثرت على مجريات حياتي، علّه يحميها من غوائل الأيام. قصة فاق الإخلاص فيها حدود العقل. إنها قصتي أنا وشادي، ذلك الشاب الذي أحببته وسأظل أحبه صيفا وشتاء.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا

فكرم الله أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

بلادك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ليلى وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لجنين وعلى غصن الورد الأحمر يتمير ونسمع ليلى وميك الفضة طهرها

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية. رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى للتنكيل بالمواطنين في ظل تواصل أزمة انقطاع الماء والكهرباء. نواب بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هيئة الصيادلة تحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحليل. استئناف منتظر بداية من اليوم للتزويد بالماء تدريجيا بمختلف معتمدية صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي بمعتمدية منزل شاكر. في العالم 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة برصاص الاحتلال، والحرس الثوري الإيراني يهدد بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، والقوات الأمريكية تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية في إيران. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 6:30. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

السادسة صباحا وخمسة دقائق وأربعة دقائق إشارة التوقيت. صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليامات. نتلقاو اليوم في حصة جديدة، حصة الخميس 23 جويلية 2026، 9/0/1448 هجري. أحلى صباح لكم ولينا إن شاء الله، هذا اللي نتمناوه، إن شاء الله تكون صبحية رايقة على الجميع على أمواج إذاعة إصفاقس. ألفا زميت وحييكم في توقيت تقريبا مش متعودين تلقوني فيه الفترة هذية، في أحلى صباح في تعويض للزميلة أنس رباعي، حمدي لحول في الإخراج الفني يرافقني في هذه الصبحية. إن شاء الله مبعثنا مع الاستضافات، مع المواكبات، مع الموسيقى، مع الأنغام، مع الإيقاعات المتنوعة، المعلومات والأخبار، مبعثنا حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم زين.

الستة وتسعة دقائق إشارة التوقيت. نصبح عليكم من جديد ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى الأيامات. ذكركم بأوقات صلاة النهار اليوم بعد أذان صلاة الفجر اللي كانت 3:39 الظهر، يكون إن شاء الله اليوم نصف النهار 31 دقيقة، العصر 4:40، المغرب إن شاء الله يكون 7:29، وأذان صلاة العشاء يكون إن شاء الله 9:07. نذكركم اللي الشروق لنهار اليوم كان 25 دقيقة.

يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وإن شاء الله يا ربي كل الخير للبلاد هذية إن شاء الله كل الخير نحبو نعيشوا في أمن وسلام الحقيقة وراحة وراحة بال خاصة بلي كونديسيون اللي احنا مازلت متعودين نعيشوا بهم ولكن على قليلة هذيك المطلوب اللي احنا راضين به. فإن شاء الله يا ربي تتسوى وضعية انقطاعات الكهرباء المتكررة ودون سابق أعلام, وحتى إذا كان موجود الأعلام مسبقا فأنه غلط وما يصيرش الالتزام بالتوقيت اللي تعلن عليه استيج الحقيقة, وهذا اللي أثار استي معناها الحقيقة في كل أنحاء الجمهورية برشة برشة برشة ناس برشة توينسا اللي بلغت وصلت الحكاية للاحتجاجات كما اللي صار البارح مثلا في طريق مزشاكر كيلومتر 6 قطع الطريق, والحقيقة صارت نيران ويعني الحاويات الفضلات اللي مكبوبة ولليوم الصباح بكري الحقيقة بسيف ما مرينا من المكان هذية الكل السبب متاعه هو الانقطاعات المتكررة للكهرباء. على كل أنا نحب نقول في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتنرجع مرة أخرى لانقطاعات الكهرباء أنه 350 حريق من ضمن 1105 تدخلات قامت بها الحماية المدنية في 24 ساعة اللي تعدت. 350 حريق هذية اللي نشروا المتحدث باسم الحماية المدنية على كل على صفحته الرسمية أمس قال إنه الأمس الأربعاء في 24 ساعة 350 حريق. نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من نهار 3 إلى غاية 6 صباحا يوم الأربعاء اللي هو أمس 186 عملية نجدة وإنقاذ على طرقات, 448 تدخل إسعاف في غير حوادث مرور, إضافة إلى 4 تدخلات على الشواطئ و7 تدخلات في مجالات متنوعة. دونك إن شاء الله ربي يشدهم بالصحة ربي يعينهم. نعرفوا قديش عون الحماية المدنية خاصة بالنسبة لبومبي قديش مجهود كبير يقوموا به ويضحيوا حتى برواحهم. سلامتكم قبل كل شيء, وإحنا شفنا حتى يعني الناس الحقيقة تفاعلات كبيرة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مع رجل الأطفاء اللي قاعد اللي موجود في الجبال وفي الغابات في أعماق الغابات ويحاول أنه يطفي النيران. تحية أيضا للجيش الوطني التونسي اللي قام بعديد التدخلات كيف كيف, وحتى لإنقاذ الأرواح البشرية وكل والكائنات الحية عموما يعني خاصة بالنسبة للحيوانات ومنها القطيع الخرفان اللي موجودين واللي ما نجموش حتى يتحركوا. شفنا يوم بعدين كيفاش يعاونوا فيهم باش يبعدوهم على هذه النيران وينقذوهم. إن شاء الله كل الخير. نحكي في الصباح بكري صحيح, أما هذا واقع ما نجموش نبعدوا عليه, ما نجموش نكونوا خارجين على السياق هذه الحقيقة. هذا هو. دونك إن شاء الله كل الخير. احنا نرجع من جديد للإيقاعات كما قلت, إن شاء الله تكون عنا استضافات وتكون عنا أخبارنا تقريبا كل نصف ساعة بالإضافة إلى فقراتنا اللي تنجموا تلقاوها إن شاء الله موجودين في برنامج أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى.

0: صباح الخير. مع تواصل معاناة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للماء والتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد بالبلاد، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع انضم أمس عددا من الوزراء ورئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، شدد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الاندلاع الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. من المنتظر أن يتم بداية من اليوم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بمختلف معتمديات ولاية صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي ومنطقة البسرياني بمعتمدية منزل شاكر بعد التنسيق مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية، حسب ما أفاد النائب البرلمان سنين شربوعي. تتواصل اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء إطلاق نار وقصف صهيوني استهدف عدة مناطق بقطاع غزة، في حين استشهد 4 متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. في مؤشر على توسع عملياته في إيران، استخدم الجيش الأمريكي قذيفة استراتيجية بعيدة المدى لتنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما أعلنت القوات الأمريكية اليوم عن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز وشن هجمات جديدة استهدفت الكويت، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

حبيبي يا غايبين محشرنا يا غاليين. هكا غني لكم الفنان فريد الأطرش في صبحيتنا لنهار اليوم من أحلى الصباح مع بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة. ربي يجيب على خير كل إنسان يحب يجي لبلاد ويجي لعائلته مهما كانت الظروف. ولو أنه الحقيقة فما موش تستياء حسيناها من برشا ناس من أقربنا ومن ناس اللي يشوفوا فيهم على السوشيال ميديا. الحقيقة كيفاش مش نجي، فما ناس ألغات رحلات تقول لك أنا ما نجيش في ظرف كي من هذا قصر متاع كورون متتالي عشوائي بي هو زادة ما نجمش نلقى الماء ما نجمش نلقى الغاز. دونك شنية جاية اللي نحكي عليها وشنية فريدة اللي نحكي عليها للأسف الشديد هذي راه واقع قاعد صاير وقاعد معناتها يدور ونعيش فيه معناتها هذا هو. أنا حبيت نرجع بكم كيما نهار اليوم 23 جويليا لبعض الأحداث. 23 جويليا اللي هو يعني خليني نقول في أحداث متنوعة ومتعدة شهدها تاريخ هذية. نجم نرجع بكم مثلا السنة ألف ما نحبش نبعد برشا الحقيقة لسنة 2005 وين صاروا تفجيرات في شرم الشيخ في مصر واللي أدت إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200 شخص. أيضا 2014 كما نهار اليوم سقوط طائرة الخطوط الجوية تايوانية أثناء محاولة الهبوط في المطار وأودى الحدث بحياة 48 شخص. هذا هم الأخبار يعني حاولت نزيد ننتقي الأهم خلينا بعدنا شوية على الموجات السلبية لكن هذا يوقع. كيف 2016 وقوع تفجيرات بمدينة كابل الأفغانية قتل فيها 80 شخص. هيت نحكيه شوية على الحرائق اللي صارت كيما نهار اليوم سنة 2018 حرائق الغابات في إقليم أتيكا اليوناني اللي صار فيه يعني وفاة 76 شخص وعديد المصابين كما نهار اليوم. احنا ان شاء الله بلطف انتو كان نحكيه على خليني نقول 350 على القليلة حريق يعني تم اطفائه الى حد الان من طرف الحمايه المدنيه برغم انه فما ناس زادت له على تدخل بطيء. ساعات تقول لك علاش وينهم ابطاو خاصه اللي شفنا في غار الملح وطبيعه وشفنا الكوكوبيتش بصفه عامه المطاعم هذية والمنتجعات اللي موجوده على الشطوط واللي اضطرت برشا الحقيقه من الحرائق اللي هبطت من الجبل. نحب نرجع بنفس التاريخ هذية اللي هو 23 جويليا كما نهار اليوم إذا توفي من سنة 1953 توفي صالح عزيز طبيب وجراح تونسي وأحد رواد جراحة الأورام في تونس ومن مواليد سليمان نهار 24 نوفمبر 1911 توفى عن عمر لم يتجاوز 42 سنة في قمة وأوج العطاء بالنسبة للدكتور صالح عزيز اللي تسميت على اسمه عديد المستشفيات طبعا في تونس. هذا هو إذا كيما نهار اليوم تقريبا في بعض الأرقام في بعض الأحداث كيما نهار اليوم 7:15 إشارة التوقيت. بعد شوية نحكيه على برنامج العطلة وبرنامج خليني نقول مهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق نهار 18 جويلية وتواصل إلى غاية 16 أوت 2026. نعطيكم خاصة تفاصيل نهار اليوم اللي مش تكون في الحنشة.

0: أحلى صباح مع ألفة زميت.
1: أي أحلى صباح. نعم مع بعضنا إن شاء الله كل الخير. اليوم نحكي في الحقيقة وانطلق المرج الوطني للمصيف الكتاب في دورته 33، انطلقت نهار 18 جويلية، والأنشطة متاعو تتوزع على عدد من المكتبات والفضاءات المفتوحة بمختلف معتمديات الولاية، وتتواصل فعالياته إلى غاية نهار 16 أوت 2026. تتضمن هذه الدورة برنامج ثقافي وتنشيطي متنوع يجمع بين المطالعة والمسرح والحكواتي والورشات البيئية والرقمية والذكاء الاصطناعي، العروض الفرجوية، إلى جانب أنشطة تربوية وترفيهية موجهة للأطفال واليافعين حسب برنامج مضبوط بالنسبة لهذه الدورة. إن شاء الله نتمنى وبطبيعة الإقبال للصغيرات في كل المعتمديات ويستفادوا من هذه الأنشطة بطبيعة. دونك كان نحكيه على نهار اليوم الخميس 23 جويلية بفضاء المكتبة العمومية الحنشة، عندكم موعد مع عرض مسرحي تنشيطي تفاعلي موجه للأطفال بعنوان سحر الورق. دونك اللي يسمع فينا توا، وأكيد مش صغيرات يسمعوا فينا توا، أنا متأكدة من هذا، اللي يسمع فينا واللي عنده راديو عنده كورون في الدار، دونك حال الراديو يسمع فينا، ميسيالش كان عندكم صغيراتكم، كان عندكم أحفادكم، تعرفوا شكون حتى من الجيران، ميسيالش في الحنشة، دونك فرصة باش تقولوا لهم باش يمشيوا وباش يواكبوا هذا العرض المسرحي تنشيطي تفاعلي موجه للأطفال بعنوان سحر الورق. غدوة زادة بنفس الفضاء المكتبة العمومية الحنشة ورشة الأمن السيبراني التفاعلي كيف نستعمل الأنترنت، يقدمها الأستاذ وسيم لفقي، ورشة أيضا بعنوان كنوز البيئة تؤسسها الأستاذة رباب بن مفتاح، ومعرض كتب من رصيد المكتبة التي تتمحور حول البيئة وأهمية العناية بها. هذه اللي يخص اليوم وغدوة بمعتمدية الحنشة، دونك فرصة باش تكونوا موجودين بفضاء المكتبة وهاكا باش تستمتعوا سواء بالعرض التنشيطي اليوم وإلا غدوة الحي لورشة الأمن السيبراني التفاعلية. باهي برشا ونفهموا صغيراتنا كيفاش يستعملوا الانترنت، كيفاش ردوا بالنا، كيفاش ما نحصلوش في أنه نعطيوا المود باس متاعنا، كيفاش ما يفكولناش معلوماتنا، هذا كل راهو من توا يترب عليه الصغير لأنه مهم برشا، هذا هو في عصر الديجيتال. سينو نهار السبت 25 جويلية بفضاء السوق الأسبوعية، كيف عرض فرجوي تنشيطي، فما برشا الحقيقة أنشطة مش تكون متواجدة في عديد المعتمديات الأخرى في إطار هذا البرنامج في دورته 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. إذن هذا برنامج المكتبة الجهوية والمكتبة العمومية والمتجولة بولاية صفاقس، نعرفون المهرجان الوطني وعلى نطاق وطني وموجود تقريبا في كل الولايات. هذه بعض الفقرات من برنامج المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتجولة بولاية صفاقس. إن شاء الله يربي صغيراتنا يكونوا حاضرين وبكثافة وإن شاء الله تحصل الفائدة. نمشي الإيقاعات بعد شوية، عناوين النشرة الصباحية، ثم نرجع لمواصلة المشوار حتى 9 في أحلى صباح. رقم اليوم بعد شوية.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى للتنكيل بالمواطنين في ظل تواصل أزمة انقطاع الماء والكهرباء. نواب بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وهيئة الصيادلة تحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للكهرباء على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل. اليوم استئناف التزويد بالماء تدريجيا لمختلف معتمديات صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي بمعتمدية منزل شاكر. في العالم 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة برصاص الاحتلال. الحرس الثوري الإيراني يهدد بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. والقوات الأمريكية تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية في إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما.

السبعة ودرجين إشارة التوقيت. صباحكم بالخير إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أحلى وأسمح صباح، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم كله خير. شحب نقول لكم توا الحقيقة، ديما نحكي وديما نقول راهو عنا يمكن ثلث المستمعين، منعرفش علاش ديما عندي إحساس لي ثلث المستمعين على القليلة مش قاعدين يسمعوا فينا توا، ثلثين الآخرين يسمعوا فينا. نقول إن شاء الله نهاركم زين وأسعد الأيامات، نعرفوا خاطر في جرة بعضهم تيك تاك تيك تاك، قص طلع لي ديجونكتور. أنا نقول كيما في ديارنا هكا كيني قاعد نشوف فيها هكا حكاية القصاصات اللي قاعدة سايرة، قص منا عاود منا، تسمع من غادي للارم بعيدة شوية دونك تفهم الدور جايك انتي من بعد شوية يرفرف شوية الضو يضعف اللي كيماتيزور اللي مش قاعدين يبردوا. وكي سألنا عليهش قالوا مش من اللي كيماتيزور وإنما من الكوران اللي قاعد يخلط لهم، دونك من 250 يعبط 180 190 ما طيولي ما قاش ينجم يبرد، هذايا هو دونك سخان من هنا سخانة من غادي حتى كيخدم الكوران. إن شاء الله كل الخير، وإن شاء الله يا ربي غمبة تنزيح ليمت هذه في أقرب الأوقات، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ما تتعود الناس سورتو زادا هذا. وليش واحد خايف من فصل الصيف وليت الناس تلوم على بعضها تقول لك وين هما جماعة اللي يقولوا اشتا يجيب الاكتئاب، اعطيونا شوية سعادة من عندكم توا في فصل الصيف مع هذه الظروف والارتفاع درجات الحرارة الكبير. من المفروض أنه إن شاء الله تول حالة الطقس ناخذوها تو في نشرة مفصلة، وبعد شوية نعطيكم رقم اليوم. خليني نقولكم رقم اليوم، اليوم في لاحي 100% ويخص حصاد الحبوب. شنية النسبة اللي وصل لها إلى حد الآن بالنسبة للحبوب؟ ناخذوا فكرة على حالة الطقس لنهار اليوم والليمات الجاية مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميتيو. اذا ميتيو توا سرحان رحالي معانا. مرحبا بك سرحان, صباح الخير, ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
1: يعيشك,
0: اهلا وسهلا
1: في هذه المداخله الصباحيه.
0: يعيشك. اذا حاله الطقس اليوم والايامات القليله القادمه في العاده يدينا على قلوبنا عالسخانه كهو, نصيف ونخرج ونقضي وما نقضي, واش توليت لا وليت حاجات اخرى وليت يدينا على قلوبنا على خاطر قصان الكورون والاستهلاك المفرط وربما
1: نعم. صحيح, حاله الطقس وتطورها يعني ديما نتلهاو كان بالحراره, هذا هو العنصر الهام شغل الناس الكل يعني الاهتمام بالحراره وقتاش باش تنقص.
0: صحيح
1: تعدينا بايامات صعيبه, ايامات يعني كانت فيهم الحراره مرتفعه قلقت العديد, واللي قلق اكثر هو الليل الساخن, معناها في الحقيقه ديما نقولوا الشمس في النهار ولكن نامل في ليله نجم نرتاحوا فيها ونقضوا فيها بالباهي, ولكن مع الاسف حتى الليل كان يعني اجواء مغلقه مسكره شويه علاوه على الانقطاع الكهربائي. كل هذا
0: الهواء سخون برشا, سخون برشا ورطوبه ما نعرفش نعم شنو الاحاسيس اللي تخلط لنا الكل.
1: نعم هذا الكل يقلق صحيح, ولكن بعد ان تشتد الازمه ياتي الانفراج حتى على محله, وحتى فيه مؤشرات يعني نزفوها من توا, حتى يعني وصول الرياح الشماليه تبدا من خلال هذه الليله خاصه بمناطق الشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط الاماكن الاخرى, ولكن المناطق الداخلية في الحقيقة ما زالت سخونة شوي. المناطق الساحلية والمرتفعات اليوم نسجل فيها انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس. على فكرة البارح سجلنا 46 ببغرارة وكذلك صفاقس, يعني درجات حرارة مرتفعة بالجنوب الشرقي إضافة إلى 47 درجة بتوزر بقبلي, 49 بلغت برجيم معتوق, 45 بقفصة.
0: صفاقس قديش أمس؟
1: القيروان الوسلتية. نعم
0: أمس قديش صفاقس؟
1: صفاقس البارح كانت 46
0: هذيك هي
1: 46 درجة, ولكن ديما ما ننساوش راهو هذا درجة الحرارة المقاسة هي في الظل.
0: اي هي في الظل, معناها راهو نعرفوا نشوفوا في الكراب كيفاش معناتها درجات الحرارة, واحد ما صدقش عينيه معناتها كي يشوف فيها ال 50. اليوم ان شاء الله فما انفراج نوعا ما في درجة الحرارة,
1: يعني طفيف يعني تتراجع درجة الحرارة, هذيك علاش تم اسناد اللون البرتقالي لبعض الولايات الشرقية يعني القريبة للبحر. أماكن أخرى حافظنا على اللون البرتقالي بطبيعة المعدلات اللي تتجاوزها الحرارة ما بين 6 إلى 12, نقص الفارق ولكن ما زلت سخونة, لو كنا في لون أصفر مررنا إلى لون البرتقالي نستعد إلى العودة إلى اللون الأصفر, وإن شاء الله إن شاء الله نعود إلى الأخضر العادي. ولايات بنزر, تونس الكبرى, نابل, سوسة, المستير, المهدية, صفاقس والقصرين, هذوما اللي خذوا اللون الأصفر يعني درجة إنذار تعتبر يعني درجة إنذار عادية, الحذر مطلوب, ولكن باقي الأماكن فيها اللون البرتقالي. إذك علاش اليوم قلنا للقصوى ظهرا بشكون ما بين 36 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات, وبين 43 و49 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. غدوة الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات يستأثرون بنسائم شمالية حتى إن هبت أحيانا شمالية أو شمالية شرقية تلطف الأجواء صحيح وتنقص اللي كنا فيه. هذا مهم جدا غدوة باش نحسوا بالفارق. غدوة نحسوا في بعديد الولايات بالفارق وين كنا وين أصبحنا, وهذه هي قاعدة الانفراج, يعني بعد ما تشتد الأزمة أو ترتفع درجات الحرارة تنحدر وتنخفض, وكأنها يعني هو الاستعداد للخروج من هذه المحنة.
0: إن شاء الله يا ربي. أمس تسمى وصلنا للبيكا, أمس هي هيك الكور بلي
1: هو احنا انا حسب نعم حسب ما اشتغلنا وشفنا, معناها في موجة الحر اللي هي ابرز مما يميزها لكونها طويلة المدى, ما ننساوش نهار الجمعة الفرد ونهار الثلاث,
0: اي
1: هذوما النهارين اللي في الحقيقة سجلنا فيهم ارقام كبيرة. صحيح في ايامات اخرى كانت بعض الاماكن طالع فيهم برشا درجات حرارة، لكن ديما نحكي على امتداد نهار كامل. الجمعة اللي فاتت والنهار الثلاث ليل ولا نهار طقس كان سخون، وبالتالي شفتوا يعني خلال 24 ساعة الفارطة عديد الحرائق يعني اندلعت، وهذا كان نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ممكن. لكن مع الأسف شفنا عديد الحيوانات يعني تضرت من جراء هذه الحرائق.
0: ان شاء الله ربي يعني ان شاء الله ربي يعوض خير، وهما احنا كائنات حيه يسخفونا مع زي لبكمه غدوه الحي. اذا الانفراج نقول ان شاء الله تقريبا مش لحظه اكثر من اليوم.
1: الساحليه والمرتفعات اكيد ستتغير الالوان اللي فيها، ويبقى نوعا ما اللون الاصفر خاصة بالشمال والمناطق الساحلية، وبالتالي كاين الاستعداد إلى الخروج كما أشارت من هذه موجة الحر الطويلة. غدوة ما بين 35 و 41 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، نعود إلى المعادلات العادية للصيفية ولكن بصفة تدريجية. الأماكن الداخلية حرارة نجم تحافظ على أرقام كبيرة ما بين 42 و 46 توصل حتى 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. أكيد رغم أن ننسيوش اللي احنا في فصل الصيف، إن شاء الله نهار تصبت نسجلوا ارتفاع طفيف يعني مقارنة بالجمعة لحد كيف ارتفاع ليوم السبت، ولكن نأمل حتى في الارتفاع ديما نقولوا ارتفاع بدرجة أو درجتين.
0: بعيد على اللي عشنيه ليمات هذي إن شاء الله، هذي اللي حبي تقوله.
1: نعم واضح. طول المدة موجة الحر هي اللي قلقتنا، لو كان جيت حالين ولا ثلاثة نقبل نتعدي، ولكن إن شاء الله ربي يعطينا كل
0: ما نعرفش عليش سرحان. أنا نتفكر وفي صغري أنا نتفكر أنه كان يجينا نهار بركة وإلا نهارين ساعات، عمره ما يجي سكسيسيف مو معنى تجين هير شيلي نهار عظيم لطف وبعد معنى يتعدى ساعات يتزيد نهار آخر دوله توا سكسيسيف مع طليمات فترة كاملة.
1: ما ننسيوش اللي كونوا احنا راهو تحت وطأة التغيرات المناخية ليست بمنقع عن العالم، ونستابع خريطة العالم وبالتالي معنية بموجات الحر. ممكن ما نعرفش ان شاء الله ليه، ولكن مع التغيرات المناخية يمكن طول موجات الحر نولين تحدثوا على اسبوعين او ثلاثة ان شاء الله ليه، ولكن هذا ما فعل الانسان بيده على
0: للأسف الشديد
1: ومساهم باش يجني مثل هذه الوقائع ومثل هذه موجات الحر. إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يحمينا.
0: أمين يا ربي، يعطيك ألف صحة سرحان الرحالي، شكرا ليك. طمنا دونك اليوم انخفاض طفيف، غدوة الحيز تنخفض درجات الحرارة إن شاء الله يا ربي. هاو خبير بي، هاو دبرنا لكم خبير مزيان اليوم في هالصبحية هذية، شدوا بير وإحنا حتى لين الخبير الآخر تقول هكا ستيك جينا في بلاغ هكا رسمي من عند الرامي معين للشركة وإلا المتحدث باسم الشركة، ويقول لنا في بلاغ رسمي توضيحي شنو بالضبط اللي صار، وخاصة هاو سيدي من اليوم ما قاش نقصوا عليكم الكورون، هاو كمشيت موجة الحر اللي صار فيها استغلال كبير برشا للكهرباء للطاقة وإحنا ما احناش قدها. إن شاء الله إن شاء الله يجيكم خبير كمان هذا ويجينا 27 دقيقة شو الموسيقى

0: هذه هي إيقاعاتنا 27 دقيقة فقط في رقم اليوم. حبيت نحكي هما زوز أرقام مربوطين ببعضهم. 12 مليون أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني خلال هذا الموسم. هذا اللي أكدت عليه إذن مدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في افتتاح موسم الحصاد بولاية جندوبة. والرقم الثاني هو 90%، دونك اللي هو نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع اللي بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية نحو 10.5 مليون قنطار. كما قلنا احنا تقريبا اكثر من 12 مليون قنطار، هذا هو المنتظر من صابة سنة من الحبوب. ان شاء الله على كل انا مذبيا بعد نزيد نفهموا اكثر الحقيقة ونفهموا حتى المستمعين وين تمشي بالضبط. يعني هل ترى مع توريد معناه قاعد يتم التعديل، والا توريد هذاك هو نفسه اللي قاعدين نستوردوا فيه من الحبوب، وشنو يصير في الصابة هذه كل عام تقريبا؟ يعني خاطر في يوم من الايام وصلنا شفنا صابة خزت وفزت هكا ولا وصبت عليها المطر وما لقاوش يحطوها وقت صابة قياسية نفكرها عوامل تالي. دونك ان شاء الله يا ربي يصير حسن توظيف هذه الصابة من الحبوب، وان شاء الله يا ربي نتمنيه في يوم من الايام في اطار الامن الغذائي انه يكون ان شاء الله عنا مخزون الغذائي المطلوب للشعب التونسي اللي احنا رانا محنيش برشا، رانا شوي توتا حومة من حوم يظهر لي بلدان اخرى. فان شاء الله بيصير الاكتفاء الذاتي ونعمله على رواحنا برواحنا، هذا هو. بعد شوية تقريبا دقيقة أخرى نشرة صباحية مع سونيا بن عمار ونزهة الويتي، ثم الأخبار الرياضية مع فتحي الصامت. ألفا زمي تواصل معكم المشوار حتى لتسعة في أحلى صباح معايا حمدي لحول في الإخراج الفني، معايا سالم عيسى في ستوندار. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليمات الناس الكل.
1: أحلى صباح مع ألفة زميت. إشهار
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: يلا جو صيف السنة حافلة في صفاقس،
4: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
3: ميلا يلا جو على خاطر صيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: أسعد الله صباحكم. رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى للتنكيل بالمواطنين في ظل تواصل أزمة انقطاع الماء والكهرباء. نواب البرلمان يطالبون بعقد جلسة عام عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هيئة الصيادلة لا تحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للكهرباء على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل. اليوم استأنف التزويد بالماء تدريجيا لمختلف معتمدية صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي بمعتمدية منزل شاكر. في العالم 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة برصاص الاحتلال. والحرس الثوري الإيراني يهدد بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. وفي تفاصيل هذه النشرة هذا اليوم نزلويتي
1: صباح الخير
0: وسونيا بن عمار، أسعد الله يومكم. وسط توقعات منخفاض تدريجي في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع الحالي، تتسم حالة الطقس اليوم بظهور السحب مع نزول أمطار في آخر النهار بمناطق الجنوب الغربي وجنوب الشرقي، على أن تشمل الأمطار غدا كامل جهات البلاد حسب ما أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
2: طقس مغيم، الانخفاض يتواصل في درجات الحرارة. بالنسبة للأمطار تظهر إن شاء الله نهار الخميس في العشية وآخر النهار، خاصة بمناطق الجنوب. مرة هذه معناتها تقلبات تبدأ بمناطق الجنوب، مناطق الجنوب الغربي، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للجنوب. وكذلك يوم الجمعة بشكون معناتها ملامح الطقس، معناتها الأمطار بشكون حاضرة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، مناطق الجنوب وكذلك مناطق الشمال، مناطق الشمال الغربي في البداية نهار الجمعة ونهار الجمعة العشية، كذلك تشمل حتى بقية مناطق الشمال، تكون حتى رعدية إن شاء الله، تكون الأمطار أمطار خير على بلادنا. ويتواصل الطقس تقريبا نهاية هذا الأسبوع في انخفاض معناتها في درجات الحرارة واضح، وكذلك مع الأمطار بشكون حاضرة إن شاء الله على أغلب مناطق البلاد.
1: ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت المعدلات العادية أرهق الجميع ومنع بعض الفئات من مواصلة نشاطهم، على غرار البعة المتجولين وبائعي الأكياس البلاستيكية وجامعي القوارير البلاستيكية. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: لكن في السخانة ما نخدموش، في البرد ما نخدموش، فاش باش نعيش؟ نخدم انا النهارين التالي ضوم النهارين التالي، بس خانش منهم نخدم البرة، نخدم الركب في الضوم ونخدم ونوري بال وباس، يلزم يخدم الواحد.
4: سخانة قوية برشا، وصلت الناس حتى ماتت بها، يخدموا في الفلاحة نهار كامل هما في الشمس، كينا ضربتها الشمس توفيت. خدم في الفلاحة، واحد يعلم بيه ربي باش يلمد قوت صغار وتنميد البلاستيك باش نبيعوا بالكيلو، ولمد في برشا شقاء الماء مقصود حتى باش الواحد يبارد شريبة ما يشربها ما يلقاهاش.
5: يتلزموا باش يخدموا الخدمة هذيك على الأقل خير من بلاش، يلموا الزبلة يبيعوا الساشيات يبيعوا حتى شوية قلوب، خير من اللي قاعدين شاقي ولا محتاج. كان يخدم في روحه وما يضحي، يبقى روحهم طايش تحت حيط، ينجم يخلص الفاتورة الماء الفاتورة الضوء، ينجم يداوي صغاره، ينجم يتأخر عشان صغاره. حتى الدولة لازم تخم فيهم زي وزارة الشؤون الاجتماعية، ضعاف الحال هذوما، فما طفل صغير جات وجلطة في الشارع.
0: في ظل موجة الحر المتزامنة مع أزمة انقطاع الماء في العديد من المناطق بصفاقس، من المنتظر أن يتم بداية من اليوم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بمختلف معتمديات الجهة وخاصة بالمحور الجنوبي بمعتمدية منزل شاكر، بعد التنسيق مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية حسب النائب البرلمان حسن الجربوعي.
1: موجة الحر بالبلاد كانت قياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وكانت قياسية أيضا من حيث معاناة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي وللماء أيضا، ما أثار حالة من الاحتقان والغضب في صفوفهم لما لحقهم من أضرار في موارد رزقهم وقوت يومهم، وفرض عليهم تغييرا في نمط حياتهم اليومية.
0: رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد في اجتماع نظم أمس عددا من الوزراء والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام الديوان الوطني للحماية المدنية، شدد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن اندلاع الحار أقي يمثل ظواهر غير عادية، وأكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع.
1: رئيس الجمهورية أكد أيضا ضرورة وضع حد لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، مطالبا بضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك.
0: كما أثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها.
1: وأمام الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على شبكة الكهربائية الوطنية، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة.
0: وفي تحرك هو الأول من نوعه داخل البرلمان، طالبت لجنة الصناعة والطاقة ببرمجة جلسة للاستماع لوزير الصناعة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للبحث في الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. كما تقدم 29 نائبا بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حسب النائب البرلمان محمد علي.
6: علاش وصلنا بالأزمة الشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة؟ وكنا نبهنا في انتولاف السابق وربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمتطلبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف أن تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي. هكا علاش ندينا بالجلسة هذه. العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائبا. نحب نوضح ساعة نقطة أنه رمشوا هذا من النواب فقط عنهم الأمر، غالبية النواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن يمضوا في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة. أنا نتصور اليوم ما تماش حتى داعي أنا ما تستجيبش وزارة الصناعة.
1: الانقطاعات غير المدروسة والمتكررة للتيار الكهربائي ألحقت خسائر جسيمة للمواطنين ولأصحاب المحلات والشركات وعديد القطاعات، ليطال أيضا قطاع الصحة والأدوية.
0: رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي حذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح شركة ستاغ لدرس حلول أنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات.
1: المنظمة التونسية للأطباء شبان عبرت بدورها عن انشغالها العميق إزاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وانقطاع التزود بالماء في عدد من الولايات، واعتبرت أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية.
0: رئيس المنظمة وجيه ذكر وفق ما أمكن للأطباء شبان من جمع المعطيات أن عدد المتوفين من جراء ضربة الشمس يقدر بين 150 و200 حالة في الأيام القليلة الماضية، وطالب وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ الصحية.
1: في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة في إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله.
0: في مستجدات الحرب على إيران، أعلنت القوات الأمريكية اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف إيرانية في الليلة 12 على التوالي، في الوقت الذي تستعد القوات الأمريكية لتوسيع عملياتها العسكرية وتسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها.
1: في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة.
0: يأتي ذلك فيما كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الصهيونية الجديد الموساد التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة له إلى واشنطن، قدم خلالها معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع جبل الفأس وموقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي.
1: أقر مجلس النواب الأمريكي أمس بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع الكيان الصهيوني.
0: تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى طهران في أول تحرك له نحو إيران بعد أيام من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط الإيرانية.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى للتنكيل بالمواطنين في ظل تواصل أزمة انقطاع الماء والكهرباء. نواب بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هيئة الصيادلة تحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للكهرباء على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل. واليوم استئناف التزويد بالماء تدريجيا لمختلف معتمديات صفاقس، وخاصة بالمحور الجنوبي لمعتمدية منزل شكر.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشرة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية سونيا بن عمار ونزهة الواتية. الكلمة الآن لفتح الصامت والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة
10: ثنية زينة.
11: في فصل الصيف تكثر الخرجات والتنقلات، هذيك علاش قبل ما تسافر يزمك تستفقد كرهبتك، الفرانات، العجلات، الزيت وغيره. ثنية زينة تبدأ بكرهبة سليمة،

سبور نيوز. سبور نيوز 42 دقيقة بعد الساعة السابعة. صباحا حبيبي الرياضة في كل مكان, صباح الخير والسلام بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية على الصعيد الافريقي, باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي بالامس في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا كان اكد انه مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية باش تتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي, وشدد على انه اي خطوة سيتم اتخاذها يجب ان تكون في مصلحة كرة القدم القارة الإفريقية. موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي أكد أنه أي مقترح يقدم يجب أن تتم دراسته جيدا واتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الإفريقية, وأضاف كذلك رئيس الاتحاد الإفريقي أن الطلب الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا سيتم تقديمه إلى الأمين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب واتخاذ القرار المناسب. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كان اعلن ايضا في هذا المؤتمر الصحفي عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة امم افريقيا خلال الفترة المقبلة في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر لمنتخبات القارة, وتمت زيادة عدد المنتخبات الى 28 منتخب. من المنتظر ان يكشف الاتحاد الافريقي خلال الفترة القادمة كذلك عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل اللي بشي تقام فيها المنافسات, طبعا في إطار الاستعداد للنسخ القادمة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. إلى أخبار الأندية, نادي الصفاقسي كان أعلن عن تعاقده مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين ليعزز صفوف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة. كذلك ذكروا أنه مؤمن الرحماني 27 سنة لعب في الترجي الرياضي الجرجيسي منذ أوت 2024 إلى موفى الموسم المنقضي. كذلك أعلن نادي الصفاقسي يوم أمس رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان غيف الصغير مواليد 95 لمدة موسمين ليعزز أيضا الرصيد البشري خلال الاستحقاقات القادمة الفريق محل وقاريا. جدير بالذكر أنه غيث صغير 31 سنة كان توج مع النادي الإفريقي خلال الموسم المنقضي بلقب بطولة رابطة المحترفة الأولى, كانت له تجارب سابقة مع فريق الأم نادي حملان في اتحاد تطاوين فضل عن تجربة احترافية في البطولة السعودية مع نادي الوشم. كذلك بالأمس فريق نادي الصفاقسي كان أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع لاعب الوسط الدولي الأوغندي حكيم موتيبي لمدة 3 مواسم مواليد 2006 20 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. موتيبي كان سبق له اللعب في صفوف ناكيبوبو الأوغندي وكذلك بانيا لوكا البوسني. ذكر فريق النادي الصفاقسي كان انطلق منذ يوم أمس في تربص مغلق بمدينة سوسة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي 2026-2027, تربص من المنتظر باش يتواصل لغاية يوم 30 جويلية تحت إشراف المدرب نبيل الكوكي. نبقى مع اخبار الانديه. اخبار فريق تقدم ساقيه الدير اللي واصل كي ترابسو في عين دراهم, من المتضرر باش يخوض فريق تقدم ساقيه الدير مباراه وديه نهار 26 جويلية ضد الترجي الرياضي التونسي بمركز الترابوسات بعين دراهم انطلاقا من الساعه 9 صباحا. كذلك نذكر قبل ذلك انه فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير عنده غدوه مباراه وديه ضد شباب بلوزداد اللي يشرف عليه المدرب نبيل معلول. الترجي الرياضي التونسي كان صرف النظر عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي وقائد نادي السيكمي موزالي فواري سيدول أمين ساكو. اللاعب اليفواري هذا كان وصول إلى تونس للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لإمضاء عقد يمتد لثلاثة مواسم مع فريق الترجي قبل ما يتراجع الترجي عن إتمام الصفقة. نذكر الترجي كان حسم في وقت سابق التعاقد مع المدافعين مروان الصحراوي رايد الشيخاوي, كذلك متوسطي الميدان محمد الحاج محمود الكاميروني, كذلك مايل مونيبي يوسف بشا والحارس منتصر الصيد. الاتحاد الرياضي المنستيري بدوره كان انهى اجراءات التعاقد مع حارس المرمى التونسي البلجيكي ادريس العرفاوي 21 سنه بعقد مدته 4 سنوات الى جانب لاعب وسط الميدان الدفاعي مالك المهري 22 سنه القادم من الترجي الرياضي, كانت له تجارب كذلك مع مستقبل سليمان وفريق النادي البنزرتي. اتحاد بن قردين من جيته توصل الى اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحدوسي, سفيان الحدوسي اللي بيشتولى تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027 وفق ما اكده مصدر طبعا للفريق على مستوى فريق اتحاد بن قردين. التمارين باش تنطلق مبدئيا يوم غد الجمعه على ارضيه ملعب 7 مارس ببن قردين. فيما يخص رياضات القاعات, الكره الطائره بطوله افريقيا قلم 18 العام فتيان وفتيات مقابل الاسكندريه, باش نبدا بالفتيان
البارح المنتخب الوطني التونسي كان فاز على المنتخب الكاميروني 3 شواط مقابل شوط. وبالنسبة للفتيات البارح كذلك المنتخب الوطني التونسي فتيات كان فاز على منتخب السنغال بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. اليوم على مستوى البرنامج بالنسبة لمنتخب الفتيان في المجموعة الثانية مقابلة بشكون في منتصف النهار مع المنتخب الجزائري. وبالنسبة لمنتخب الفتيات المقابلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اليوم بالنسبة لي يوم راحة, ونهار الجمعة يلعب ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 10 صباحا. وما دمنا مع الكرة الطائرة, الاتحاد الافريقي الكرة الطائرة كان اعلن رسميا عن القائمة النهائية للمنتخبات الوطنية المتأهلة لبطولة امم افريقيا الكرة الطائرة رجال 2026 بعد الاختتام الناجح للتصفيات التأهيلية على مستوى المناطق في مختلف انحاء القارة. نذكر ان العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية باش تستضيف منافسات البطولة في الفترة الممتدة من 7 الى 21 سبتمبر القادم. افضل 16 منتخب افريقي باش يكونوا حاضرين في هذا الحدث القاري الابرز للكرة الطائرة. المنتخبات مشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها البلد المستضيف, مصر, الجزائر, ليبيا, الكاميرون, رواندا, تونس, تشاد, المغرب, كينيا, غانا, إلى جانب أبطال المناطق غامبيا بطل المنطقة 2, نيجيريا بطل المنطقة 3, جمهورية أفريقيا الوسطى بطل المنطقة 4, أوغندا ممثل المنطقة 5, والزيمبابوي بطل المنطقة 6. على المستوى العالمي حصلت منتخبات اسبانيا, المغرب, البرتغال على بطاقات التأهل المباشر باعتبار الدول المستضيفة الرئيسية لكأس العالم لكرة القدم 2030. ومن المقرر أن تستضيف دول المغرب, اسبانيا, البرتغال معظم مباريات البطولة في حدث يمثل شراكة غير مسبوقة بين قارتين بعد ما قرر توزيع منافسات المونديال بين أوروبا وأفريقيا. فيما يخص الأرجنتين, الأوروغواي, الباراغواي كذلك حصلت على التأهل المباشر في إطار ترتيبات استثنائية اعتمدها الفيفا احتفالا بمرور عام على إقامة أول نسخة من كأس العالم, حيث استضافت العاصمة الأوروغواي موتيفيديو أول بطولة في تاريخ المونديال عام 1930. ولذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تكريم أمريكا الجنوبية من خلال إقامة مباراة افتتاحية في كل من الدول الثلاث. تقارير صحفية تركية كشفت عن تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات نادي بيشكتاش التركي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. صحيفة زمان التركية أكدت أن صفقة انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم تعد مجرد ملف رياضي بيد إدارة بيشكتاش, بل أصبحت محل متابعة عن كثب من شخصيات بارزة في الدولة. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أردوغان كان تدخل بشكل شخصي وأطلب الرئيس نادي بيشكتاش سردالة ديلي تقرير مفصل حول سير المفاوضات مع محمد صلاح, وأكدت أنه يتابع بنفسه كافة تفاصيل العملية المقترحة لانتقاله إلى اسطنبول. مش نختم بأبرز المواعيد الخاصة بالبطولات الأوروبية لكرة القدم. وقتش مش تبدأ أكيد الجمهور الرياضي يستنى في انطلاق أبرز الدوريات على المستوى العالمي, خاصة الدوريات الأوروبية. الليغا الإسبانية إن شاء الله مش تبدأ نهار 15 أوت, البطولة الإنجليزية نهار 21 أوت, البطولة الفرنسية كيف كيف نهار 21 أوت, الكالشو الإيطالي نهار 22 أوت, البونز ليغا نهار 28 أوت. بالنسبة لدوري أبطال أوروبا 8 سبتمبر, دوري أوروبي 16 سبتمبر, دوري المؤتمر الأوروبي 15 أكتوبر, دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 24 سبتمبر. وبطبيعة بالنسبة للقارة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف تصفية تبدأ نهار 4 سبتمبر. هذه تقريبا أبرز المواعيد الكروية. في بس نكمل احنا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس مش تبدأ تقريبا 22-23 أوت القادم. 50 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على مجيدة صفاق سنقطة النهاية السبور نيوز. أجمل تحية حمدي الأحوال على مستوى الإخراج التقني, فتح سامت على مستوى العديد والتقديم, ولفا إن شاء الله تكمل معاكم بعد قليل. أحلى صباح, إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: يلا جو
3: سي فسني حافلة في سفاقس
4: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنيو فيكم برشا كادويت ومفاجئات
3: ميلا يلا جو على خاطر سي فسني مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج.
0: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جزيرة جالطة تاريخ وحضارات. جالطة أقصى مكان في الحدود البحرية التونسية وأعلى نقطة جغرافية في حدود القارة الإفريقية من جهة الشمال. كانت ميناء قديما لكل الحضارات المتعاقبة على المتوسط وآثارها ما زالت قائمة. اختارها القراصنة كي يتزودوا من مياهها ويحتموا بمغاورها وكهوفها يخفون فيها ما يجمعونه من غنائم. ثم جاء الفرنسيون ليبسطوا سلطانهم على الجزيرة فتحول القراصنة إلى تجار سلاح وانخرط بعضهم في حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي خلال خمسينات القرن الماضي. ويرد على الخاطر في هذا السياق اسماء الأخوين بربروس خير الدين وعروج الذين افتتحا في القرن السادس عشر عهدا من المقاومة البحرية في غرب المتوسط استمر لأكثر من ثلاثة قرون. فيما كانت مراكب الصيادين الطليان ترسو بانتظام بالجزيرة لصيد المرجان وجرد البحر اللونغوست فضل عدد من هؤلاء الطليان الاستقرار في الأرخبيل. استقرت هذه الأسر الإيطالية ومعها أقلية من الفرنسيين بجزيرة جالطة وأخذت في تعاطي أنشطة فلاحية بحرا وبرا مستفيدة من غزارة الأمطار وخصوبة الأرض. هنالك غراسات العنب وتوت العليق فرامبواز وزراعات القمح والشعير والفول وتعنى هذه الجالية الإيطالية بتربية الماعز بما يكفي لسد حاجاتها من اللحوم وترويج ما يزيد عن الحاجة في الأسواق.
6: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
3: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

العشرة ديما العشرة ديما بيان سور بطبيعة، وهذا كلام أكيد أكيد. ما بعضنا على مجدات سفيقس، إن شاء الله عشرتنا ديما معاكم، إن شاء الله ديما عند حسن ظنكم، إن شاء الله ديما في مستوى ثقتكم فينا، ثقتكم فينا حتى في تقديم المعلومة الحقيقة، في التفاعل أيضا، وتعرفوا وتحسوا. هذية 8:06 دقائق إشارة التوقيت، ألفة زميتة معاكم في هذا المشوار الصباحي في تعويض الزميلة أنس رباعي حتى للتسعة اليوم إن شاء الله. شكرا الحمدي لحول في الإخراج الفني، وسالم عيسى في ستوندار مع مازالت فقراتنا بطبيعة مع استضافتنا. بعد شوية باش نحكيه على الأيام الثقافية بالشرقي بقرقنا، الأيام هذه اللي تنطلق فعاليتها نهار 24 جويلية غدوة، وتتواصل إلى غاية 1 أوت 2026. بعد شوية مع السيد شكري جراد مباشرة من جزيرة قرقنا باش نحكيه أيضا حول لما جمل مزيانة، لما جميلة، لما حلوة باش تكون اليوم إن شاء الله انطلاقة من 8 متاع الليل سهرة البكالوريا. خليني نقول ناجحين في البكالوريا اليوم العشية إن شاء الله بطبيعة قرية SOS المحرس ولجنة دعم القرية لنظموا هذه الحفل هذية إن شاء الله، والفرحة هذية محليها إن شاء الله. بعد التفاصيل كل ناخذوها معاهم بإذن الله، نحكي شوية مهرجانات، نحكي شوية أجواء.

0: ابداع فني رائع رائق راقي زيدا الحقيقة. هذه الأغنية مستنيك، خلطنا بها الدقيقة 24 بعد 8 متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد ليمات، إن شاء الله من جديد نوجه لكم التحية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. طلتنا مش تكون مباشرة على جزيرة قرقنا، توا باش نحكيو على الأيام الثقافية الشرقي بقرقنا. ينضم لنا إذن السيد شكري إجراد، مدير الأيام الثقافية الشرقي بقرقنا. صباح الخير ونهارك زين، أهلا وسهلا سي شكري.
1: شكرا، صباح النور صباح الفل،
0: نهارك أسعد وحلى الأيامات. مرحبا،
1: تحية للعاملين في الشاقص وكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: شكرا ليك، شكرا نهارك زين. شنو الطقس عندكم؟
1: طقس سخون الحق، أمس طلبت شوية، اليوم صباح طقس سخون سخون سخون يسر صراحة.
0: اليوم كيف كيف فما تواصل في ارتفاع درجات الحرارة، من غدوة إن شاء الله نقول انفراج نسبي على القليلة إن شاء الله على بعض الولايات. به إذن سيد شكري جراد تحكينا على الأيام الثقافية بالشرقي بقرقنا اللي هي تنطلق غدوة الحي إن شاء الله 24 جويلية غدوة الجمعة، باش يبرم جمهورهم الناس اللي تسمع فينا واللي تحب تواكب.
1: شكرا. الأيام الثقافية بقرقنا هي بالتحديد تنظمها جمعية اللوز للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنا من 24 لواحد جرود. جمعية هي جمعية فتية، جمعية عندها 6 شهور من اللي معنا أخذين التأشيرة، وانطلقنا والحمد لله في النشاط. إن شاء الله جمعية ولدت كبيرة، ومن خلال كل مستمعين نحيي كل أعضاء الجمعية وعلى رأسهم الأخ عبد الكريم بن حميدة رئيس الجمعية. وحبينا ننطلقوا ببرمجة أيام ثقافية، ولما لا التأسيس لمهرجان بالشرقي. كانت حاب نعطيك البرنامج
0: جست ما غدوة الحي إن شاء الله الافتتاح باش يبدأ للأطفال وجو تنشيطي مزيان إن شاء الله في العشوية في الليلة.
1: في الليل لأن العشية عنا افتتاح المهرجان، استعرض الفرق المشاركة على خطر عنا دورة كرة قدم تتزامن مع المهرجان من 24/1 افتتاح العشية. ثم في الليل عنا تنشيط سهرة تنشيطية لأسامة بن شيخة، هي للأطفال والكبار والعائلات، حبينا أن نمسوا الأطفال في البرنامج هذايا. ثم يوم 25 جويلية عنا مسابقة كذلك للأطفال، مسابقة السباحة في شاطئ المرسى، هي خاصة بالأطفال من 8 إلى 12 سنة. 26 جويلية سهرة تربو الأغاني ملتزمة مع زوز من أولادنا من الشرقي، سلمونجي الحاجي وذي الدين بشير. وفي السهرة دي سنقوم بتكريم الناجحين في البكالوريا من أبناء الشرقي المقيمين في ولاية صفاقس وعددهم 14. حبينا لمسة نعطيه للعلم زادة مكانة، معناها فهمت، حابين مش نكرموهم هذوما 14.
0: هي أيام ثقافية ديجا، يعطيكم الصحة، دونك حاولتوا تلموا برشا جوانب.
1: بس حاجة
0: نهار
1: 27 عندنا هي فرقة رياض بوراوي، عرض مدعم من المندوبية الجوية للثقافة، هذايا عرض مدعم من المندوبية الجوية للثقافة. ثم 28 جويلية سهرة فلكلورية طبل قرقنا، وكل المحافل والمهرجانات لا تخلو من طبل قرقنا،
0: خاصة في قرقنا. اي نعم
1: صحيح.
0: نهار 29
1: جويلية هي حصة السباحة كذلك للأطفال، باش نهزوا 25 طفل معناها مجانا باش يعملوا حصة سباحة في مسبح النادي الكبير بقرقنا، هذا بدعم من الجمعية. ثم في الليل عنا عرض شريط وثائقي لود، يعني تاريخ اللود في الشرق وفي قرقنا الكل، باش الناس تتعرف على معناها اللود شنو دوره اللي كان يقوم به، هو احياء للموروث الثقافي والتاريخي البحري لجزيره قرقنا عموما. 31 جويلية اللي هو عندنا مجوره قصر هلال، هو عرض مدعم كذلك من المندوبيه الجهويه للثقافه، وبالتحديد من دار الثقافه قرقنا. وبالمناسبه نحب نشكر الاخت ضحاب رمضان رئيس مدير دار الثقافة اللي عاونتنا بدعم هذا العرض، عرض المجولات اللي يقوم باستعراض في مدينة الشرطي وعلى شاطئ المرسى.
0: ما هو الحقيقة، احنا نشكركم ساعة الاجتهاد سي شكري. الأيام الثقافية بالشرقي ما تنجم كان تحرك مهما كانت، ويعطيكم صحة على تنوع المستوى الفقرات، على كل تحرك الأجواء تنشطها تحس ديما نحسوها المهرجانات هذه والأيام الثقافية نحسوها وكأنه جو عائلي عائلي بامتياز، معناتها ينشط المنطقة، يدخل عليها روح جديدة مزيانة، يلمد الناس محليها في سهر وسمر صيفي بامتياز في جزيرة قرقنا. شكرا ليك، شلا دورة موفقة.
1: شكرا عايشتي، شكرا بارك الله، وشكرا العاملين في ذا الشخص، وإحنا
0: نحن
1: القيمة في التعديو. شكرا لكل من مدين المساعدة للمهرجان وللجمعية من أبناء الشرقي، من عمدة المنطقة، من صوت المحلية والأمنية، وشكرا لكم، وإن شاء الله تكون أيام ثقافية معناها فعلا مميزة ودعوة، وهي عروض مجانية لكل عروض مجانية ودعوة للأخوة كل في جزيرة قرقنا باش يكونوا في الشرقي بداية من غدو الليل 24 جويلية. وشكرا.
0: شكرا لك سي شكري جراد، هكا حكينا على الأيام الثقافية بالشرقي قرقنا اللي تنطلق غدوة فعالياته وفعاليات الأيام هذه وتتواصل إلى غاية 1 أوت 2026. نحن مش مشوا للإيقاعات ومش نزوكم الجزيرة قرقنا، يظهر لي توا هكا حمدي في بالي، في بالي جزيرة قرقنا في جو مزيان صيفي، وين هي لفيت تعمل دورة وتعمل طلة وطلعة وهبطة في اللودة، جات تتفرهد تشق البحر وتشمك ريحة البحر البنينة والنسمة المزيانة، ديجا تتفرهد فما بالك تخرج وتمشي وتقضي أبان حوتة وتعمل أحسن جو في جزيرة قرقنا. يلي ماشي للجزيرة بصوت السيدة صفوة وبطبيعة ألحان وكلمات العزيز منجي أزدي.

0: إشهار.
1: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: يلا جو صيف السنة حافلة في صفاقس.
4: بعد نهار محويس من أسوار المدينة، في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي. وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالشو اللي محضرته أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
3: ميلا يلا جو على خاطر صيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46.
5: عندك أورانج.

0: تسعة غير أربعة دراجي شارت التوقيت من قرقنا نرجع لصفاقس. نعم نرجع لصفاقس وين باش نحكي وتوا وإحنا مازلنا نحكي على وقع الفرحة بالنسبة للناجحين في البكالوريا. وراي فرحة البكالوريا تصير صحيح هي من نهار الغيزيولتا أما تقعد من بعد الفرحة وديما تتعاود وديما تتحس وديما تتبنن أكثر الفرحة هذية. وما زالت الفرحة هذه تقعد لين تصير إن شاء الله يعني الانضمام للمعهد ولا الكلية المعهد العليا ولا الكليات اللي يعني ينضموا ليهم وتقعد ديما الفرحة محليها وموجودة كما الفرحة اللي موجودة في قرى الأطفال الاسوس قرى تونس. إذن اللي نحكيوا عليهم توبي أكثر تفاصيل على لما مزيانة. لما مزيانة تنتظم اليوم إن شاء الله في العشية ماخر نجم وقول انطلاقة بثمانية متاع الليل واللي تخص الناجحين في بكالوريا 2026 الاحتفاء الفرحة إدليل خليني نقول العرفين بالجميل شنو آخر برشا حاجات أخرى مزيانة. دونك لهذا الكل أنا فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا رئيس لجنة دعم القرية فخري الفراتي. أنسنا فخري مرحبا.
1: أهلا بيك صباح النور ألفا وصباح النور لكل المستمعين.
0: نهارك أسعد وأحلى ليامات. نحكي على قرية الأطفال SOS المحرس توا في هذا النشاط بالنسبة لنهار اليوم.
1: بالضبط احنا بطبيعة في قرية الأطفال SOS المحرس يعني نفرح برشا بنجاح صغيراتنا وبالخصوص نجاح صغيراتنا في الباك كما قلت انت معناتها ألفا ديما نجاح في الباك يقعد عنده رمزية كبيرة برشا.
0: أكيد أكيد
1: هذاك علاش فما الليلة السهرية اللي باش نحتفلوا بها بنجاح صغيراتنا في الباك. اللي يقولوا صغيراتنا معناها صغيراتنا اللي نجحوا سواء في معناها في المنازل معناتها المندمجة أو في برنامج دعم الأسرة. دونك عندنا عدد كبير من الصغيرات اللي نجحوا في البكالوريا وعلى كل سنة يعني في الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS يعني نسبة النجاح يعني كانت 67%
0: ما شاء الله سيبيان
1: هذه حاجة تفرح معك تفرح
0: برشا.
1: السهرية هذه احنا علاش نقوم بها على خاطر بكل بساطة النجاح في البكالوريا بطبيعة هو نجاح لما احنا نفرحوا لصغيراتنا وهذه تتويج معناها العمل متاع سنوات وسنوات الكل معناتها الكل الناس اللي في جمعية تونسية لقراء الأطفال معناها سواء الإطارات سواء الأمهات سواء معناتها البسيكولوج لي زاسيستون سوسيو معناها هذية يظهر أنه راهو الحمد لله فما تتويج للعمل هذية وراهو صغيراتنا بين أيادي أمينة وفوالا أهم قاعدين ينجحوا في حياتهم وقاعدين ينجحوا في البكالوريا. هذاك علاش دونك احنا الليلة باش نتلموا في معناتها في السهرية هذية باش نحتفلوا بصغيراتنا هما ديجا فرحانين برشا بالنجاح نتاعهم واحنا زاد نحبوا نعبروا على الفرحه هذه. واللي كيما قلت الظهر انه الحمد لله العمل قاعد يجيب في النتيجه نتاعو وهذا بطبيعه كيما قلت معنا فضل ما تتضافر عديد الجهود نتاع الناس الكل اللي في غرف الاطفال وزاد كل الناس اللي تدعم الجمعية التونسية لقراء الأطفال SOS معناتها الناس اللي تدعم معناها الناس اللي تحب تشوف الصغيرات هذوما ناجحين الناس اللي تحب تشوف الصغيرات هذوما معناها في ثنية باهية تخليهم أي صغير معناتها ينشأ في بيئة متوازنة والدليل أنه هو قاعد ينجح في الدراسة
0: الحمد لله
1: ونقول إن شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم كاملة.
0: نذكروا أنه الصغيرة هذوما كانوا يخرجوا توفيعة في شكل يعني عائلات كما موجودة في القرية ولكن مندمجين في المجتمع معناتها في الحوامة متاعنا العادية في سنية متاعنا هكا ولا
1: بالضبط هذه معناتها ما يسمى المنازل المندمجة هو
0: منازل المندمجة
1: يعني منذ معناتها شو اسمه الميزون انتجري هو منذ سنوات بدأت بشوية القرى الأطفال الأربع قرى اللي في تونس سواء قمارة أكودة سليانة وإلا المحرس ولات الفكرة أنه الأطفال معناتها العائلة كان الأم والأطفال ما يكونوش معناتها في وسط القرية في المنزل هذاك اللي هو في وسط القرية لكن يخرجوا في منازل مندمجة دونك عايشين معانا في وسطنا في أي ثنية في أي حومة وهذا يساهم أكثر في اندماجهم في المجتمع وبدأت الحكاية هذه بشوية لين حاليا معناتها بنسبة 100% معناتها ولاو
0: القرى الكل أربع قرى ولا كان SOS لحد الآن
1: الأربع
0: قرى سيء توفروا ما قش فيهم أي
1: دونك تول معناها القرى معناتها المنازل اللي غادي كمقاش فيهم عائلات ساكنه لكن ولاو عائلات في وسطنا احنا، وهذا لاحظنا بشكل كبير برشا انه يساهم في اندماج اكثر للاطفال، يخليهم معناها عايشين في وسط المجتمع. دونك يشوفوا كل اي حاجه نعيشها انا وانت واي انسان وباش يعيشوها، باش يخرج يمشي الليسي نتاعو، يمشي لمدرسته، باش ياخذ ترونسبور، باش يمشي كذا. دونك اذا
0: يمشي يقضي من الحانوت معناها يعيش الحياه العاديه معناها
1: يساهم في اندماجه بشكل اكثر، وبطبيعه يساهم في انه هو باش يكون انسان معناتها في بيئه متوازنه ويكون انسان ناجح.
0: مندمج مع اسمها الكلمة معناتها لو فري سونس دو مو نتاع اللي يعيش فيه الصغير هذا، يا اخي ما يقعد كاينه في بلاصه هكا في زاويه معينه والانظار الكل عليه اللي هو في قريه، تكون الاندماج يكون اسرع يكون احسن. احنا نحيوكم عليها بطبيعه. بالنسبه للقرى مش يتم استغلالهم اكيد، احنا نعرفوا هذايا فخري ان شاء الله حسن الاستغلال بالنسبه للقرى هذه، ومزيد دعم بطبيعه قرى الاطفال اس او اس تونس الكل اكيد. ان شاء الله بالتوفيق يعطيهم الصحه. دونك اليوم ان شاء الله 8 نتاع الليل الاحتفاء هذايا، ان شاء الله ديما عندنا كان الناجحين ان شاء الله، والمره الجايه بالك تكون لنا 100% ان شاء الله، نسبه النجاح بعد 67%. تحياتي ليك فخري الفوراتي رئيس لجنه دعم قريه اس او اس المحرس، ان شاء الله نهارك زين ويعطيكم الف صحه، وسلمنا عليهم الكل، وان شاء الله الف مبروك مره اخرى، تهنينا الحاره. إيقاعاتنا ما زالت متواصلة معاكم وإحنا مع بعضنا حتى للتسعة.

اشخاص يا ربي ما قاش يقص الكورون. اشخاص حضرنا روحك يا حنان. حنان الحشيشة في الخدمة بعد شوية. حضرنا روحك اشخاص يا حنان. لو ما قاش يتقص الكورون علينا فقط معناها ولينا الحق في العيش الكريم وما يقصش عليك الكورون. الكورون معناتها للأسف الشديد به. هذا هو احنا في ختام لقائنا تقريبا اليوم. قلت نرجع شوية على سهرة الفنان نوردو اللي كان مؤخرا في مهرجان ساقيت الدي في دورته الثامنة في الاختتام. لقيناه نهار 21 جويليا في مهرجان قرطاج الدولية للركح وغنى وحده حفل كامل. حاجة فرحته برشا أكيد معناها كل فنان الحقيقة أنه يوصل يكون عنده حفل خاص به وحده وفي كارتاج ومعه هذا يكون ناجح. فأكيد بش يبقى في مسيرته مطبوع على حكاية حفل نوردو اللي شد حضور جماهيري كبير برشا. عاول برشا على جمهوره وطلب منهم وقال لهم وشفناه خرج حتى في دي ستوريز وقال نعمل عليكم وكان الجمهور في المستوى وجاء النوردو اللي عرف وذكي برشا الجمهور خاطر عرف مش يعمل برشا بلوس ليلتها مش يشوف فنانين اخرين معاه مش يشوف مثلا اللي غنى معاه عراف زعيم احمد زعيم المصري اللي هو ملحن ايضا وغنى معاه عراف هو واحمد سعد وشاركوا في الغناء. فما الحقيقه كوريغرافي ياسر مزيانه ياسر عاليه شفنا معناتها يعني حركة على السين حلوة برشا فماريت مزيان كان حتى من عند الفنان بيدو بالإضافة لللبسة متاعه اللي تنجم نقوله هكا كل واحد شنو يشوف بالنسبة لللبسة سواء الأولانية السوداء ولا الثانية الحمراء كل واحد يشوفه بالنسبة ليه يشوف يروحه أختيست دونك يحب يخرج كفنان مميز. هذا اللي صار الحقيقة ليلتها على ركح مسرح قرطاج الدولي عرض ديم أكثر من ساعة في حين أنه العادة نوردو كان سويعة وربع نعكزه شوية كانت حفلة كو تبدأ مع فنان آخر. حضر روحه مليح حضر روحه وخدم برشا الكارتاج وغنى غنياته وغنى زادة مع الفنانة المصرية كيف كيف رحمة محسن الغنية الشهيرة المزيانة اللي مش نختموا بها لقائنا اليوم من أحلى صباح. كانت معكم ألفا زميت في العديد وتقديم من 6 متاع صباح حتى التوى. شكرا لك حمدي لحول في الأخراج. شكرا لسالم عيسى في ستوندرز وملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. بعد شوية حنان في برنامج في الخدمة. ألفة تتمنى لكم أحلى الأوقات. غدوة نتلقاو في برد القائلة من 2:30 لأربعة ونص تينا. نهار السبت زادة مش نكون في تعويض آخر إن شاء الله مع لي زميلة سماح رنين من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أحلى الأوقات إن

0: أسبح
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله يومكم. وسط توقعات منخفاض تدريجي في درجة الحرارة في نهاية الأسبوع الحالي، تتسم حالة الطقس اليوم بظهور السحب مع نزول أمطار في آخر النهار بمناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، على أن تشمل الأمطار غدا كامل جهات البلاد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. مع تواصل معاناة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للماء وللتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد بالبلاد، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع انضم أمس عددا من الوزراء والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، شدد على ضرورة وضع حد لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق أكثر من 24 ساعة، مطالبا بضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. كما أكد رئيس الجمهورية أن قطع الماء والكهرباء والحرائق الظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. ينتظر أن يتم بداية من اليوم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بمختلف معتمديات ولاية صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي بمعتمدية منزل شاكر بعد التنسيق مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية حسب النائب بالبرلمان حسن الجربوعي. تختتم اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2026 لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال الاطلاع على عروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويليا الحالي. في العالم اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير اليوم المسجد الأقصى إلى جانب أكثر من 2000 متطرف صهيوني. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت، وهدد بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد لعبور مضيق هرمز. في المقابل وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف جسر أو منشأة طاقة إيرانية مقابل كل سفينة تستهدفها طهران في المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في الخدمه. ديما معاكم طيله هذه هي شبكه كل ثلاث وخميس نكون معاكم، نحاول نعاونكم باللي نقدر، نحاول نعاونكم مع المسؤولين بطبيعه وقت اللي يتفاعلوا ويجيوا معنا. تحيه ليهم الكل، خاصه اللي في الكوليس نطول معهم برشا رغم ضغط العمل نتاعهم الكل، لكن نلقى كاينه اصدر الرحب. تحيه كبيره لكل مسؤول يتعامل معنا ويعاوننا في حل إشكاليات المواطنين. من أكثر الإشكاليات اللي نتعرضوا لها الأيامات هذه هو إشكاليات الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عديد المناطق، المطاعم اللي يبيعوا في المرطبات، برشا من الناس تضررت الحقيقة من الانقطاعات هذه. لكن ما نعرفش شنو مشروع الإشكاليات اليوم اللي مش تطرقوا لها، مش تبقى في نفس الموضوع، ولا مش تكون فما مواضيع ربما جديدة ولا إشكاليات جديدة. باش نجاوبكم على بعض الاستفسارات. يوم الثلاثاء 21 جويليا 2026، ومرحبا بكم الناس الكل على 70 164 280 70 164 280. بعد شوية باش يكون حاضر معنا سي دكتور منجي حريز باش نحكيو على مرضى الابتن لمالدي سيليا، الناس اللي عندهم مشكلة في الهضم.

وسهلا، مرحبا بكم من جديد. كما قلت نرجع في بداية اللقاء لحصة يوم الثلاثاء الفرد 21 جويلية. تواصلوا معنا عدد من المواطنين من عقارب ومن منزل شاكل يتشكي ومن انقطاع الماء، مش بالضوء، يقول لك انقطاع الماء ذي قلقنا برشا. فالبعض منهم أكثر من شهر وشهرين من غير حتى قطرة ماء، خاصة اللي يتعاملوا مع الجمعيات المائية، وذي مشكل كبير. المفروض الجمعيات هذه راهي

أزمة وتساهم في إنه الناس يكون عندها الماء. لكن للأسف وقت اللي الناس تخلصوا وناس لا يبقوا مسالين للسناد يقطعوا الماء على العبيد وتولي مشكلة كبيرة. احنا ماذا بينا نلقاو حل أيضا للجمعيات المائية، لأن فما بعض الجمعيات عندها آبار خاصة بها، فما بعض الجمعيات اللي تتعامل مباشرة مع السناد. تواصلت معنا مدام حنان من عقارب، حكيت على الواد الكبير، تقول ما فماش توا شهر كامل الماء. زيدا كيف كيف تواصل معنا مواطن من عقارب يقول توا تقريبا فماش ماء كيف كيف في منطقة منزل شاكر، وأيضا في المحرس. مدام سلمى تقول الماء مقصوص في المحرس. أنا اتصلت بالمدير الجهوي للسناد، تحية كبيرة لي سي محمد شبيرة، يقول لي للأسف المحور الجنوبي لصفاقس يشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة نظرا لمحدودية الموارد وانقطاعات التيار الكهربائي اللي تأثر مباشرة على مضخات المياه في الأبار ومحطات الضخ. يعني وقت اللي يقص الضوء راهو آليا في برشا مناطق يقص عليهم الماء، لأنه المضخات هذيك اللي باش تعطيكم الماء تخدم بالضوء. في بالي واضحة هك الأمور، يعني وقت برشا ناس منهم نحن اللي نسكنوا في العمارات وغيرها، وقت اللي الماء معناتها وقت اللي ضوء يقص ما يوصلناش الماء، خاطر فما سوبريسور اذا طلع لنا الماء فوق، فوقت اللي يقص الضوء يقص علينا الماء اليا هذا كيف كيف. انا نتحملوا الناس كلنا مع بعضنا ان شاء الله ربي تتعداو ايامات الحراره الشديده هذه علينا الناس الكل، ونتعداو هذه الازمه اللي قلقت برشا ناس واضرت بعديد ربما المصالح كيما ستيك كيما ستيك كيما عديد الشركات المؤسسات. برشا ناس اللي تواصلوا معنا حتى في الكوليس يقولوا راهو مشكلة كبيرة على قطاعات المتكرة للماء. نذكر فقط انه في مشكلة في تونس الحقيقة صارت دي الستاج هذية في جنوب افريقيا مثلا، تم اعتماد نظام تخفيف الاحمال عبر قطع الكهرباء بالتناوب لتجنب انهيار الشبكة بسبب ارتفاع الطلب ونقص الانتاج، وهذه تقريبا نفس المشكل في تونس، ارتفاع الطلب ونقص الانتاج. يعني ايضا كل من لبنان والعراق من قطاعات متكررة نتيجة تحديات تتعلق بالانتاج وبالبنية التحتية. كيف كيف دول متقدمة شهدت انقطاعات كبيرة للكهرباء كيما الدول هذه اللي كما قلنا هي دول متقدمة كما إسبانيا والبرتغال اللي يعرفوا انقطاع كبير للكهرباء. سنة 25 العام اللي تعدى عاشوا تقريبا نفس الظروف اللي نحن عايشينها. المشكل انه وقت اللي ستيك تعرف اللي هو راه باش يكون فما أزمة سنة 26 حذرت أمورها يا سنة 2019 وتحدثت في الموضوع هذا، تقول راه باش تكون عن أزمة لتزايد الطلب على التزويد بالكهرباء. المشكل مادي خلينا نقول، وقت اللي تكون ما فماش اعتمادات مرسودة الستيك راهو ما ينجموش كيف كيف هما يخدموا خدمتهم، ما ينجموش يحسنوا. هذيك علاش الطاقة الشمسية وطاقة المتجددة طاقة البديلة هي تكون حل كبير، نظرا لأنه احنا بلاد ننعم بالشمس فالمفروض نستغلوها الشمس هذه، وتعاون الدولة باش تكون المواطن نجم يكون يستغل هذه الطاقة المتجددة. سؤال جاني أكثر من مرة يوم الثلاثاء ونشوف في برشا فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي، علاش الإنارة العمومية تشعل في النهار وعين القايلة، من الفجر تلقاها تشعل وفي الليل ربما ما تمشيش، ويقول لك الديار اللي في الزون هذيك تلقاها مطفي عليهم الضوء. يسألوا المواطنين هنا علاش وشني هي المشكلة. أنا اتصلت الحقيقة بالستيج وخذيت الإجابة اللي يعني نبيدي نحب نفهم شنو اللي صاير علاش الإنارة العمومية تشعل في الصباح. يقولوا لي بسبب انقطاع الكهرباء. اي نعم، وقت اللي يقص الضوء في بعض المناطق يقول لك احنا مثلا السلام تاع الصباح نقصوا الضوء الإنارة العمومية في منطقة معينة، وقت اللي صار النظام هذايا يقصوا على بعض المناطق ساعتين وثلاثة يقول لك نستنى وحتى تصير هيك الثلاثة ساعات، لأنه ما ينجموش هما يقصوا الضوء في الوقت اللي تصير فيه الانتيريبسيون تاع الضوء. يعني فما انتيريبتور نقولوا احنا في تونس العاصمة يقص الضوء على صفاقس، يقول لك وقت اللي قص الضوء من هنا ما نجموش هما يقصوا الضوء من غاد. فهم تقريبا نحاول هكا نوضح لكم الصوره اكثر داكوردو، لان قاعد نشوف في برشا فيديوهات وبرشا ناس تتحدث على الاناره اللي قاعد تشعل لان الضوء طافي.
لأنه وقت يتم قطع الكهرباء راهو برشا رومي هذا ما كانش يصير وقت اللي الضوء كان تمر 5 على 5 وما عنديش إشكاليات. أما توا قاعدين نشوفوا إذا كيف كيف في ترانسفورم موجودين في برشا مناطق تحرقوا منيش من الحرارة الشديدة يعني للأسف هذا قاعد يتواصل وقاعد نراو فيها أكثر من مرة. فماشي حلول كان فما أي مسؤول من المستاجي حبي يتواصل معنا يا أخوي مرحبا بيك راه وإحنا معاك في المباشر ونأخذكم بكل صدر رحب لأنه الحقيقة أنا راني ملومش برشا على الستيك الحقيقة ملومش عليهم برشا اللي نعرف كل الحيثيات عندي فكرة على الملف الخاص بيهم عندي فكرة على شنو قاعد صاير بالضبط هذيك علاش ما نوجهش اللومة للستيك ولا للأعوان اللي قاعدين يخدموا ديل النهار باش يصلحوا هيك الترانسفور اللي شعل فيهم النار ويعرضوا في رواحهم زي كيف كيف الاختروا يبقوا ساعات هم يصلحوا يعلم ربي بحالهم كيفاش قاعدين يخدموا في أنا ظروف وبأي آليات وتجهيزات قاعدين يصلحوا في الترانسفور هذوما. شفت بعض الفيديوهات زي كيف كيف نقول إن شاء الله ربي معاهم وربي يقويهم مع درجات الحرارة المرتفعة راهو قاعدين لو كان ما يقصش الضوء راهو مش تونس كاملة تولي في الظلام هذيك علاش مشيو بالنظام هذايا للأسف هو شيء قلق برشا ما نجموش لا نرقدوا ليل نهار لا نشربوش ربا بارد لا نلقاو حاجة في الفريجدير صالحة للاستهلاك هذا الكل يقلقنا بطبيعة الحال. كما قلت أنا في بداية الحصة مش كون حاضر معنا دكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن هو بعد شوي إن شاء الله يكون حاضر معنا في المباشر نمشيه لنغم بعدها مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 70-164-280 70-164-280 زميلنا سالم عيسى في استقبال مكالماتكم الهاتفية أنا راجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 29 دقيقه لحظات مستقبل مكالمتكم الهاتفيه، لكن قبلها الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه تدعو الى تاجيل استخدام الاجهزه الكهربائيه خلال اوقات الذروه، كما الفور وماكينه الصابون والاسبيراتور والسيشوار والمكويت. تقول لك نجموا يستناموا شويه لين يوفى وقت الذروه. بالحق نحاولوا نعاونوا شويه بعضنا باش ربما ينقص شويه قصان الضم. نذكر بالارقام اللي نجموا تتواصلوا معها في وقت اللي يحدث اي طارئ: 193 الحرس الوطني، 197 شرطة النجدة، و198 الحماية المدنية. هذه هي الارقام اللي حبيت نفيدكم بها في هذا العدد من برنامج في الخدمة اللي يتواصل معكم لحدود الساعة 10 صباحا. نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية في انتظار يحضر ضيفنا في المباشر، لانه يعني عنده ولد صغير مريض يقول لي لازمني نشوف شنو هي الحكاية نتاعنا ونتواصل معك. مرحبا بيك، والأولوية بالطبيعة للمريض، ربي يفرج علي. نمشي ولاد تليفون اللي معانا. الو، عسلامة، صباح النور.
1: الو، صباح
0: الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: نهارك زين، نهارك مبروك،
0: يعيشك. مرحبا، شكون معانا؟
1: سمعت البرنامج الكل،
0: يعيشك، ربي يفضلك. يا لالا،
1: ام رواد.
0: ام رواد، تفضلي. ام رواد، اي
1: باهي. انا نخرج من داري، الدنيا ظالمه، الله يوريك شر. يعني الضوء تاع الحاكم زنقه جديده في طريق المطار. يعني حاله، يعني احنا نجيو نخرجوا شويه انا وبنوتي، الدنيا ظالمه ما نجموش نخرجوا، ترسينا نشدوا الدار، ما يزيش الضوء مقصور، نزيدوا ما نخرجوش. يعني حتى مفرحك تكلم شي جماعه ستيك باش يعملوا كالضوء تاع الحاكم اللي زنقه جديده.
0: شنو هي من الاول ما فيهاش اناره، ولا انتم تطالبوا انه يكون فيها العواميد نتاع
1: فيها الضوء وكل شيء، انا ما يشعلش.
0: لمبو بيت محروقين ولا مش موجودين؟
1: الله اعلم بهم يا اختي، ما نعرفش عليهم.
0: زنقه جديده وين تجي هذه؟ طريق المطار كيلومتر قداش؟
1: 3.5
0: كيلومتر. 3.5 زنقه جديده، هكا اسمها، هكا اسمها زنقه جديده.
1: يدخل من نادي التنس، طريق المطار، نادي التنس، تدخل طول، تدخل زنقه جديده.
0: انا ما نوعدكش برشا، خاصه الفتره هذه انه اللي تتفاعل الستيك ويركبوا الضوء، خاصه وقت اللي فما اشكال كبير في تونس الكل في التزود بالضوء، ولا يبدلوا لي لامب. نتواصلوا نحن مع البلديه، وكاين فما امكانيه كان يتبع المنطقه البلديه، سينو ان شاء الله في الايامات القريبه القادمه تنخفض درجه الحراره.
1: يتركوا لكم يفرحك جماعه ستيك، ينبهونا قبل بساعه، قبل بساعتين راه مش نقص عليكم الضوء. ليه هكاك؟ انا الميكروان تضرب لي، غيري تضرب له،
0: ما صارت مش مشكله.
1: يلزم ينبهونا احنا نحيوا البريزات الكل، وما ما يضربناش الواحد الضوء ليش يعمل.
0: هنا مشكل كبير برشا، هنا مشكل كبير برشا في عدم الاعلام. فعاد ساعات تعطيهم مناطق بعد بريسكوم يقص الضوء في اماكن اخرى، ونفس الشيء يصير الناس كلها.
1: مثلا يكلموك حتى انتم خرجوا قولوا راه كذا كذا، عادي احنا كيك الراديو مصباح ربي وحوي نسمعوا. ليه كيك الواحد يعلم به ربي كيش خذيه؟
0: دكه، واضح يا ام رواد، شكرا ليك، ربي يفضلك. مرحبا،
1: نقدم تهاني.
0: تفضل لالا، مرحبا بيك.
1: بنتي ان شاء الله غدوه الحي عيد ميلادها،
0: ان شاء الله كل عام وهي بخير. شنو اسمها بنوتك؟
1: روان.
0: انت ام روان ولا رواد؟
1: روان.
0: عندك بنوت اسمها روان؟
1: روان، اي روان الرؤيه البعيده،
0: محليها. ها، وعيد ميلاد روان، ان شاء الله كل عام وهي بخير يا لالا. وكيف كيف النغمة ذي بتاع عيد الميلاد نهديوها البثينة بالحاج، ونقول لها يا بثينة ان شاء الله كل عام وانت بخير وربي يفضلك، وان شاء الله ديما ناجحة وفرحانة يا ربي.

0: شكرا لك حمدي، يعطيك صحة. قبل ما نمشي للتليفون الموالي من آخر الأخبار، نحاول نمدكم بها أول بأول. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على سلامة الأدوية، وذي أيضا مشكل كبير برشا. الناس حتى اللي في ديارهم يحطوا الدواء متاعهم، خاصة الأنسولين، يتحط في الثلاجة، يتحط في المبرد، شنو يعمل وقت اللي يقص عليه الدواء متاعهم 4 ساعات ولا 5 ساعات، ولا برشا من أنواع أدوية تتحط في الثلاجة. كيف في صيدليات برشا دويات تلقاها يلزمها تكون في الثلاجات الخاصة بها باش يبيعوها للمواطن في ظروف حسنة، باش يستعملوها يستفيدوا بها. مش واحد يشتري دواء وهو يدو على قلبه زعما هذه ذو قص عليه ولا ما هذه، عندهم حق في النقطة هذه. إذا كيف من آخر الأخبار، حرائق واسعة تجتاح جنوب أوروبا. جنوب أوروبا الكل يشتعل الآن، وليمت هذه الحقيقة درجات الحرارة المرتفعة جدا تسببت في عديد الحرائق حتى في بلادنا، وشفنا صور وشفنا المشاهد والفيديوهات وشفنا العمل الجبار اللي يقوموا فيه عوان، يقوموا به عوان الحماية المدنية باش يطفيوا الحرائق هذه اللي يتحب لها إمكانيات وطائرات كبيرة برشا، وإن شاء الله تطفى. مش بنهارين وبثلاثة مسكنات وهما يعلم بهم ربي كيفاش يطفيوا في جبل كامل يتحرق. تخيلوا انتوما أشجار مشيت، حيوانات مشيت، معناتها شيء يأسف، شيء يوجع القلب. هذه بسبب الارتفاع الكبير درجات الحرارة. إن شاء الله ربي معنا وربي يحفظ تونس وربي يحفظ كل البلاد، خاصة نحن عنا جاليتنا التونسية في أوروبا عدد كبير منها، إن شاء الله ربي يحفظهم ربي يرجعهم لنا سالمين ويكونوا آمنين وين ما كانوا. بيه فما بلاتفورم جديدة اسمها فما ضو، منصة فما ضو لرصد انقطاعات التيار الكهربائي في تونس. هذه المنصة الجديدة زعما فما ضو ولا ما فماش، خويا احنا نحبوا الضو ديما موجود. ان شاء الله تنخفض درجات الحرارة في الايام القريبة القادمة، وبعدها ما عادش نلقاو انقطاعات هذه ان شاء الله بحول الله. وفي الاثناء يلزم يلقاو حلول بديلة قبل ما يجي صيف. بربي اخدموا على النقطة هذه قبل ما تجي الازمة، نلقاو لها الحل. راهو سهل، راهي مش حكاية صعيبة برشا. وقت اللي تحذر يعني الستيك ولا سونيد ولا غيرها منين مش تكون فما أزمة، احنا نعملوا نكون نسبقوا الأزمة هذه ونشوفوا شنو نجم يصير ونجم شي يصير. نمشي لمكالمة موالية. ألو صباح النور، أهلا وسهلا.
1: الخير،
0: مرحبا بك، شكون معنا لله؟
1: معك كريمة من محرز.
0: كريمة من محرز، فضل أختي كريمة.
1: مرحبا لك يا قدح.
0: الحمد لله
1: عايش.
0: تفضلي كريمة.
1: والله شو شو في الخارج الجي ندم، تعرف الجي ندم، الجي ندم تاع الكلية تونس ما عادش تعيش. ما عليك تعرف يقولون يما عليكم
0: يا هذا في برشا بلدان راهو مش كان في تونس. أي. القديمة تونس عزيزة علينا نحبوها برشا، لكن لا غالب معناتها في فرنسا قص الضوء عليهم، في الجزائر كيف من الضوء مقصوص كل عليهم تو قديش صار لهم سكنين.
1: والله صدقني اختي الانسولين تاعي تزيد، انت كنت تحكي لي والله الانسولين تاعي تزيد، تعرف قداش الباكو ولا 319 دينار. اي الباكو الانسولين 319 دينار، مش الخيط تلقي تخل دي ترى تضربه انت يزيد يضر، هو مش يداوي.
0: ما حاولتش انت يا كريمة تلقى حل يعني تحطه في حافي حتى حاجة باردة؟
1: ونش نحط
0: نجم ونش نجم، فما امكانية فما دبوات هكا فيهم ثلج، دبوزة مثلجة ولا حاجة تحطها في بوات وتسكر عليها تحط فيها الدواء متاعك باش تستحفظ عليه، معناتها ما تخليش في الفريجدير والفريجدير مسكرة يا كريمة انت والكل اللي يستعمل في الانسولين.
1: ما جاش بالي ما في بالي هنا معناها في البروديه تاع الفريجيدير، وكي جيت نرى فيه تو الصباح نلقاه فاس ما عادش يصلح. 6 باكوات راهم انت قداش يطلع؟ 6 باكوات راهم انت قداش يطلع؟ بربي يا اخت حنان برياج السكه تاع وسط محرس الحشانه طايح من شهر رمضان لهذه ساعة.
0: شنو البريير بتاع السكة؟
1: أي راهي تصير كارثة، راهي تصير كارثة في البلاد، راهو خطر كبير برشا للعباد اللي تمشي وتجي من شهر رمضان. آخر تالي أنا قاعديش كون نحاه، أنا هابط قاعديش كون نحاه ولا حب السكة
0: هكا.
1: أي والله أعلم شكون تخلي عليه بحاجة
0: تضرب ولا حاجة.
1: أنا ما نخرجش، أما أمي قالت لي عليه.
0: بيه شكرا لك يا كريمه. راهم لي بارير بالحق، راهو معضله كبيره. انا بيدي من الناس اللي تبدا يدي على قلبي الحقيقه، ما نجمش نتعدى فوق سكه وقت اللي البارير يبدا طايح وما فماش راهو تران، اما هو معدوم معطل ما يمشيش. أنا وصارت برشا مرات للأسف وقاعدة تتعاود برشا مرات في المحرص ده كيف كيف راهو من غير المقبول والمعقول نتعديه في السكة والبرير طايح من غير مقبول. أنا قلت لكم شخصيا نتقلق برشا نتوتر عصابي تتوتر باش نشق من السكة وقت البرير طايح نعرف عليه نقول ترانجي ولا غيره ما تعليش شيء أسف يلزم نلقاوز ده كيف كيف حلنا وقت نتصل بالمعنيين بالأمر يقولك فما قطايا أنا نستنى فيهم من البرة قدير نبقاو نستنيهم من الخارج. شفتوا وقت اللي ما نعملوش على رواحنا وقت اللي نستنى والقطايا عمل برة قد شنو يصير فينا عنا راو كفايات نجم تعمل برشا حاجات فقط يلزمهم فقط التشجيع تشجيع تشجيع تشجيع نشجعوا شبابنا نشجعوا الاولاد نتاعنا نعطيهم الامكانيات راهو نجموا نعملوا برشا حاجات وما نسحقوش نجيبوا وقت عمل برا هذاك الوقت نجموا يصنعوها اولادنا وشبابنا المهندسين. نمشيو مكالمه مواليه لو صباح النور اهلا وسهلا صباح الخير اهلا وسهلا
2: وينك يا حنان لاباس عليك
0: الحمد لله
2: برنامجك يا حنونه
0: ربي فضلك الله يخليك
2: يا حنونه يا حنونه
0: محلاكي ثنيه دلوله اسمع سيدك
2: والله والله والله يا حبيبي
0: يعيشك ربي فضلك
2: والله والله اسمعك والله رحمه خويا وامينتي والله الله يرضيك
0: ربي فضلك
2: لا عليك يا حنان الباهيه
0: يعيشك ربي فضلك والله فرحتني في زردول غنية يا عيني اسمع عم بدلوا الاجواء يا
2: يبارك لك ويبقى عليك الستر
0: يعيش اختي الغاليه ربي فضلك
2: نار ما تراهاش
0: يعيش اختي الغاليه ربي فضلك وشكرا ليك شكرا يعيشك ربي يخليك
2: يا حنان انا سعاد قل. انا
0: سعاد مرحبا بك يا سعاد مرحبا بك يا اختنا سعاد
2: والله يا حنان مشكله الضوء صدقني بالله انا لن تريك ما تحكي المدام توا قالت لي المنسولين تاعي والله تقص على الفريجيدير تعدمني يا خويا وسقيه لازمها المديزير وانت تعرف عاد
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك. كان قلت انا يا سعاد بربي اللي يستعملوا في الانسولين راهم فما دي بوات نتاع كونجيلاتور
2: اي نعم حطوا
0: في وسطها لا لا مش متلجة مش متلجة تخليه بارد بهذه لي بوات هذوما اللي نحكي عليهم مش غاليين 3000 فرنك و 4000 فرنك تشري زوز كعب بيت 3 اليوم وتحطها في بوات وتحط في وسطها هذيك راهم يبقاو باردين فاستحفظوا على الانسولين نتاعكم ما تستعملوش حاجه
2: تتلج في صحفه
0: توا يلزم نحكيو في الموضوع هذا في برنامج طبي خلينا نشوفوا يا الدرا هذه ولي صحي ولا لا كي ثلج من بعد يتعمل هذه مشكله
2: يا حنان مقترح اخر لحظه
0: عايش تفضل تفضل سعاد
2: عايش اختي بالله كلمني دار المعاقين قول لهم الله يفرحك يا حنان الخيط معمولك الرب يرحم امينتك
0: قل لي
2: قل لهم راهي تعمل في المساج وبدي تامس ما قالوا لي توصل حصه توا رحمني ربي سبحانه ونحب نعمله ونحب كي نكمل نجيهم نقرا ولا لا يبارك لك يا حنان
0: شنو تجيهم ولا انت باش تعمل بروتيزا
2: اي نحب نعمل بروتيزا عملت مطبي
0: هما قالوا لك تكمل حصص نتاع المساج بعد تجينا هكا ولا
2: اي انا نحب نثبت انت ثبتني منهم يبارك لك
0: ميتا ونزيدو نثبتو
2: منهم المرويه عندك
0: داكور مرحبا بك يا سعاد والله اللي عندي الرقم تو ناخذهم لا لا تو ناخذهم من المستودار مش مشكله يا سعاد مرحبا بك اختي سعاد شكرا ليك وربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله انت كل مريض يا ربي امين وبربي كبار السن استحفظوا عليهم حاولوا تهويهم بردوهم باللي تقدروا لانه راهو قاعدين نشوفوا في حالات

0: صعب 43 دقيقة أكثر من مرة نحاول اتصال بدكتور مونجي باش نعرفوا جديد حول مرضى الإبتل اللي مالدي سيليا كنيس اللي تعاني من المرض هذية توا كان ما تحصلتش عليه مثل اش ناخدوه يوم الثلاثاء القادم نعرفوا ضرورة العمل. نمشي لي مكالمة موالية وعسلامة صباح النور. أهلا وسهلا.
1: السلام ورحمة الله. صباح النور.
0: وعليكم السلام. صباح الخير. مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم وربي يعطينا ويعطيكم القوة إن شاء الله في هالسخنة هذه.
0: أمين ناس كل يا ربي أمين. مرحبا بك. شكون معنا سي فريدة؟
1: خوك فريد ربي يبارك.
0: مرحبا بك سي فريد تفضل خويا.
1: ربي يحفظك.
0: ربي ربي يخليك.
1: الغالي الله يبارك لك. تونس تونس خضراء وشعبها غالي وما احناش عملنا عاملين العيب وما احناش كارين في تونس وما احناش عبيد. رحنا توانسة مسلمين كالناس كلها. ما احناش جايين لتونس اليوم. تونس عزيز علينا ونديوها بدمنا. إذا شو الشيء اللي وصلنا الوضع هذا في تونس؟ الضوء قص يقول لك ساعة ولا ساعتين تو الضوء قص هذا طول ولا مش نتحرقوا احنا كشعب وتحرق ديارنا حتى الضوء يتطس ويرجع يرجع ياخو يعطي يعني أما نهار تصنع بالتوانسة شعل فيها بالنار. تونس غلقوا فيها الضوء أوكي زادونا في اللدات ماشي معاك عنا سنين وإحنا نقاسيو. شنو الشيء اللي وصلنا الشيء هذا؟ وينهم المسؤولين اللي تبعين الضوء؟ وينهم المسؤولين اللي زادونا في كيلو الضوء وهات ما تابعك وعنا صيانة وعنا خدمات وعنا دات والشعب التونسي قاعد يدفع وساكت. الشعب التونسي قاعد يدفع وساكت. أنا كي نمشي للستاك في نظام قبل نلقاو العون اللي يخرج كنا عبيد ربي يخرج يقيس الضوء يخرج على بيجو ولا بيستا
0: من غير ما نسميه من حتى نوع متاع لا لا حتى أنواع المطورات ما نقولهم مش ديجا يا سي فريد. أيوة.
1: يعني
0: تو ما عاد شم
1: ولدت كرهب كليماتيزرات كونفور والخدمات للشعب التونسي وين هي؟ حاب نفهم انا شنو الشيء اللي وصلنا كيما هذا مع الفلوس تاع تعملوا ترانسفورات ولا تعملوا صيانه ولا ما جاش جديد تقصد كيماك انت كمهندس ولا كارشيتكت ولا
0: هو هو هو الحقيقه انت ترى مش جديد الحراره هذه ارتفاع قياسي درجه الحراره عام 2016 معناتها في بالي ما صارتش قبل الحراره هذه سي فريد راهو
1: اي كيما قبل كيما نقولوا ينبوا على المطر وعلى الفيضانات وما لقاو حتى اجابه. انا قلت لك اختي الغاليه انا في عاد نعمل كما نقولوا كرهت كونفار وكلمات الزرق وبوب ليزرق نعمل دراسة الترانسوات نعمل دراسة.
0: وانت انت انت عندك علم هم عملوا دراسة ولا ما عملوش سي فريدة؟
1: احنا عندنا سنين نسمعوا بهم بدلوا ترانسوات وسنين حيث نتكلمنا على الضوء يا اخو يعطي ويضعف
0: وهذية تحبلوا امكانية مادية كبيرة سي فريدة هو
1: يعني نلقى في كره قاعده السيركيل بتاع ستاك
0: ايه ما تحبوا مشوا لسقيهم تو هكا سي فريد ما نكون لوجيك شويه وتسمع يمشيوا لسقيهم راهم موظفين نحترموهم وربي معاهم وربي يعطيهم القوه كيما في السونات في ستاك وغيرها مش معناتها الماء يقصر وهم ما يخدموش على رواحهم راهو. ايوا
1: انت موظف الله يبارك مش تقتلني مش تحرقني في داري انت موظف مش تحرقني في داري
0: وشو دخله
1: موظف طلبت الزيادات في شهريتك طلبت الزيادات في شهريتك وطلب الزياده في شهريه زياده في شهريه اي وين الواجب بتاعك
0: بيه. شكرا سي فريد راهو ما نلزمو جدا نقزمو من الناس ولا شوفوا الظروف العمل متاع أي مؤسسة من المؤسسات والآليات اللي يخدموا بها والعدد متاع البرسونيل اللي يخدموا غادي والإمكانيات المادية اللي يخدموا بها توا تفهموا شوية شنو اللي صاير. راه وقت اللي قدم دراسة ستيك تقول راهو من 2019 راهو مش تكون فما أزمة راهو قاعد الضغط كبير على ستيك راهو مش يجي نهار وما عادش عنا ما تلقاش شكون يسمحها ولا شكون يعاونها ولا شكون يمدها بالإمكانيات باش تخدم كيفاش باش تخدم ما لازم يكون لوجيك أكثر. فهمت في أي مؤسسة من المؤسسات يلزم فما ظروف عمل تتوفر وإمكانيات مادية خاصة تتوفر وقت تتوفر الاعتمادات والفلوس راهم مش خليوها عندهم ولا يزور ديارهم عوين ستيك. مرة أخرى إن شاء الله ربي معاهم وربي يحميهم اللي يخدموا عوين ستيك خاصة اللي مشيوا يصلحوا ذيك الترانسفورمات يصلحوا الضوء إن شاء الله ربي معاهم. من نشوف في فيديوهات نقول يا ربي يرجعوا لديارهم سالمين معناتها لأنه حتى الطريقة اللي بشي بدلوا بيها والكل اللي هي تطلب برشا وقت مع ارتفاع درجة الحرارة وهم يشربوا في الماء مسكنات الكل إن شاء الله ربي يعطيهم القوة معناتها بالحق ربي يعطيهم القوة فما يلزمش يكون فما تجيش على الستيك ولا عوين الستيك لازم نكون أكثر عقلانيين راهو. بيه نمشي المكالمة موالية. ألو صباح النور. وعليكم السلام. صباح النور.
2: صباح النور.
0: مرحبا شكون معنا؟
2: طيب مدام محمد معك.
0: فضل خوي محمد. اي
2: مدام حنين المستمع اللي قبلي في بالي ما خلى شيء وش ينقالوا.
0: اي
2: وش باش اقول لك، احنا ما احناش راهو ضد العوان اللي تخدم في ستيك، ولا نلوموا على شهرياتهم، ولا نلوموا على امتيازاتهم، ولا نلوموا على حكي. احنا ناس، انا نحكي على نفسي، انا من المتسكين طريق تونس مركز بعطيدة زرقة اللجنة.
0: يقعد قد شيء
2: عندنا 10 سوايع مخصوص عين الضوء
0: 10 ساعات كاملة
2: يا مدام. راني انا متأكد وعندي معلومة ثابتة اللي فما عباد اليومنا هذا ما قفش عليهم الضوء
0: اليوم بعد السبيتار يسمح بسبيتار ولا بحدا.
2: انا قل لك مش لازم نذكروا العباد،
0: لا مش نذكروا العباد، خاطر فما بعض المؤسسات ما يزمش يقص عليها الظوفة اللي بحيثين بها ما يقصش عليهم بطبيعة.
2: يا مدام قص علينا ساعتين رضينا به، قالوا الناس قبل رضينا بالهم والهم واش راضي بينا.
0: انا 4 ساعات البارح وانا نستنى في الضوء ما عادش واحد يجي مركز.
2: انا مرتي لو عندها 10 سوايع مخصوص عليها الضوء فريجي دير مشات
0: 10 ساعات ساوي برشا
2: 10 سوايع يا مدام لو مش عادي لو
0: عاود تقول لي طريق تونس. طريق تونس
2: اي مركز بواسيده.
0: مركز بواسيده لا 10 ساعات برشا
2: صدقني 10 سوايع للحظه هذه نكلم فيك الضوء تو مرجع من نص الليل البارح. يا مدام راه قبلناها ساعة أو ساعتين ونعرفوا الضرب. يا مدام رحنا تو موليد احنا
0: مش معقول
2: موليد 77 راهو عشنا ما برقيبة وعشنا ما بن علي وعشنا سياسة فلان وسياسة فلان راهو الشيء اللي ما صرناش قبلنا يا مدام.
0: لا مش معقول مش معقول بالكل
2: ياسر يا مدام
0: مش مقبول بالكل للأسف.
2: يا مدام راهو تبارك الله عندي تعرف احنا راهو يعني الظرف هذايا سخانة راهو عشناها راهو كنا من كي يقول لك سخانة ما كانش الشيء هذا مدام راهو حتى كي يرجع الضوء تخدم في المجزر باش تقول هكا تبرد شوية هكا ولا ما تلقى شيء في المجزر بيجاوب في السكين دونك جاوب ضايعة معناها حالة ما نجمش نحكيها لك مدام.
0: تخيل
2: انت انا في داري ما يمشي الضوء ما يمشيش ماء على خاطر الماء ما يطلعناش.
0: انا نوعدك يا سي محمد دوما توفى الحصة 10 دقائق ما زدت لها الحصة نتواصل مع ستيك في الإيكوليس ونقول لهم 10 ساعات راهي برشا على المواطن وهذه مش مقبول. احنا قلنا ساعتين ثلاثة وقاعد يقص الضوء الوقت هذيك اما 10 ساعات وأكثر راهي برشا. شكرا لك سي محمد وصلت المساج وانا نوعدك نقوم باللازم. داكور دو سي محمد مرحبا بيك. نمشي المكالمة موالية. ألو صباح النور أهلا وسهلا. ألو عسليمة
3: عندي إشكال حاطيني يسلمك.
0: مرحبا بيك. مرحبا
3: وبيك.
0: شكون معنا ليلى؟
3: ليلى الصالحي.
0: ليلى مرحبا بيك يا ليلى. مرحبا بيك. مرحبا
3: بيك يا عزيزات. وبيك يا عزيزات. اسمع نقول لك يمكن أنا عندي إشكالية في نتاع دار الستيك نتاع دار الماء.
0: إي
3: شو يقولوا له راني تعرف يبعثوا لي في فاتورة نتاع زوز من يقل وأنا عندي من قالة برك.
0: إي كيفاش هذايا؟
3: بدل مرة مية المرة مشيت لهم، أخر مرة مشيت لهم بنيتي نهار 8 في الشهر هذية وقال لي برا مشي لنقطة لا كل مدير راني، المدير مشيت مرتين مش حتى ثلاث مرات مش مرتين.
0: أي به ولا غريبة هذية. معناتها كيفاش معناتها أنت عندك من قال واحدة تخلص على زوزة؟
3: نخلص على زوزة.
0: مدام ليلى اسمعني يا ليلى.
3: كيفاش مشيت لعوالي الفريق مش قليل.
0: يا ليلى خلينا نكونوا عمليين، أنا بعد الحصة مباشرة وناخذ رقمك من زميلي في غرفة الهاتف ونتصل بيك وناخذ الماتريكول وناخذ كل المعطيات داكوردو.
3: استنى
0: تليفوني لا ليلى مرحبا يعيشك مرحبا مرحبا تدلوا علينا انتم عادة في الخدمة ونحن في خدمة المواطنين الكل ومنا في خدمتكم يعيشك يعيشك ربي فضلك يا لالا شكرا شكرا
3: ربي
0: يخليك شكرا ليك. خلينا نمشيو لضيفنا زيدا كيف الدكتور سامي كمون رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الهادي شاكر. صباح النور دكتور سامي مرحبا بيك. صباح النور اهلا وسهلا دكتور سامي. نعرفوا توا مع ارتفاع كبير درجات الحراره المسنين وحتى مش مسنين راهو قاعدين يتقلقوا من ارتفاع درجات الحراره ويحسوا بضيق التنفس، شنو ننصحوهم شنو يعملوا خاصه مع الارتفاع الكبير درجات الحراره والقطاع التيار الكهربائي؟ ناخذوا منك لو تسمح اهم النصائح.
4: شكرا على الاستضافه. كما قلت انت نعيش في فترة صعبة شوية من ناحية ارتفاع درجات الحرارة وهذه تخص كافة الأشخاص مش المسنين برك كافة الأشخاص، أما تخص أكثر العباد الضعاف معناتها بدلهم من الجمش القوم اللي هما المسنين الأطفال الصغار والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. أما نأكد راه الخص العباد الكل حتى اللي عمره 20 سنة وفي أوج القوة نتاعو.
0: تعرف ش قالوا لي أمس دكتور سامي؟ يقول لك أنا وقت مع ارتفاع الكبير درجة الحرارة نحس اللي قلبي ولا يوجعني، ما عادش نجم نتنفس مليح، هذه أعراض عادية ولا لازم يتوجهوا للطبيب دكتور؟
4: بالضبط. يعني باش نعطيك فكرة عامة على الوضعية هذه شفيها. وقت اللي عندنا وضعية كما هذه يلزم الأشخاص الكل تاخذ احتياطاتها. مش نقول لك شو يلزم يعمل وشنو هما العلامات اللي يلزم اللي يخليوه يعدي بصفة تجارية عند الكبير.
0: نعم تفضل.
4: دونك عندنا شوية خاصيات اللي يخصوا الأشخاص المسنين اللي هما ما يحسوش بالعطش، ينجموا يخسروا برشا ماء وما يحسوش بالعطش، جبلة ما يشربوش الماء. وهذه حاجة هامة ياسر، على خاطر احنا في الوضعية اللي فيها التمسخانة كبيرة نجموا نخسروا برشا ماء بالعرق واللي عندنا شيح ماء، كيف ما نجموا يولي عندنا ضربة شمس، وهذوما ينجموا يوصلوا للوفاة. وللوفاة راهو في سوايع قليلة. النتيجة نتاع هذوما هو انه يلزمنا نشربوا الماء ولا نشربوا تيزانة ولا ناخذوا حوايج باردة، اما مهما صيفة يلزمنا على الاقل 2 لتر و 3 لتر سوائل في النهار. كيف ما يلزمنا ناكلوا ماكلات مؤلمة للطقس اللي هما فيهم الماء، كما البطيخ، الدل، الفق، والطماطم اللي يحب يبدل يشرب حليب، معناتها حوايج اللي فيها برشا ماء. يلزمنا نبعدوا على الكول والبيرة، خاطر هيكم
0: المشروبات الكحولية بصفة عامة
4: نجنبوا، بصفة عامة خاطر يخليونا نخسروا الماء. ما نشربوش برشا قهوة وتاي. هذوما هامين ياسر، خاطر برشا عباد يقول لك أنا يولي يشرب ياسر القهوة وهذي راهو تسبب في إضرار البول، يخلي العبد يخسر الماء.
0: صح.
4: ثم بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض هذولا وياخذوا في أدوية من غير ما تسمي اللي ينجموا يكسروا البول. هذوما يلزم يشوف الطبيب نتاعهم، يلزم يشرب كمية حسب الأمراض.
0: حسب الطبيب شنو يقول له قداه الكمية قداش مليت؟
4: يقول له اكزاكتومون. فما شكون ما يلزموش يشرب ياسر ما، فما شكون اللي يلزم الطبيب يخفف له دواء باش ما يخسرش برشا ما في البول، خاطر في الوضعية هذه راهو الماء يمشي نخسر الماء عن طريق العرق بالخصوص. بطبيعة من هيك الجزوز كل هذو كان حاولوا نبعدوا عليهم، خاطر ما هماش الهومة اللي يرويوا البدن وكهو مش بيضروا. بخلاف باش نخففوا على الاحساس بالسخانة يلزمنا نحاولوا ان نبلوا ارواحنا، معناتها نجموا ندوشوا برشا مرات في النهار. الدوش مش معناتها راهو برشا ماء، معناتها حتى تاخو
0: مقدار صغير تاع ماء وتصب على لحمك تبرد روحك،
4: كاسة بشكير وتبرد لحمك، تبرد خاصة الوجه والرقبة، هيكم اللي يعاونوا باش البدن يخف. راهو كي نقولوا احنا بدنا 37 درجة هيك الحرارة نتاعنا، احنا نعيشوا في بالمرتاح من غير قلق. وقت اللي السخانة اللي دايرة بينا في 24-26 أكثر من هيك البدن يلزم يحاول أنه يخرج العرق باش نجم يحافظ على السخانة بتاعنا. الدار اللي نسكنوا فيها هوية، من الأحسن نشوفوا البيت اللي هي هوية أكثر. وهنا نرجعوا للعادات القديمة اللي العباد تعرفها اللي هي من ناحية الديار، رحنا يلزمنا نخدموا صباح بكري، معناتها راهم العشرة حتى للخمسة متاع العشية
0: نتجنبوا الخروج سواء للبحر ولا للغيرة. نعم.
4: ما ثماش بحر، ما يلزمش العباد تمشي البحر.
0: صحيح.
4: اللي عمره 20 سنة
0: مهم
4: 20، ما قلتش أنا اللي عمره 60 ولا عمره 4 سنين
0: ما يلزموش يمشي مع بالك كبير،
4: يمشي للشمس، ما يلزموش يخرج البحر.
0: البحر لا قال لكم دكتور سامي، من العشرة حتى للستة متاع العشية البحر لا، الخروج لا، حاولوا الماكسيموم ما تخرجوش.
4: أخرج صباح بكري ولا في أخر العشية، ما يزمك تقعد في الشمس. حاجة أخرى أنه في وسط الدار ثم عادات لازمنا نعملوها، هي في الصباح تسكر الشباك القبلي، الشباك
0: اللي دخل الشمس
4: اللي دخل الشمس
0: ذكر
4: في وسط النهار الشباك القبلي للجنوب هو اللي دخل الشمس، وفي الليل في الاخر العشيه اللي من الغرب. والشباك اللي دخل الشمس سكروا وسكر البرمقلي نتاعو، خاطر اشعه الشمس كي تدخل دي تسخن البيض.
0: ولي كل فور عبارة واحد داخل الفور مش داخل البيت. صحيح.
4: وبالعكس في العشية مثلا تحل الشباك الشرقي اللي هو يولي دخل البرود وما يدخلش الشمس.
0: صحيح.
4: دونك لازمك تتبع دخول الشمس والهواء يكون بارد. الوقت اللي تحس اللي الدنيا سخونة ياسر لبرا أسخن من وسط الدار، سكر البرمقلي وسكر البلار وسكر باش السخانه ما تدخلش.
0: مهمين كل النصايح اللي ذكرتهم دكتور.
4: في العشيه
0: دكتور
4: دونك توفى العشيه في الليل حل شبابك الكل، خاطر بصفه عامه الحجر والبني يشد السخانه. كي تحل شبابك انت السخانه تخش برا.
0: واضح.
4: بالعتبات ولا قدام الدار اعمل صب عليهم الماء يعاون يخفف. اللي عنده ريدوات وقت اللي ثم شمس ينجم يخدمها يسكر بيه. أما العادات القدم اللي في بعض ديار غربيين وكل يعمل ريدو لبرا.
0: مازلت عندنا 20 ثانية لو تسمح دكتور، 20 ثانية في عمر الميسيون.
4: 20 ثانية اللي باش نكمل بسرعة. الكليماتيزر اللي عنده ينجم باهي أما على 26
0: على 26 سنة هذا مقصوص على غالب نبردر وإحنا بالماء في انتظار يرجع الضوء.
4: الوقت اللي تعرفوا اشخاص مسنين معزولين اجتماعيا يمشيوا لهم وشوفوهم
0: تفقدوهم مهم برشا
4: وتفقدوهم اعطيهم الماء. اللي يحس روحه تعب ياسر عنده الدوخه عنده كرامب ومسكلوات ويابسين ولا يخلوض شويه ولا يطيح ولا ريحته ولا الجلده نتاعو شايحه هديته راهو يزمو يشرب الماء يزمو يعدي خاطر هيك
0: يعني. شكرا كبير
4: يعطيك
0: صحة دكتور المرة. ربي فضلك دكتور سامي. شكرا على أهم النصايح وكل النصايح اللي قدمتينا في برنامج في الخدمة على راديو صفاقس. دكتور سامي كمون رئيس لجنة طبية بمستشفى الهادي شاكر. هكا نوصل معكم نهاية المشوار في الخدمة في أمان الله. زميلة مولى صفاقة في تقديم آخر أخبار الساعة العاشرة. ألو في الخدمة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشرق اليوم السيطرة على حريق سيد علي المكي بنسبة 100%، وأن عمليات التبريد ما زالت متواصلة وقد تتواصل لمدة 4 أيام. كما أكد في تصريح إعلامي إلى تواصل الجهود بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع بسقيط سيدي يوسف في ولاية الكف. أمام الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة. كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهائد العلمية ومتطلبات سوق الشغل وتعزيز كفاءات الطلبة بالمهارات اللغوية. وفي أخير التطورات عربيا وعالميا، اقتحم أكثر من 2750 مستوطن صهيوني المسجد الأقصى صباح اليوم في القدس المحتلة، ويتقدمهم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، والتي سمحت بزيادة عدد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات إلى نحو 150 مستوطن بالتزامن مع متسميه الجماعات الصهيونية ذكرى خراب الهيكل، وفي إطار مخططات تلك الجماعات الاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران ليست مستعدة لبرام اتفاق، مهددا بأنها ستدفع الثمن. أخيرا، الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تدمير رادار لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد بضربات خاطفة على قواعد أمريكية في الأردن، وذلك عقابا كما أفاد للجيش الأمريكي الذي يقتل الأطفال وردا على العدوان المتكرر على الأراضي الإيرانية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: إشهار.
1: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي في سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
5: مش عادي.
6: مش عادي.
7: سمعني هالكلمة عادي يعني.
5: مش عادي. أرقام،
6: أخبار
5: ومعلومات
6: من واقع الناس
5: وطبيعة الجهات.
6: مش عادي.

0: مش عادي
1: مش عادي. ميتيو
0: القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين، والله لا خير منهم شيء. يا ريم الباهي صباح الخير.
2: صباح النور علي، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في العدد الثالث من مش عادي.
0: مش عادي في طبيعنا، مش عادي في جهاتنا،
2: نعم.
0: مش عادي ثم ناس ثم عادات، مشينا لهك الأشياء الطريفة. ديما الإنسان عايش حياة يعني فيها سرعة وفيها مشاكل، خلينا نمشي من الحوايج ربما ما نعرفوهاش.
2: نعم. حتى اللي مش عادي اللي عايشين توا، والدرجات الحراره المرتفعه اللي قاعده ثابته في الارتفاع بتاعها، هذيك علاش احنا اخترنا انه الميتيو تكون اول فقره اليوم في المش عادي. معانا سي
0: سرحان.
2: سي سرحان من المعهد الوطني للرصد الجوي، سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سرحان اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام، مرحبا ايضا بكل مستمعي سفاكس.
0: اللي سمعناه واللي اكدوها زملائك وعبر الصفحات انه يقولوا بدايه انفراج، وبديتوا تلاحظوا او مش تبداوا تلاحظوا بالنهار 23-24 انه انخفاض في
2: درجه الحراره.
0: صحيح
3: كل شيء صحيح، يعني كل الصفحات معني الناس الكل ولا تحكي على الحراره، لكن مهم جدا كونه ننتبه إلى آراء الهواة صح التعبير أو الناس اللي قاعدة تحكي على حالة الطقس. المصدر الوحيد
0: المعهد الوطني للرصد الجوي،
3: يبقى المعهد الوطني للرصد الجوي يتحمل المسؤولية فيما نصدره من بلاغات ونشرات متابعة. مهم جدا هذه المعلومة باش ما تدخلش الناس الكل بعضها أنه المعلومة الصحيحة، ثم 50 ثم 55، الكل يرتجل والكل يؤول.
2: الناس الكل تفهم في الطقس ولا
3: الناس الكل تفهم في الطقس، وهذه ظاهرة معناها موجودة في كل الميادين. ولكن الحرارة وما أدراك ما الحرارة، موجة الحر هذه أبرز ما ميزها.
2: نعم.
3: هي طول الأمد متاحة
2: بالضبط، الإجهاد الحراري وصلنا له
3: مدة طويلة برشا.
2: نعم.
3: ولا أحد

0: يستطيع أن ينسى يوم الجمعة الفارط ويوم الثلاثاء. هذه نضمها في البال عليش على خاطرنا سجلنا فيهم أرقام كبيرة،
1: أرقام قياسية
0: في أغلب الولايات. لا أكيد سجلنا في أيامات أخرى أرقام كبيرة كما جمال من ولاية المنستير القيروان صحيح سجلنا، ولكن هارينا دوما بالذات علاش؟ على خاطر علاوة على الحرارة المرتفعة أثناء الليل كان ليل مغلق إن صح التعبير في هارينا دوما، وبالتالي القلق كان كبير. أعتقد اللي كونوا كبار السن الصغار الكل تقلق، ولكن هذوما أكثر شوي. بطبيعة الحال موجة الحر هذه كانت فيها الأرقام تجاوزت المعدلات العادية في الحرارة ما بين 7 إلى 14 درجة، وبالتالي أرقام كبيرة، لكن تراجعت إلى مستوى فارق معدلات يتراوح ما بين 6 إلى 12 خلال يوم أمس. هذاك هو الصيف، احنا ترقبنا موجات الحر. تونس ليست بمنأى عن العالم مثل العديد من البلدان الأوروبية، موجات الحر احنا معنيين بها. تغيرات المناخية تمس كل بلدان العالم دون استثناء إذا كان مش تورة وغدوة، إذا كان مش غدوة والسنة القادمة هذايا متوقع ومحتمل جدا. ولكن بعد كل أزمة أكيد فما انفراش، بعد كل شدة يأتي الفرج. ونسوق لكم أولى الأخبار السارة لكون بداية من هذه الليلة أولى المنتفعين الولايات المنتفعة بتسرب أو وصول الطيارات الشمالية النسائم. هذه هي ولايات أقصى الشمال على غرار سواحل جندوبة سواحل بيجة أيضا بنزرت وصولا إلى تونس الكبرى سواحل تونس والوطن القبلي جهة نابل. هذوما الأماكن اللي باش يتمتعوا أثناء الليل برياح شمالية غربية. تتواصل هذه الرياح يوم الغد، وذلك علاش غدوة الأرقام ستتراجع إلى مستوى 35 إلى 41 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى المناطق الداخلية في الحقيقة
1: أكثر حرارة
0: 42 إلى 46 أكثر حرارة. أماكن ما فيهاش بحر، خصوصية جغرافية، أماكن جافة، طبيعة صحراوية على غرار توزر قبلي وتطاوين. هذوما الأماكن في العادة ديما سخونين، فما بالك إذا كان فما موجة حر. الأرقام تلامس 49 درجة كما يوم أمس تحديدا برجيم معتوك سجلنا 49 درجة حرارة مرتفعة. ديما نأكد لكون الحرارة هذه راهي في الظل، المعتمدة تكون في الظل وليست في الشمس. بطبيعة الحال نزيد من 4 إلى 5 درجات أحيانا أكثر شوي حسب المنطقة الزيادة وحسب حسابات معلومة، الحرارة باش تكون أكثر. الانفراج يوم الغد بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، الأماكن الداخلية تبقى مرتفعة. نهار السبت ارتفاع طفيف نأمل يكون مواش كبير بمعدل درجة أو درجتين السبت والأحد. الانفراج تقريبا على أغلب مناطق البلاد وسيطغى اللون الأصفر على خريطة اليقظة بعد ما عدينا خلال الفترة السابقة 14 ولاية في اللون البرتقالي، وهذا أكثر من نصف الولايات يعني حرارة مرتفعة جدا. يوم الغد سيكون اللون الطاغي هو الأصفر، درجة حرارة
1: والحمد لله
0: درجة انذار عادية والحمد لله إلى أن نعود إلى اللون الأخضر لوجود لحالة انذار. اللون الأخضر يعني معدلات صيفية مقبولة.
1: الأسبوع القادم إن شاء الله اللون الأخضر،
0: الأسبوع القادم إن شاء الله نقول إن شاء الله، لما حالة سنحافظ على اللون الأصفر في الجنوب الغربي.
2: المهم سي سرحان،
0: معليش على خاطر توزر وقبلي وتطاوين ديما الأماكن هذوما راهم سخونين في العادة،
2: خصوصية
0: لذلك الخروج من موجة الحر سيكون ببطء شديد.
2: سي سرحان يعني سؤال الإنسان العادي، القبة الحرارية هذه فاتت ولا في طريق أنها تفوت؟
0: عدينا شوط فيها به، هذه القبة الحرارية لانبعاث الانحباس الحراري في الطبقات العليا وهذا الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه عدينا منه جزء هام جدا. مازال الثلث الأخير صح التعبير،
2: أيوة
0: عدينا ثلثين ومازال الثلث الأخير. الثلث الأخير هاو نشوفه بدأت تتسرب بوادر الانفراج من الرياح الشمالية. الثلث الأخير ما هوش انخفاض كلي على كامل الولايات، كل ولاية وربي شعطاها، فما ولايات تتمتع بالبحر فما ولاية أخرى لا، طبيعة صحراوية. كل ولاية لها الأرقام المعتادة اللي هي مستانسة تأخذها. الحمد لله الانفراج بدأ ونكمل مع تبقى من أيام صعبة بوعي معناها معقول ما نخرجوش في أوقات الذروة، نعرف كيفاش نستعمل المكيف، شرب كفاية من الماء، كلنا المهم في التغيرات المناخية.
2: هذا إذا كان هن علينا الذو عاد في المكيف، إذا كان ما قصش
0: الذو. إن شاء الله مشكل نتجاوزه، إحنا قادرين باش نتجاوزوه بشرط والناس الكل تكون تعي لكولو راهو الفترة الصعبة هذه ما هيش الأولى ولا الأخر، ولكن يجب تترسخ فينا كمواطنين وكتوانسة ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات
1: الأزمات. والله
0: نعم أزمات نجم تكون موجة حركة، نجم تكون فيضانات، مش بالضرورة الناس الكل تخرج برا إلا للضرورة في أوقات الفيضانات، نحتمي بالمنازل. أحيانا أخرى تقولي المنازل ساعات المنسوب المياه يرتفع فيها، أكيد، ولكن استباقا احنا ديما ننوه باش نبعدوا على الأماكن الخطر. نفس الشيء لموجات الحرارة، اللي كونه تكون عندنا ثقافة التعامل مع الشمس الحارقة، ثقافة التعامل مع موجة حر، يمكن هذه المرة كانت بمعدل أسبوع كامل، يمكن الله لا يقدر، معني أنا راني نحكي من منطلق تنبؤات ومنطلق توقعات، يمكن السنة القادمة تكون في مستوى أسبوعين، هذا ممكن، ممكن لا، ولكن الأهم من هذا الكل الحرارة نجم نتجاوزها، ولكن من حرارة مرتفعة وموجات حر إلى موسم انتقالي خريفي ينبئ بأمطار هام، هذا العلم إيش يقول.
1: نعم.
0: وبالتالي درجة حرارة مياه سطح البحر ترتفع، والانحباس الحراري في الطبقات العليا، كل هذا لن يذهب سدى. بالمنطق العلمي هذا يبقى مخبي إلى حين تسرب هواء بارد.
1: نقول لنا فما بشائر الخير إن شاء الله في الخريف.
0: وبالتالي إن شاء الله تكون بشائر خير، إحنا نأمل الكون والخير، ما فيش خسائر مادية وبشرية، ولكن أمطار نجم تكون طوفانية في ظرف زمني وجيت، نجم تكون، راه مش هذا أنا نخوف الناس، هذا متوقع علميا.
1: مع تطرف المناخي معناه نجم نحكيه
0: بالضبط. البحر سخن بالباهي، ولكن المهم في هذا الكل نبقى نعي ما قدمنا نحن للطبيعة نجنيه لاحقا.
2: شكرا لك. ربي يطمن بالك
1: ان شاء الله. سي سرحان الرحالي شكرا لك من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل الافادات والنصائح زاد اللي قدمتينا للكبار والصغار، والحمد لله بدايه الانفراج في درجات الحراره بدايه من الليله مع النسيم اللي قال عليها سي سرحان. احنا مازلنا مواصلين معك.
2: المش عادي شنو المش عادي؟ في صنيعنا، في طبيعنا، في جهاتنا، في حكاياتنا، في حياتنا، اخترنا المش الطبيعي أو مش عادي التونسي. راهو النجم كلمة وكلمتين منه والسيد جوجل ربي يبارك فيه وشوية هكا كتب وكذا، لا اللي عايشت معنا تو. شنو اللي مش عادي؟
1: أنا اللي مش عادي واللي تبارك الله قاعدين ننسجوا على منويلهم كل أسبوع، معناها نقولوا عليهم المعدلات اللي فاقت 18 و19 معدل في مدارس ومعاهد. اليوم باش نمشيو السقيت الدير
2: وسقيت الزيت والمحرس وجبنيانا ومش السنوات النهائيه كما تعودنا. يعني نقزوا على الاول في السيزيام والاول في لا لا لا لا
1: كل
2: المستويات وفي بالضبط. كل الولايه زاد المش عادي. ان شاء الله شمس الدين بن عمار هو جامعي وباحث القاه في الارشيف الفرنسي، ارشيف باحثين فرنسيين، مشى لفرنسا وبحث. من جمله اللي بحث عليه رجل عقربي رحمة الله عليه وتوفى
1: عليه رحمة الله،
2: وصل هو ربي قدرة الله خلاته يعيش الوثائق تقول 140 سنة
1: ما شاء الله.
2: لا أدري بيولوجيا النجم
1: 140 ولا 104؟
2: 140 سنة
1: ما شاء الله
2: أو 130 سنة، قال لي ما تحتش 130 سنة. هذوما أطباء في ذلك الزمن وجنرالات عاشروا وتأكدوا، ما نعرفش كيفاش تأكدوا، المهم حاجة مش عادية صحيحة مش صحيحة. بعد الحداش يجينا سي شمس الدين بن عمر
1: والمش عادي زادة يعلي مش نحكيه على قصص النجاح، الناس اللي انقطعت عن الدراسة ورجعت ونجحت، وفما اللي زادة قصة الكفاح متاعه الطول بالسنوات
2: قداش من مرة عدت
1: كيما سوسن بنت القيروين بعد تكون معنا في المباشر
2: 9 مرات،
1: ثامن مرة تحصلت على البكالوريا، 8 محاولات لكلت ولملت، كل عام تعدي في البكالوريا طيل 6 سنوات ما بين كنترول والرفيزي حتى سنة، والحمد لله أنا بربي وتحصلت على شهادة البكالوريا.
2: هاي البنية توا تستنى فينا، جاتنا من طريق تنيور قرية العيايدة، العيايدة في طريق بوجربوع طريق تنيور، 6 مرات 7 مرات تعدي، 7 مرات مرة واثنين، لا سامحني من ولاد بوسمير
1: من قطعت عن الدراسة ورجعت
2: هذيك الأخرى. أما خلود ما انقطعش، 7 مرات تتعدي الأولى الثانية الثالثة الرابعة
1: سبعة ثبتة.
2: أي.
1: والحمد لله.
2: نادية العيادي من العيادة انقطعت من 2019
1: رجعت السنة
2: مش هتخدم مروضة ورجعت السنة ونجحت
1: والحمد لله.
2: شفت ربي
1: ما أي والله
2: والله والله والله.
1: هذا من ثلاثة ناجحين السنة، ثلاثة ناجحات بكالوريا.
2: أي.
1: في مش عادي اليوم، قصص مش عادية.
2: العام الجمعة الجاية إن شاء الله معانا رجل فاضل من 2016 هو يعدي 10 سنوات. شجينا الجمعة الجاية
1: يدخلوهم الموسوعة جينيس.
2: أنا يدي تكلفية على شيء، يدي تكلفية
1: فما فلوسة.
3: أي ماجة تعرفش قديش
1: هو في العادات والتقاليد والمعتقدات اللي حكينا عليها وقت اللي جينا ضيفنا الأسبوع الفارط،
2: التطير
1: التطير وحكيت اللي يد وتاكل فيها
2: ونقص فيتامين
1: يا مش تدفع يا مش تقبل.
2: الفالس والله باش تاكل يديه وكان ياكله شعره هكا.
1: أهلا ولعبت يا زهر وتبتلت الحويل
2: وعديها يا فايس الفلة.
1: أي.
2: أنا نحبها بصوت صبر، والله نحبها بصوت صبر بالله يشوفها.
1: واسمع علي يلقى هكا مليون في الثنية شو تعمل يعني؟
2: شنو مليون؟ اش مازال بالله يعمل مليون؟
1: هات شيء. لا والله فما ناس
2: عايش باش تعملها عمليه
1: يبدل الاحوال، يبدل الاحوال
2: برا ناري
1: يبدل الاحوال نهايرين به فصيف هذوما به
2: زوز كنابل كيكة ورقة ماء وذو وتتلفت ما تلقاش.
1: والله العظيم انا مش نسال على عدد البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في تونس.
2: وين تمشي تلقى فرع بنكي اجبد الفلوس كذا، والله ما سالناش قداش من فرع بنكي في تونس، تونس كاملة يعني من وزارة التتوي
1: بالضبط
2: قداش من فرع بربي؟
1: عندنا 47 مؤسسة بنكية مرخص لها في تونس كاملة.
2: 47 بنكة.
1: اي 47 مؤسسة بخلاف الفروع البنكية
2: في عمل هي ما هي عندها فروع.
1: اي 2025 تزيدوا شوية فروع 17 فرع، واللي الكل في الكل بالفروع بالمؤسسات هذوما 2081 فرع حتى نهاية 2025.
2: يعني 47 بنكة
1: بفروعها
2: ولا
1: 2081 فرع بنكي في تونس كاملة. 2000
2: الناس كل تجبد في الفلوس،
1: والناس كل تجبد في الفلوس
2: في الروج ولا في ال...
1: لا لا الكل في الروج. لبس لبس. أهلا ولعبت يا زهرة وتبدلت الحويل من مرزوقي المرزوقي عدينا توا من علي الفيصل.

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: فيصل يقول لي هذه بونيس من ريم أبو عسيدة اللي تحضر في الفقرة. بعد شوية بشتهزنا القيروان قصة الأمهات والأباء والبنات والأولاد لازم ياخذوا العبرة من اللي باش يسمعوه بعد ويشوفوه مع ريم أبو عسيدة، وياخذوا العبرة توا من خلود بن نصر ونادية العيادي. خلود مرحبا بك، أنسنا برشا.
1: عايشك، شكرا على الاستضافة.
0: منين جيتنا؟
1: من جبنيانة.
0: منين؟
1: من المراتسة.
0: من المراتسة، بحذا ولاد بوسميل.
1: اي
0: ونادية منين جيت؟
2: راني العيادي.
0: اي رانيا، انا قلت نادية، سمحت.
2: اسمح، جيت من بوجربوع.
0: من العيادة.
2: اي.
0: قداش من كيلومتر تقريبا؟
2: مش بعيد. طريق تنيور كيلومتر 29.
0: مرحبا بكم.
2: عايشك.
0: وأنستونا.
2: عايشك.
0: وما شاء الله على الممتازين.
3: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
0: ما شاء الله على الممتازين. نور ومحمد بن سلطان، محمد متعدي للنوفيام ونور متعدي للسنة الثالثة. تحيي أبوها عبد السلام بن سلطان وأمها ابتسام وجدتها نفيسة القادري. شكرا نور محمد بن سلطان. مؤمن بن عبد العزيز بن سالم، مؤمن هذا وليد مزيان برشا برشا، يحيي بوها عزيز بن سالم. أمه آية مبادرة، جداته تبارك الله عليهم ربي فضلهم، الجربوعية بن غلام وفتحي بن سالم ونجي العايدي وعلي مبادرة. شكرا يا مؤمن الجميل. أي منين نبدو؟ خلود وألا
2: وألا
0: ولا رانيا؟ أي خلود، رانيا، خلود، رانيا، نبدو معكم الزوز. خلود، قداش قعدت تعدي في البكالوريا؟
1: 7 سنين.
0: كل عام؟
1: كل عام
0: قرب شوي الميكرو.
1: كل عام نقرا ونسجل في الباك. فما عوام معناها ما عديتهمش.
0: انت قريت في معهد جبنينة
1: اول مره؟ اي. بعد
0: مندرج جانفي.
1: اي مندرج جانفي.
0: العام الاول ما نجحناش،
1: ما عديتهمش عامين الرسم وما نعديش.
0: اي.
1: بعد جيت للبريفي.
0: اي لسفاكس لهنا.
1: اي لهنا.
0: اي
1: قريت زاده
0: سنه كامله.
1: اي
0: اي
1: قريت في ليسي الفارابي ومن بعد كونديدا ليبر ومن بعد مشيت ليسي الأسرة.
0: هانسي محمد العذا.
1: اي
0: باه،
1: نحب نوجه له تحية زادة ليسي الأسرة الكل خاطر شجعوني برشا عام كامل معي.
0: هذا
1: عام كامل هما
0: ما هو زميلنا في شؤون تربوية. يعني رجل يتكلم ويفعل مش كلام فقط.
1: شجعوني الكل معنى الإدارة الكل بركة لو فيهم.
0: توصلنا 4 سنوات وانت تعدي وما نجحتش.
1: اي
0: حتى بعد ولد كونديدا ليبر.
1: كونديدا ليبر
0: من وترجع في الدار.
1: ايه.
0: ولا سويعات البرة هكا.
1: والله ما رجعتش.
0: ايه.
1: مانيش راجع بالبهي.
0: الكونديدا ليبر 3 سنوات الأخيرة؟
1: لا عام واحد كونديدا ليبر.
0: القية حضور. هذه اللي فاتت هذه.
1: ايه اللي فاتت.
0: ايه. كنت هو النجاح بيد ربي. علاش الإصرار هذا؟ تقول لي نحب ننجح. إيه لا، وراء النجاح ثم هدف آخر. خلف النجاح الجامعة مثلا
1: هو حلمتي هذيك مليني صغيرة معناها حلمة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: والله شعب شو؟
1: سيونس.
0: سيونس. أما تعبت برشا؟
1: تعبت.
0: الوالدة والوالد تعبوا برشا؟
1: تعبتهم برشا برشا.
0: لأن
1: دخلت للسبيتار وبرشا.
0: لطف علي. عليها
1: أمور نفسية معناها
0: أنك منجحتش.
1: أي.
0: أي. لكن لكن ربي في الوجود
1: الحمد لله
0: ما خلاش بيك.
1: ايه.
0: شعبت شو انت؟
1: سيونس.
0: سيونس. وين ماشيين؟
1: بيو تكنولوجي ان شاء الله.
0: تو مش تولي حياة اخرى.
1: ايه.
0: ودنيا اخرى. والفوي ولا مش تروح كل يوم بعيد عليك شوي.
1: وكان سفيق سن نروح لدار خالتي اما كان ولاية اخرى معناها.
0: هالنجاح هالاصرار هالنجاح هذايا لشكون تهديه؟
1: نهدي لعائلتي تعبتهم معايا. كيف كيف
0: تعبتهم في الفلوس ولا في الصبر ولا في شنو؟
1: زوز.
0: والله والله
1: خالتي تعبتهم زاد.
0: هاي نزلت البركة والله.
1: عايشة.
0: ما لا مش أمهاتك هذاك مقام الأم.
1: مستشفى الهدي شاكر زاد قسم الطب النفسي زاد عاونوني برشا. أشكرهم على إنسانيتهم معناها.
0: إيه مشيت لهم مرة ولا اثنين ولا ديما تمشي لهم؟
1: ديما.
0: هي تو هان نجحنا والحمد لله تبدلت الدنيا.
1: ان شاء الله حياه جديده موليت تو
0: انسانه من الطب النفسي
1: ان شاء الله.
0: والله مش خاطر وجهك وجه الخير. والله عايز. وجه الخير. رانيا كيفاش الحكايه تو؟ 2019 عدينا ما نجحناش.
2: 2019 عديت في ليسي الحنشه. ما سهلش ربي ما نجحتش.
0: انت قريت في الحنشه؟
2: قريت في الحنشه.
0: بيتها؟
2: لا الرواح
4: مش بعيدة؟
2: لا عنا الكار وعنا النقل الريفي عادي مكان.
0: يمشيوا من من من العيادة مركز كمون ومركز كمون الحنشة.
2: كي نبدأوا في النقل الريفي أما كي نبدأوا في الكار عنا هي كار مدرسية.
0: طول يعني كم الحنشة
2: اللي. عندها تلين ذا. كار معناتها.
0: شين المناطق اللي ما بين العيادة والحنشة؟
2: أبو جربوع. مركز كمون. العسيلة. بعد الحنشة إن هذو من نعرفهم يعني فما يمكن بلايس أخرين
0: هذايا في 2019
2: 2019 عديت ما سهلش ربي عرست
0: الله نصلي على النبي
2: رجعت 2020
0: هذا 2019 اسمعوها مليح الأمهات هل تتصور إلى حد الأيامات هذية أو السنة هذه أو تو هي تقرا تو كيتعرس ربما رجلها يحب لها ولا ما يحب ليش شو يحب لها ولا ما يحب ليش خير مسألة مزية ولا مسألة تقرا وتعاونك وتخدم نهار اخر وباش تعاونك وحدك ما تنجمش يا معلم ما تنجمش حتى لو كان تبدا بفلوسك ما تنجمش لازم حلقة توازن مش مادية حتى نفسانية حتى لصغيراتك نهار اخر
2: اكيد
0: مال شنو هي عرسنا 2019
2: 5 اوت
0: هي بعد البكالوريا اللي فشلنا فيها اي نجحنا في العرس فشلنا في البكالوريا
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: رجعت يعني 2020 اما انا بحكم يعني داري دراجلي يعني في سيدي صالح
0: حاول بعيدة شوية سيدي صالح مش طريق تونس
2: طريق تونس كيلومتر 16
0: ديما مش بعيدة على العيادة يعني
2: مش بعيدة لا مش بعيدة تولي بينتنا الغرابة ما مش بعيدة الحق
0: مش هكلا
2: بعد معناها
0: شو اسمه راجلك
2: مكرم العيادي
0: يا سيدي مكرم أنا نحييك ونرفع لك القبعة وربي يبارك فيك ويطول عمرك ويفرحك وانت مثال الأزواج الجيدين الصالحين ربي يبارك فيه مكرم
2: شكرا لك بعد حبيت يعني قال لي معناها بعيد عليك الحنشة وما تنجمش معناتها ديستانس أبعد من العيادة للحنشة اقترح انه معناها نحاول يسيء ابن رشيق في حي لونس الحق مشيت قريت فيه بريسك جمعة ما نفسيتي ما تعبت شوية يعني بحكم يعني هما تلامذة ما يعرفونيش وأساتذة ما يعرفونيش أنا يعني دخلت تلميذة ومعرسة قلقتني الحكاية قلقتني الحكاية روحت ما فكري كان النهار اللي روحت فيه يعني قعدت نبكي في البيت وحدي وانت روح من الخدمة قاعد يسأل فيها شبيك شبيك قل له راني اللي زي ما ارتحتش فيه معناها حاولت
0: جربت جمعة
2: جربت ما ارتحتش قال لي شنو عندها شنو تحب قلت له نحب نرجع لليسي الحنشة قال لي باهي ميسيلش وقتها بحكم يعني نعرف القيمين ونعرف لسيدة ونعرف معتها صحابي ومرتاحة فيها على الأخر لليسي بالحق يعني نحب نقدم تحية
0: وقريت فيه لأربع سنوات
2: شكر لا أنا قريت في المساعدي قريه هما فما لليسي قريت في المساعدي
0: أنت قريت في عمر العمر التونسي
2: لا قريت في ليسي المساعدي هو اسمه هكا ليسي المساعدي قريت فيه من البريمير اني حتى للتروازيم تروازيم كي توفى بابا
0: ما رحمة الله عليه
2: الله يرحمه عايشة تعيش تعبت هكا شوية معناتها كأمور نفسية كل معايا وقتها أختي حاولنا ليسي الكبير مع بعضنا
0: أم أيهم
2: لا أختي هيك متخرجة هي أكبر مني
0: أم هيهم
2: سناء
0: والأخرى اللي تحكي عليها
2: اسمها سيرين هما تويمة أحلامه سيرين أصغر مني حاولنا الليسي الكبير نقرأ فيه يعني معهد الحنشة قريت فيه العديد فيه الباك كما نجحتش العام الأول أما هو صحيح معناتها حاولت كان قريت فيه عام بركة ما ارتحت معناها مورال ما ارتحت فيه أساذا معناتها بالحق محليهم أنتو راش كامل محلي
0: المهم رجعت من سيدي صالح الحنشة
2: رجعت من سيدي صالح الحنشة
0: تمشي كل يوم ولا كيفاش
2: أجور يوصلني راجلي للغرابة نطلع في الكار من الكار تطلع معناتها
0: يوميا
2: أجور
0: والله حق جبت لنا مكرم معك
2: ان شاء الله تويجي
0: واي والله والله والله
2: اي وصلني في الصباح وفي العشاء
0: اي عدينا عام كامل نقرا
2: قريت
0: كل نهار عام كامل
2: اما ما كانش عندي رغبه بالنجاح حيد ما عندي يمكن معرسه جديده وكل
0: ما نجحناش
2: ما نجحتش
0: هذا 2020 21 22 23 كونديدا ليبيا
2: ما قريتش
0: ولا رسمت
2: لا عم
0: ما هو لازم ترسيمة أول السنة
2: أنا مرضت وقت العام الثاني كي ما نجحتش مرضت فيه ديجا يعني ومتعبت نفسيتي كي قلت أنا بعد قلت راني نحب نعود نرجع نعدي كونديدا ليبر هو مش قليلة، أما استصعبها شوية حيت ما قعدت مريضة بها الحكاية. مي من ما خبيش عليك يعني قعدت لي الباك حاجة، نحس حاجة نقصتني بالحق يعني، صرتو يعني باهية في القراية.
4: قعدت تعدي
2: نمشي معناتها نقرأ وقت نعطي سنة أختي الكبيرة نعطيها باش تعملي لانس كريم تاعو كل ما يسهلش ربي ويسكر السيت وهي ما تعمليش لانس كريم. نتفكر ولا تعملي والدميل 24 على أساس ما تعطيتها أوراقي وباش تعملي لانس كريم كل
4: ما تعدتش.
2: كلمتني قالت لي راي ما تعطيش لانس كريم وأنا وقتها نخدم وروضة في روضة قصر الملائكة اللي قدم لها تحية
4: كبيرة. الله يبارك.
2: أنا مش نقدم تحية لعرفتي اللي قريته اللي خدمت معها
4: اللي تخدم معها من روضة
2: أكيد. وقتها قعدت نبكي، تعبت مع أمورنا، تعبت نفسيتي على الاخر، حتى معناتها المديره تقول لي ما يسالش واللي جاي خير وانا نشجعك وان شاء الله هذا 2024 ما سهلش ربي، 2025 ما سهلش ربي.
4: اسنا
2: قلت لها انا وقتها والله نتفكر بحذا ماما في القاعدين في الفيراندا في العشيه انا واخواتي وامي
4: نمشي رسم لي يا سلام.
2: قلت لها يا ماما راني نحب نرجع نعدي الباك، راني بالحق راني نقول نفسيتي تعبت على الاخر. قالت لي بيه امشي انا معك، أخويتي قالوا لي امشي وانا معك، رجلي على ولا استصعبها شويه من بعد يلقاني مكبشه
4: ربي يبارك فيه
2: قال لي برا فازي. الحق ما تقعدت نخدم ونقرا. كي خدمت على الاول ما حبيتش نقول معناتها المديره نتاع الروضه، قلت معناتها تجيها صعوبه.
4: تحضر في الليل انت يا.
2: نقرا في الليل، انا اللي تديت نتاعي من 6 ل 10، 10 نروح للدار. هو مش اجور يعني، نهار بالنهار نهار نقرا ونهار نروح. بعد معناها لقيت صعوبة إني ما عادش نجم نقرأ في الليل وحسيت معناتها روحي تعبت. خيرت القراية على الخدمة، معناتها مشيت للمديرة قلت لها يعني ستي راني نحب نبطل. قالت لي لا رانيا
4: ما تبطلش،
2: اخدم كيما تحب، اقرأ على روحك وانا معاك.
4: والله يا ربي يبارك. ايش اسمها المديرة؟
2: أنيستي جيهان بن هلال وأنيستي فايدة بن هلال.
4: ربي يبارك فيهم.
2: روضة مينيون كيتس.
4: لا عاد ما تكذب ليش الروضة تو تفهمنا عاد، ما هو شهر اختي العزيز نذكروا اللي يخدموا معك.
2: نحب نقدم لهم الحق تحية شكر، هما والأنيسات صحابي زاد اللي معايا الكليكا الحق ما توقفوا معايا ونقول راني باش نروح نقرا يتيدي يقولوا لي برا، أعطوني يعني الوقت اللي نستحقه
4: والحرية في
2: والحرية بالحق نقدم
4: وعدينا ونجحنا
2: الحمد لله.
4: شو رأيك في قصة خلود؟
2: أثرت فيها شوية
4: بالله
2: والله، أثرت فيها ما أنتها كأمور نفسية.
4: شو رأيك في قصتها؟ قل لي
5: يعطيها الصحة بصراحة.
4: هاي هاي
5: مش سهل معي،
4: مش سهل هريت ولا وجهك وجه الخير. أمهاتكم جاتوا جاوا معاكم؟
2: أمي
4: شو اسمها أمك؟
2: فاطمة العيادي.
4: فاطمة العيادي وأنت الوالدة؟
5: خديجة بالقسم.
4: والله يا ربي يبارك فيهم يا ريم بالله، ادخل أنت وياهم نحيوهم فقط كلمة كلمة باش ما يكونش. ادخل أنت وياهم، مش سهل مش سهل، الحديث سهل أما التطبيق تو ان شاء الله نفرحوا بالاجازه نتاعك يا خلود. وانت انت شعبت شنو؟
2: انا ايكونومي باش نعمل انفورماتيك بجيسة.
4: للتي مرحبا بك. اذا
6: نسيت هاني الناجحين في امتحان البكالوريا
7: الف مبروك.
4: انت ام خلود، انت ام خلود وانت ام رانيا، عاد هي فرحاتك رانيا
8: بطبيعه.
4: ها
8: بطبيعه
4: هاي باهي
8: فرحتني برشا.
4: عديت معها برشا تعب؟
8: والله شجعتها ما تعبتش معها برشا. شجعتها قلت لها اقري على روحك ونعاونك، لا محال هي وضحت على روحها عاونتها شوي وبرا.
4: انا تعرف اللي عجبني في الحكايه رجل والله والله كثر خير
8: على روحها والله ضحت هي تخدم تخدم في
4: رجل عاونها
8: عاونها ما مش ياسر شوي وبرا اما ضحت على روحها.
4: اي نعرف نعرف دي. اما كيف الرجل يعاون والمروضة وزميلتها في الروضة تعاون وانت تعاون تتلاقى برشا حوايج.
8: شجعناها احنا شجعناها ما مدين عاونت روحها هزت روحها الحق
4: الحمد لله.
8: هي تخدم في النهار
4: ها ربي في الوجود
8: الحمد لله.
4: قرب جاي شوي
5: الحمد لله.
4: ها
5: الحمد لله.
4: قعدت تستنى معها سبع سنين ثمانية سنين سبع سنين لا هي أيست ولا أنت أيست؟
5: هي ما هيش مأيسة وحتى لكن ما خذيتش الباك سنين ما أنا مش تأيست
4: الحمد لله. عندك وليدات أخرين؟
5: عندي خوها أكبر منها
4: واخذ باك ولا يخدم
5: ولا لا لا ما كملش قرايته.
4: أما فرحة خلود فرحتكم الكل
5: بالأخص أخواتي
4: خطر عملتوا الحفلة هاي بي ايش تقول لها؟ ادعي لها دعوة خير
5: ان شاء الله ربي يعطيها وقت طيب وربي يحللها البي بنتي
4: وجهها. وانت مثال الام الصالحة
5: الحمد لله
4: ربي يبارك فيك عايشك. وانت عايشك. مثال الام الصالحه
8: ربي يعيشك
4: ربي يفضلكم وانستونا وشرفتونا وشل مستقبل زاهر عايشك. انت في الاجازه باش تجينا وانت في الاجازه باش تجينا
5: ان شاء الله ان شاء الله
1: سعلي نحب نقدم تحيه
4: عاد ما تكلمنا تو شوف شو القيره وين عاد ما قدرتش نتكلم
1: نحب نقدم تحيه الصديق بالحق انا ما كنتش نحكي معه بالرغم يعني نسكن بحث بعضنا عدى الباك من 2017 ثهسنا
4: في العيادة اللي باش يجينا الجمعة الجاية شو اسمه
1: وائل العيادة
4: من 2006
1: من 2017 اي ثهسنا من البرنسيبال 12 مويا
4: مش من دورة الأبطال
1: لا
4: انت من الأبطال
1: انا من الأبطال
4: وانت من الأبطال يا ابو خذينا من الأبطال ولا حتى من ايش بك تضحكي فرحانة بالبكالوريا
8: فرحانة والله
4: انت تبعد عليكم الشابة
5: مش برشا
4: نمشي شويه للشابة تيقدروا نمشيو للقيروان زغروته زغرتول اللي
5: منعرفش
4: لا نصلي على النبي ربي يخليكم نمشيو للشابة وبعد نمشيو للقيروان

0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
1: ما شاء الله على الممتازين. ما بعدناش، احنا كنا في ولاد بوسمير مع خلود بن نصر اللي نجحت في البكالوريا بعد 7 محاولات، تبارك الله عليها وعلى عائلتها وربي يخليها. مشينا للشابة ومش شابة راجعين، هكا هكا تحب الظروف في الظروف، وتحب إذاعة فاكس وتحب ريم. وين مشينا ريم؟
2: قلنا منذ قليل مشينا نمشيو للقيروان.
1: اي
2: القيروان باش نمشيو لبعض 11 ان شاء الله. مش نسمع في صوتي؟
1: اي
2: قلنا باش نمشيو بعد
1: القيروان
2: بعد 11، لكن توا باش نمشيو
3: ساقية الزيت.
1: ساقية الزيت،
3: ساقية الزيت.
1: ما بعدناش، ما بعدناش،
3: ما بعدناش، باش نبقاو في صفاقس كيما قلت القروين بعد 11. ساقية الزيت جائزة أحسن معدل في المدرسة الإعدادية ساقية الزيت هو فادي الزغل 9 أساسي 2، معدل 18.62.
1: 18.62.
3: نعم.
1: تحية لعائلة فادي الزغل، وتحية للأساتذة، وتحية للإدارة، وتحية للي يقراو معاه في إعدادية ساقية الزيت. أنا باش نمشي
3: ساقية الدير.
1: ساقية الدير.
3: نعم. شا عندك في ساقية الدير؟
1: عن مدرسة مركز الحطاب. مع شكرنا لزميلنا فاخر عبيد، ربي يبارك فيه، صحفي ولد صحفي، ولد الحبيب الصديق عبيد.
3: تحية اليوم.
1: وفر لي بعض الـ النتائج. مدرسة مركز الحطاب ساقية الدير، شوف عندها 5 نجحوا في السيزيام. تهني تلاميذها الناجحين إلى المدارس الإعدادية النموذجية اللي هما سيرين قصر وغيث المعزون وشهد عبيد وسليمة أو سليمة ملاك وخديجة بالأسود.
3: ألف مبروك،
1: ألف مبروك. توا فيصل اللي سمعنا هك الومضة المزيانة تحفونا. أي
3: نمشيو للحزق، نمشيو للحزق في بويدنا، باش نمشيو للمدرسة الابتدائية لحزق واحد
1: في جبنيانة.
3: اي في جبنيانة، اول السنوات، في السنوات الاولى الكل. احمد أي. محمد السلامي، الف مبروك.
1: سلمي
3: مكتوب ولا سلمي؟
1: سلمي.
3: 18.81 المعدل الاول في السنوات الاولى.
1: هذا اول الاوائل.
3: أول
1: السنوات الاولى.
3: اول السنوات الاولى. اول السنوات الثانيه بنوته اسمها زينب البراج.
1: اي حلو.
3: ب 19.17. ما شاء الله، ما شاء الله. لولا في السنوات الثالثه الكل. لولا هي امنه بن مبارك بمعدل 18.54.
1: ديما في حزق واحد،
3: ديما في حزق واحد، المدرسه الابتدائيه حزق واحد. الاول في السنوات الرابعه الكل اياد القراش 18.78.
1: تبارك الله،
3: ما شاء الله، تبارك الله عليك يا اياد. الاول في السنوات الخمسه الكل محمد عزيز العبدلي بمعدل 18.91.
1: تبارك الله.
3: الاول في السنوات السادسه الكل هو محمد علي بن سعيد، معدل 19.49. ما شاء الله، ما شاء الله.
1: مع تحياتنا لزميلنا النشط الاعلامي محمد بن سعيد،
3: هو الاول في السنوات السادسه والاول في المدرسه الكل باعتبار هذا اعلى معدل قريناه توا 19.49. الف مبروك ليهم، لاوليائهم وكل الاطار التربوي في المدرسه تحتاج واحد.
1: من جبنيانه باش نمشيو للمحرس، مع شكرنا الجميله شعيب النشطه الثقافيه والتربويه وهي مربيه فاضله. وشكرا للسيد محمد بوزيد مدير مدرسة السمارة في معتمدية المحرس، سنة أولى، أول الأوائل، أول السنوات الأولى.
3: أي.
1: شهاب عمار 17.74.
3: ما شاء الله.
1: أول السنوات الثانية رواد الشعبوني 17.59. أول السنوات الثالثة أنس أو أنس شعبنية 18.88.
3: ما شاء الله.
1: أول السنوات الرابعة في مدرسة السمارة معتمدية المحرس مراد شفرود 18.32. أول الخوامس منصورة مزهود 18.44. وأول السوادس نجمة الغداوي 17.86.
3: عجبتني السوادس
1: والله، قلت لا نعرف عليها صحيحة ولا.
3: ألف مبروك لكل المتميزين والناجحين. احنا بعد الحديش مش نمشيو كما قلت للقيروان مع سوسن.
1: لازم تسمع ريم مهاسيدة
3: ان شاء الله مع التجربة وحكاية تحدي كبيرة برشا.
1: خرج مرة
3: الأخبار، الأخبار وبعد نرجع لكم.

0: إشهار. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
2: الحادية عشرة صباحاً.

0: بكم وسط توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع الحالي، تتسم حالة الطقس اليوم بظهور السحب مع نزول أمطار في آخر النهار بمناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، على أن تشمل الأمطار غدا كامل جهات البلاد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. مع استمرار أزمة انقطاع الماء في العديد من المناطق في جهة صفاقس، من المنتظر أن يتم اليوم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بمختلف المعتمديات، وخاصة بالمحور الجنوبي ومنطقة البسرياني بمعتمدية منزل شاكر، بعد التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية. يتم اليوم الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية، تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، اقتحم أكثر من 2700 مستوطن صهيوني المسجد الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، وضمن الاقتحامات المتواصلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط عبر إرسال قوات إضافية ومعدات وطواقم طبية، في خطوة تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس توسيع نطاق المواجهة مع إيران، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. أكد مسؤولون محليون اليوم إجلاء أكثر من 10,000 شخص الليلة الماضية في جنوب غرب فرنسا، بينما يجتاح حريق غابات سريع الانتشار نحو 2000 هكتار من الأراضي غرب مدينة بوردو الواقع إذن جنوب غرب فرنسا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه عبد الرزاق بن محمد ذويب، زوج سميرة بن حسين، والد محمد هاجر وهدى، شقيق عبد الستار ذويب. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بمسجد الزهراء طريق سكرة كيلومتر واحد. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه رفيقة بن طاهر، حرم المرحوم المنجي الحشيشة، والدة نور الدين شكري، سريعة زهيرة، والمرحوم سمير. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المنار طريق السلطنية كيلومتر 4. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه محرزية ابنة المرحوم محمد قريعة، حرم المرحوم بوبكر طرابلسي، والدة دلال، فكرية، نادرة، أحلام، نيلة، عزيزة ومنال. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 7.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد بن البشير ابن أحمد شقرون، زوج المرحومة رشيدة بنت علي عباس، والد عواطف وفاطمة، شقيق النوري والمختار وفتحية ونجوى، والمرحوم مصطفى. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشاحية طريق تنيور كيلومتر 5.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه أسماء مقديش، حرم المرحوم الحاج محمد مقديش، والدة حميدة، سونيا، محمد وسلمى. تقبل التعازي اليوم بجامع السلام طريق لفران كيلومتر 4.5 إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه لطيفة المعلول، أرملة الشاذلي المعلول، والدة محمد، عبد الكريم، راضية وهادية المعلول. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الصافي. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه رؤوف ابن المرحوم الهادي الشريف وابن ليلى الشعبوني، شقيق يوسف، ياسين، مريم، كوثر، هدى، والمرحوم طه. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيدي عباس طريق جرمدا. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه وسيلة الغمقي، بل وسيلة لفقي، أرملة أحمد عباس، والدة محمد، لسعد، لطيفة وروضة، شقيقة مفيدة، والمرحومين الحبيب علي، حمدة، فاطمة، فوزية وجميلة. تقبل التعازي اليوم بجمع شحية إثر صلاة الظهر. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه لطفي بن محمد بن محمد الزريبي، والد محمد، وفاء وهيفا. تقبل التعازي بجمع سيدي عباس طريق جرمدة كيلومتر 3 إثر صلاة الظهر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور له بإذن مغفور لها بإذنه وسيلة بنت فرج عبيد، أرملة المرحوم محمد الحاج قاسم، والدة رتيبة، المنجي، نبيها، محمد، سارة وسونيا، لميا وباديس، والمرحومين فتحي والحبيب. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع العيادي طريق طبلبي كيلومتر 6. ولبت داعية ربها تعالى المغفور لها بإذنه ناجي البهلول، أرملة المرحوم الطيب السماوي، والدة محمد، رشدي، وشقيقة البشير وحمادي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السماوي طريق العين كيلومتر 7. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه زهرة بعجيلة، حرم نصر بعجيلة، والدة الحبيب محمد، خليفة، فتحي وفايزة. يجرى موكب التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السعادة طريق المهدية كيلومتر 5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه عليا القرقوري، زوجة مصطفى الشعبوني، والدة إكرام، وشقيقة زميلنا لطفي القرقوري، وشقيقة سهيرة، نصاف ونصاف. تقام التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع القصاص طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: مش عادي
1: مش عادي. وحكايتنا اليوم مش عادية لأنه باش نمشيو لولاية القيروان كما ذكرنا منذ البداية أنا وعلي، حكاية مش عادية ونجاح وقصة نجاح مش عادية مع سوسن الحمزاوي اللي تحصلت على البكالوريا اللي في بعد ستة سنوات وثمانية مرات تعدي الباك في الثامنة، والحمد لله الثامنة كللت بنجاح اللي هي سنة بكالوريا أداب. حبيت نقول لسوسن حمزاوي الحاضرة معنا بالتليفون لأنها تعديت بفترة صعبة برشا وقصة تتحكى وتتقرى كما قالت هي. سوسن حمزاوي أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: عسلامة رمرومة، مرحبا بيك ومرحبا بتعلي وبكل مستمعي إذاعة الثقة.
1: الله يفضلك سوسن، أنا أقول لك ألف مبروك، فرحنا لك من قلب برشا ليس فرحت لك، والفرحة فرحة نجاح وفرحة الانتصار.
2: يبارك فيك عايشك ربي يبارك لك. فقط باش نصلح معلومة، مش ثمانية مرات، أنا خذيته في المرة التاسعة
1: أنا حسبتهم ثمانية.

0: يا استنيني 2020 2021 رفيزي هكا ولا
1: اي معناها
0: 21 انا انا حسبت من الكل قيت 8 من 9 انا غلطت في حاجه التسعة مره تحصلنا على البكالوريا والحمد لله هذه معناها تضاف لسلسله الصعاب اللي تعديتها تقول لي 9 مره نصلح معلومه باهي هذه حلوه اي سوسن
1: باهي
0: فرحة الانتصار على الوجية على الظروف اللي تعديت عليك في الست سنوات هذوما وفي 9 مرات اللي عديت بها فيهم البكالوريا
1: الحقيقة كانت سنوات متعبة جدا جدا جدا جدا خاصة على المستوى النفسي انا بطبيعتي معناها بطبيعتي إبرتونسيبل معناها إبرتونسيبل حتى اقل حاجة تصير لي في حياتي تأثر فيها يا ما بالك انه الحلم بتاعي اللي مصغرة انا عندي طموح اني ديما نكمل المرحله اللي باش نقراها نكمل للاخر معناها ديما عندي معناها حلم اني نكمل الدكتوراه في اي اختصاص انا باش نقراه وباش يسهل لي فيه ربي انه نحب نكمل الدكتوراه
0: ان شاء الله.
1: لكن في البكالوريا بالحق كانت لي من ريت شيء ما تحكيش ما نجمش نفسرش ما نجمش نحكي ما نجمش بلي باش نحكي ما نجمش نوصف
0: برك يلزمك اليوم تحكي باش الناس اللي تسمع فينا التلامذة والأولياء اللي فما عندهم صغار ما نجحتش السنة في الباك ولا الثاني عام زيدا ما نجحش وتحسوا هكا ياسر أحزين نحبهم يسمعوا حكاية سوسن الحمزاوي اللي توا تعيش فرحة الانتصار قالت الباك الناس الكل تاخذ في الباك أنا خذيت الباك أما راهي فرحة أخرى فما فرحة الانتصار الكبير الفوز على برشا ظروف على برشا تعب على برشا حزن أحكينا أشنية مختلف الظروف الصعيبة اللي عديتها سوسن في السنوات هذه
1: بهي شوف ما كانتش رحلة سهلة بالكل بالحق كانت رحلة صعبة برشا وأنا خديتها كتحدي تحدي مع نفسي تحدي مع روحي مع الظروف مع المناخ الطقس صعيب معناها ما شفت احنا في الشتاء البنية التحتية نتاعنا صعبة برشا دونك تبدا مطر نروح له ما نجمش نتعداو باش نقراو الصيف سيرتو احنا في قروين السخانه راهي عندنا انورمال ماهيش كيما معناها بقيه الولايات فهمتوا
0: صحيح
1: كان الطقس سخون برشا كنت سيرتو اللي بابا توفى في شطر الرحله فهمت
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعم وتعيش وترحم هذيك كانت اكثر حاجه وجعتني واثرت فيا برشا العباد عليك باش يفرحوا والديهم هكا ولا باش نشوفوا يردوا تعب والديهم بوك ولا امك اكثر عباد شفرحوا لك اكثر من الناس الكل
0: صحيح.
1: الناس الكل تتمنى لك النجاح الناس الكل تحبك تنجح لكن ما فما حتى حد يحبك خير منه راه
0: اكيد
1: حتى حد مستحيل باللي الناس باش تحبك باللي الناس باش يتمنوا لك الخير حتى حد باش يحبك خير منه الا امك وبوك وانا بابا الله يرحمه وينعمه كان يحبنا ديما ناجحين بابا دللنا هكا عاش تعب على خاطرنا وكل شيء فكانت الهديه اللي كنت نجم نهديها له باش نسيه في تعبه هو انه نعطيه شات الباك ومالوريزمون معناها بكل حزن العالم بكل حزن العالم وفى بابا
0: الله يرحمه
1: معناها في نص الرحله في
0: ما استسلمتش سوسن
1: جمله والله صدقني شوف راهو ريت حتى كي نحكي الكلام ويسمعوا فيا توا الكلهم نحن في قلت هاي طفله ما انا شنو اون كنت خذيت الباك بعد 9 مرات مش حاجه كبيره لكن انك ترجع تعاود الباك وانت موجوع ترجع تعاود الباك وانت بوك متوسطي ترجع صدقني فما دفوارات كنت نبعث فيهم انا نكتب فيهم كانوا يمشيوا مبلولين بدموعي بالمشيعة بالقهر بالحرقة
0: خليك تسارع في الباك وحدك كالوالد
1: هذاك هو بابا معناها توفى وخليني وحدي عرفت كإنسان يكمل الرحلة وحده أنا شوف أصحابي كيفاش يوصلوا فيهم لبارون تاعهم بالكرهبة أمها وبوها توفى يوصلوهم بالكرهبة وتحسهم كلي مفدين قلقين ما عندهمش باش يعديوا ويجيك يعاود في الكنترول مرة برك يبدا فيدك أنا نمشي نعاود في الباك 7 مرات 8 مرات وأنا نضحك وانا متفائله تعرف علاش خاطر انا من صغرتي ايماني بربي قوي
0: ونعم بالله
1: ربي ما يزرح لك في قلبك انك باش تحقق الحاجه هذيك وتحب الحاجه هذيك كان ربي يعلم انه انت باش توصل وربي ما يزرح لك في قلبك رغبه الوصول كان يعلم اللي انت راك باش توصل انا من انا صغيره نغزر روحي في غزره كبيره برشا من اللي انا صغيره اقدر روحي ونحترم روحي برشا ونعرف انا وين نوصل يا ما سمعت كلام ما عندك وين باش توصل ايش انا ليه عرفتك اللي صبروا فيا انا نقول مركب صبروا فيا ما صبروا فيا وكهو
0: من العقد العقبات زاد الكبيره وقت رحله الكفاح نتاعك بخلاف موت الوالد ثم حاجات اخرى اللي هي عطلتك اكثر زاده شنو هي زاده الحاجات اللي بالحق عطلتك في المسيره هذه وشكلت لك برشا وجيعة.
1: شوف منيش باش نحكي كل شيء بالديتاي، براسمي عرضوني البعض الأساتذة الخايبين برشا، خايبين برشا برشا برشا برشا دو تيل فاسون. انت تسأل روحك معناها علاش علاش البروف هذيك يتصرف معايا كيكا، ولا عندي كلام كيما كيكا، شنو الهدف من انك انت مثلا تعرقل تلميذ ولا تسمعوا كلام خايب ولا انك تزرع فيه اليأس، والا ما نعرفش انا برشا لونتوراج شنو ايش بتعمل بيه في الباك هكا خذيته وبعد
0: ايش بتعمل. معناها الكلام هيك اللي يحبط مش يشجع،
1: ما يشجعش جمله. وانا اخترت انه بعد الاربع مرات ان عديت 2020 2021 2022 معناها عامين كنترول ريفيزي كنترول ريفيزي، هذوما الاربع مرات اللي عديت فيهم كانوا معناها الناس الكل كانوا يعلموا. من بعد معناها الامتحانات اللي خذتهم من بعد كان ما حتى حد ما في باله، فهمت؟ عديتهم وانا في صمت. يبدأوا يسألوا وينك هك معاش تظهر برشا
0: ما نعمل كونديدا ليبر وما قلتش اللي انا راني نعدي في الباك
1: اكزاكتومون. فوالا عملت كونديدات ليبر تحت كنترول عاودت، والعام اللي بعده عملت كونديدات ليبر تحت كنترول تصور اربع كلاسات انا الوحيده تحت كنترول. كونديدات ليبر راهي صعيبه شويه معناها تقرا وحدك ما معكش ديبروف ما معكش عبيد باش ماكش اونتوري باصحابك هكا اللي تشجعوا بعضكم تتبادلوا كور تتبادلوا لي ريزومي
0: وفي صمت معناها وحدك
1: سيرا. في صمت والله صعيبه والله والله راهو الكلام سهل هو راه انا نحكيه هاك متسمع وكل شيء سهل الكلام بتجي انك تحكي على ما. لكن انك تعيشها انك تعيش الالم انا ما عنديش حدا شكون يشجعني حتى شي يبعث لي ميساج ولا شي يهز التليفون ويشجعني فهمت. انا كنت نشجع في روحي كنت نغذي في روحي بالطاقه الايجابيه كنت نغذي في روحي ياسر نسمع كلام ربي ياسر نقرا قران ياسر ايماني بربي قوي كنت
0: والحمد لله
1: أقوم وحدي. والله كانت رحلة صعيبة صعيبة برشا أنا كنت نعلم اللي بشوصل للحظة هذي.
0: فما دورات تكوينية زي دا قفت بهم أنترتان كنت تشتغل شو تعمل بالضبط في الرحلة هذي؟
1: انا ملي صغيره كنت نشط برشا في النوادي الثقافيه وفي الانشطه وكنت بندار شباب وكنت بندار ثقافه. وبالمناسبه اللي يسمعوا فيا الكل فارون والصغار راهو مهم برشا مهم برشا برشا برشا انك تهز صغارك ينشطوا وانك تخرج صغارك مش كان قرايه دار قرايه دار اتيديت قرايه اكهاو
0: بالضبط. هذه نقطة مهمة جدا علاش قلنا الأولياء والتلامذة راهو يسمعوها من النقاط المهمة اللي تزرع فيك الثقة في نفسك وتخليك وتخليك تغلب المصاعب الكل.
1: بالضبط. انا بنت المسرح انا 10 سنين مسرح بين الاحتراف عايشك بين مسرح وسينما وانيماسيون. انا انيماتريس نتاع صغار مدارس تونس الكل ديما نقول لهم راهو شوف انا خدمت مدارس وزير التربيه ما يعرفهم ما يعرفش وين يجيو بالضبط. انا منشطه نتاع اطفال خدمت في المدارس وخدمت زاده في التوريزم في
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله.
1: ونشط برشا في المجتمع المدني والمنظمات وجمعيات وكنت مراقبه في الانتخابات. فالانشطه هذوما الكل يزيدوني معرفيا رامي يسقفوني يخلوني نعرف برشا عبيد
0: حتى على
1: برشا برشا دو. انا تونس كامله مثلا ما عنديش مثلا مهتم بيا ولا تونس ما عنديش فيها اصحابي ما عنديش فيها عائلات نعرفهم.
0: بارك الله وما شاء الله هذيك علاش كانت الفرحه عارمه نيس كل فرحه السوسن ما فهميش شكون ما سمعش بسوسن وما فرحش يظهر لي اكثر. كنت اتوقع الفرحه هذه من الناس الكل
1: لحقيقه لا لحقيقه انا بروح كنت نعرف اللي هي معناها صراحه عنده انسان عنده قليب هكا نتاع انسان كيف حقيره حفهمت
0: صحيت
1: كنت نعرف اللي مثلا صحابي يفرحوا لي الناس اللي يعرفوني. اما انها تتوسع معناها تولي ناس ما تعرفني تسمع بيا يكلموني لراديو الكل
0: الحمد لله
1: تسمع بها رغم عبيد يكلموا اما نيجي اكلم ولدي اذا اقنع باش يعاود الباك راني وليت قدوه وانا وليت مثال يحتذى
0: بي والحمد لله. بالفعل انا هيك علاش قلت لكم اسمعوا اللي معاود عام وعامين وثلاثه راه ما ترميش المنديله 9 مرات وما استسلمتش ومش تكمل هكا ولا سوسه.
1: شوف باش نعطيكم حاجه اخرى يمكن باش تصدم البعض. انا عديت 9 مرات كي نجحت المره التاسعه جاني ميساج من عند صاحبتي انا شو معروفه باسم سوزانا اكثر ما يعرفوني على السوشيال ميديا باسم سوزانا. فملي سوزانا بالله لو كان انت ما خديتوش في المره التاسعه كنت تعاود والله كنت نعاود والله كنت نعاود حتى للمره العشرين
0: يا ما شاء الله والله لحمي قشعر والله ما شاء الله
1: عاود راو اجا فسر لك راهو كان جيت مانيش قرايه والله ما يسالش. اما انا ما شاء الله معناها انا حتى من الانشطه الثقافيه ومن المسرح ومن السينما ثقفت يعني تجيب لي اي موضوع صحيح. انا اديب راني أديب أنا
0: أديب
1: أي موضوع أو في أي دومين ما شاء الله. أنا نشطت بارش، عملت صحافة المواطنة، عملت دي فورماسيون، عملت مسرح سينما، عملت تنشيط، أنا نقري توا كود دولاروت أولين نقري تونس وفرنسا وألمانيا.
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله.
1: ما نستحقش اللي صار فيا هذا الكل، تعليف انا قريت اصحابك انا فاتت.
0: ما يسالش هو اللي صار فيك، خلق منك سوسن متحديه برشا، سوسن القويه اللي قاعده تحكي توا راهي. وكان نرجع بك ست سنين التالي قبل ما تعدي تسع سنين ما تحكيش بالطريقه هذه، خلق فيك برشا قوه، خلق برشا هكا ولا سوسن. انا فرحانين لك برشا، خلي لك كلمه الختام الناس اللي يسمعوا فيه سوسن حمزاوي قصه نجاح، قصة الانتصار مع برشا وجيعة وبرشا ظروف قاسية تعديت بهم في الست سنين هذوما، في تسعة مرات محاولة لاجتياز البكالوريا، كل اللي تسنى بالنجاح في التسعة محاولة.
1: به كلمة ختام أنا ديما نكمل كلمة الختام. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون إضافة. بالحق راهي قصة تستحق أنها تتحكي، تستحق أنه العالم الكل يسمعها. رانا تخلقنا باش ما نأيسوش، تخلقنا باش نسعاو. راهي الحياة ماهيش كلها نجاحات، راهو عندنا الفشل في حياتنا، رانا مطالبين فقط بالسعي، ماناش مطالبين بالنتيجة. عملوا على ربي، توكلوا على ربي، واللي كتبوا ربي توا يصير. نشكركم مرة أخرى على الاستضافة، ميرسي بوكو بوكو بوكو.
0: نعم
1: لكيف الكل متاع إذاك فيقص،
0: شكرا
1: على ما برشا ما تعبتها برشا، إن شاء الله تسمح
0: تحية لها الله يبارك لها في عمرها. شو اسمها شنو اسمها؟
1: ما صالحة غريبي، غريبي صالحة غريبي،
0: صالحة غريبي، تحية لها ماما وألف مبروك في نجاح بنتها سوسن، والصبر راهو يصنع المعجزات.
1: أكيد أكيد ربي يبارك لكم، وميرسي بوكو للناس اللي فرحت لي بالرسمي، ربي يبارك لكم وإن شاء الله ربي يفرح قلوبكم الناس الكل.
0: نعم
1: وشو آخر، واني توا مروحة بشهادة الباك
0: واليوم تسلمت شهادة الباك، هذا هو جديد سوسن. شكرا لك سوسن، كل التوفيق، كل نجاحات الدنيا اللي كنتي، لكل الناس اللي تسمع فينا مبروك رؤوف ماهر، وهنا رجعي.
2: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم.

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: صور مش عادية.
2: صور مش عادية وجميلة جدا من زميلنا الناشط الفوتوغرافي والإعلامي الحبيب الدلنسي. بعث لنا صور عديناهم اليوم على صفحة باج على صفحة الإذاعة صفحة الفيسبوك صفحة الرسمية وسألنا الطائر هذايا شو اسمه. هو عندنا 6 صور لهذا الطائر اللي اختار سواحل طينة باش يسكن فيها عنوان اللي هو تعرف بطينة وطينة تعرفت زاد به خلاف النظور وخلاف الناس الباهية برشا ما نقولوش برشا ولكن العديد من المحاولات. وبعد إن شاء الله إذا كان ثم الفايز وين وين وين وين خلي نمشي للي استناوه الناس. الإدمان، إدمان الشاشات الزرقاء، الألعاب الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، وين ثم شاشة تول موضة جديدة يصبحوا صغيراتنا صغار والسنوات الأولى من المراهقة وين البو وين الأم وشنو التأثير على الأعصاب وعلى المخ وعلى العيون وعلى العمود الفقري وعلى الانتباه وعلى الذاكرة برشا أشياء. هذك علاش خلت القسم وجاتنا سيدة الفاضلة الدكتورة يسر المزغني معلا اللي هي أستاذة جامعية في الطب النفسي كلية الطب صفاقس طب النفسي للأطفال رئيس قسم الطب النفسي مستشفى الهادي شاكر وهي الرئيسة السابقة لجمعية الطب النفسي الوطنية. دكتورة مرحبا بك.
3: وبيك
2: يسر.
3: وبيك
2: أنت يسر وحديثك يسر. ربي يفضلك.
3: شكرا على هذا.
2: والله ربي يفضلك. والله
3: أنا سعيدة أيضا
2: بعيشك
3: كوني نكون معكم في هالمحادثة التوعوية نفسية اجتماعية.
2: قرب الميكرو شوي مدى.
3: قلت سعيدة أني نكون معكم في هالمحادثة التثقيفية ولا التوعوية حول الموضوع اللي سيادتك ذكرته الشاشات واستعمال الشاشات المفرط ولا الوسائل التواصل
2: كل مرة
3: عند الأطفال والمراهقين.
2: كل مرة نجيبه مختصر. المرة اللي فاتت التطير فما ناس الصباح ما زالت تستعوذ بالشيطان إذا شافت كذا وتفرح إذا شافت كذا. جبنا الأستاذ محمد الطرابلسي برشة تليفونات وطلبات من الأصدقاء يقولوا لي يا أخي حدثنا رانا معاش نجم نشد الفرام لصغارنا. توا صغارنا يعيشوا حالة إدمان مدى حسب التجربة؟
3: هما زوز سؤالات انت سيادتك تفضلت بيهم. معاش نجم نشد الفرام وهما يعيشوا شي في حالة إدمان. أنا مذبيا ننتهز السؤال هذي معاش نشدو فران يلترى الإشكال في أنه نقوموا بفران يعني بمنع يعني ركزوا على المنع
2: أي.
3: وإلا الإشكالية كي معناها كيف ولا كيفاش
2: نرشد الاستهلاك
3: أي كيفاش يكون استعمالنا صحي ولا يكون استعمال صغيراتنا أطفالنا يكون استعمالهم صحي ويكون واعي ويكون إيجابي معناها يساعدهم في أنهم يتطوروا.
2: فرنسا الجمعة اللي فاتت أقرت أنه لا إنترنت تحت 15 سنة في البرلمان.
3: هاي
2: حظر على الأقل هم مش بشي يراقبوه في الدار مع الأقل في الساحات العامة وفي المدارس وفي غيرها وفي غيرها. اللي يجيوك للقسم يعانيوا من الانترنت من الشاشات؟
3: هو معناها الاستعمال للشاشات هو ينجم يكون مفرط ينجم يقديش انهم يجيونا
2: أي.
3: لكن في بعض الحالات معناها يفوت حد معناها الاستعمال المفرط
2: يولي يجيكم
3: الى الادمان. يعني مش كل الاستعمال المفرط راهو ادمان. يعني الادمان يعني وقت اللي التأثير يولي فما تأثير كبير على
2: العيون.
3: صحة الطفل ولا المراهق على كونه معناها يفقد التحكم معناها في تنظيم وقته فيما يخص استعمال الشاشات وزيادة يكون عنده انعكاسات معناها ظاهرة وجالية في الصحة، مثلا يكون عنده انعكاسات كبيرة في قلة النوم، في اضطراب النوم، في
2: معاش يركز،
3: تركيز، في التحصيل الدراسي، في العزلة.
2: جاوكم كيما هكا؟
3: أي يجيونا الحالات، يعني الوالدين هما يطلبوا
2: إدمان مش الشتة الزرقاء،
3: عيادة نفسية طب للأطفال نتاعهم ولا المراهقين من أجل هالموضوع.
2: إيه يجيوكم تو؟
3: يجيونا.
2: قاعدين يجيو. يجيو نتيجة الشاشة الزرقاء،
3: أي نتيجة الاستعمال المفرط لهذه الشاشة. يعني هو الفودير هي الشاشة الزرقاء، هي هي هي وسيلة، هي وسيلة.
2: أي
3: عندما يوقع حسن استعمالها
2: ما صحيح
3: ما فهمش إشكال، لكن المشكل يصبح وقت اللي يوقع استعمال مفرط، ومعناها مش كانش الوقت المقضى أمام الشاشات، ما لازد فيها معناها كيفية استعمال الشاشات هذه، شنو نعملوا بها، مع شكون نكونوا في اتصال.
2: بعد إذنك، أقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء 21 جويلية بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عام. قعدت اللوج عليه حتى نلقيت.
3: هو فعلا يعني
2: الأمهات شنو تقول لهم؟
3: الأمهات والأباء مع بعضهم، هما يعني هما صميم الأمان وصميم نجاح هالمشروع، اللي كيفاش نستعمله يعني بصفة صحية، كيفاش نعاونوا أطفالنا ولا مراهقينا
2: كيفاش
3: نستعملوا يعني بصفة صحية وبصفة إيجابية
2: كيفاش
3: معني هالوسائل هذية. يعني أول حاجة مهم برشا أنه يكون عندهم وعي وإدراك أنه معناها في علاقة معناها مستمرة مع الأطفال ومراهقين، يعني في تواصل، في حديث، في يكونوا هما أصلا واعيين بال لي فيرتو، معناها واعيين بالاستهلاكات الحسنة معناها الوسائل شنو ايش نجموا يعملوا بها، خاطر هو معناها الامر ما يضمنش انه نكونوا ان يعني نهاجموا معناها بصفه مطلقه استعمال الوسائل هذه، لكن انه يكونوا واعيين انها مقدورنا أنه نعاون صغيراتنا وأنهم يستعملوها باش يطوروا من أنفسهم، باش يتعلموا أشياء جديدة، باش ينمي وزادة قدرتهم على التواصل مع الناس اللي يعرفوهم،
2: باش يبحثوا ويشوفوا العالم، يعاونوا رواحهم،
3: نافذة على العالم، باش يطوروا مهاراتهم، زادة يتعلموا برشا حاجات.
2: صحيح.
3: دونك احنا كي نركزوا على الجانب هذية، ركزوا زادة على حاجة أخرى، أنه راهو العائلة هي تمثل يعني القدوة، القدوة الأولى. القدوة الأولى أنها كيف تستعمل،
2: تلقى ممتها ما تستعملش الاستعمال الجيد حتى هي ما تستعملش الاستعمال الجيد.
3: دونك كيفاش نستعملوها، الوقت اللي نستعملوه فيه،
2: الوقت عنده دور،
3: وزادة لويش نستعملوه، يعني وهذا
2: يقول لك باش يعدي الوقت.
3: أي مهم أنه نحكيه فيه مع أطفالنا ومع المراهقين، خاصة كيف يزيدوا يفهموا يعني أبعاد يعني استعمال الشاشات واستعمال الانترنت والوسائل التواصل الاجتماعي. ضروري جدا أنه يكون فما أهداف من استعمال، يعني نعاونوا إحنا الطفل باش يعرف أنه راهو هذه الوسائل النجم نستعملوها ويكون عندنا هدف من استعمالها.
2: حتى تلقى الوقت هي باش تتكلم مع ولده ولا بنتها، ما حتى إليها بالتواصل الاجتماعي، ما حتى في حالة إدمان، والبابا في حالة إدمان، رام أربعة في الدار ولا خمسة، كل واحد حال روحه، كل واحد حال يسهر وحده.
3: دونك العلم يعني فما حوار، من أجل أنه نعاونوهم باش يفهموا أنه راهو ما هوش هو صد، ما هوش منع،
2: مش منع
3: قدر ما هو حوار، وإعانة على الإدراك.
2: صحيح.
3: والوعي بالكيمة بالمحاسن
2: كيما المساواة،
3: كيما بالمساواة على حد سواء،
2: مش معناتها منع هذا البورتابل وسيبها.
3: وإذا كان باش نقولوا زادة أنه نتوعاو بالمخاطر، دونك الوالدين أول حاجة يكونوا هما واعيين بالمخاطر، مهم برشا ويعطي الصحة. أنت سيدتك كيف فكرت فيها البرنامج هذية، دونك يكونوا معناها المخاطر عديدة، المخاطر تنجم تكون على صحتهم كيما ذكرت، على النوم، على الجهاز،
2: حتى على العظام،
3: جهاز العضلات، الرقبة كما قلت، زادة معناها على العينين،
2: الذاكرة زادة،
3: لكن عنده تأثير كبير ياسر
2: على العينين،
3: على الذاكرة، على الانتباه، على القدرة.
2: هل يمت قريت دراسة اللي عاملينها أطباء كما سيادتك، مش لازم تستقبل النوم آخر حاجة عملتها قبل النوم تشوف في الشاشة، وماهوش باهي زادة أنك أول حاجة الصباح تفتح عليك على الشاشة.
3: بالضبط، يعني هو زادة علاش ما قلت خاطر عنده معناها اثار على القدرة على الانتباه والتركيز، اللي هي بدورها يكون عندها انعكاس على قدرة على التحصيل، قدرة على تحصيل، قدرة على يعني التفكير الواعي الحاضر، الحضور الذهني يعني نسميه احنا الحضور الذهني. يكون عنده تأثير على زادة النتائج الدراسية، لأن هذا الشغل
2: جوكم أنه ما عاش يقرب الباهي من النتائج.
3: يكون عندها انعكاسات بتبيعها على دونك يعني
2: تحصيل الدراسي،
3: أي قدرة على التعلم، تحصيل دراسي معناها نسق التطور الدراسي، يكون هو ماشي مثلا في نسق معين كيف يستعمل الشاشات يعني تتدهور
2: تنحدر النتيجة،
3: يولي بما أنه هو مش حاضر ذهنيا، هو مش في حضور ذهني، دونك يتأثر
2: مشغول برش حويجة.
3: زاد فما تأثيرات على المزاج، يعني ينجم يؤدي إلى تقلب في المزاج، يؤدي إلى حالات من القلق، حالات من الضغط، ولا
2: ربما يتعلم برشا حوايج خايبة مثلا،
3: الميل زادة
2: يدخل صفحات معينة ولا يدخل فيديوهات معينة ولا حاجة هكا ولا انت تأكدنا انه يجيكم للقسم ضحايا الإدمان على الانترنت؟
3: اي بتبيع، لانه يؤدي على معناها يؤدي الى النتائج، يعني الى نتائج كما قلنا في سلوك الطفل ولا المراهق، انه يولي يميل العزلة اكثر، يولي ما عادش يهتم بدراسته، يولي فما لا موتيفاسيون معناها الوازع يعني الرغبه في الدراسه تقل برشا، باش زادة تصعب عليه معناها انه ينظم حياته ويفهم شنو يزمو يعمل في حياته في دراسته،
2: ترتيب الاولويات،
3: يترتب اولوياته، يولي كما قلنا يميل الى العزله، زادة ينجم يكون عنده حتى هشاشه اكثر باش تعتني
2: ينساق ورا شيء معين،
3: الحالات الاكتئاب معناها تزيد في الهشاشه، وزاد كيف
2: معناتها ناقوس خطر هذا.
3: ايوه وزاد حاجه اخرى ما نسيوهاش، انها تعرض برشا مخاطر، اللي هي التنمر الالكتروني، التعرض لمحتويات اللي هي ما عندهاش حتى علاقه بالعمر نتاعو، وزاد كيف محتويات نجم تكون افكار هدامه، افكار متطرفه.
2: قديش من واحد حصل
3: وتتعرض زادة للتنمر والاستغلال، بعض الحالات معناها فما موجود معناها صغيرات يتعرضوا للاستغلال، معناها فما هالمخاطر هذه الكل، هام جدا أنه يكونوا الوالدين واعيين بها، لكن زادة هام وأنه نحكيوا فيها مع صغيراتنا، مش من باب التخويف ولكن من باب الوعي.
2: نعم.
3: كيما نحكيوا معهم على يعني الجانب الإيجابي استعمال هذه الشيء.
2: أبقى دراك حتى ونجيب لك بورتابل، أنجح لي ونجيب لك بورتابل، ده هي ولا مش بيه الحكاية دي؟
3: هي بصفة عامة الشنتاج هذي
2: مش بيه
3: الشريال،
2: لا في بورتابل ولا في حاجة أخرى.
3: هو أهم حاجة هي نعاونه صغير باش يكون هو معناها من اللي هو صغير نعاونوه بشوية بشوية.
2: نعم.
3: باش يكون مستقل، باش يستعمل يعني الشاشات هذه بطريقة مسؤولة.
2: اقعد معنا، صدقش انه رجل عاش 140 سنة، ولا انت كطبيبة او كبيولوجيا لما ما تمشيش ولا تمشي الحكاية
3: 140 سنة؟ يمكن
2: ابقى معنا بعد الغناء، يدخل شمس الدين بن عمار الباحث، هو جامعي كما سيادتك، وتو يأكد أو ينفي هو وقتش وين بالضبط عاش 140 سنة. لحداش و45 دقيقة، دقيقتين غناء أو 3 دقائق وإحنا رجعين.

0: ربي كل ربي يخلي كل ماما. مدام يسر عندك نصيحة للأمهات؟
1: نصيحة مختزلة معي ربيد. ألوغ الأولياء هما معناها نصائح هو سيرتو باش يكون في إطار هال معناها إعانة الأطفال وأنهم يوصلوا لاستعمال تدريجيا شوي بشوية
0: للاستعمال الجيد
1: الجيد المستقل شوي بشوي
0: لازمهم هما يعرفوا هذا الاستعمال الجيد
1: دونك يوصلوا يعملوا التجربة بشوية بشوية معاهم الوالدين قبل ما يوصلوا الاستقلالية فما مرحلة معناها بشوية بشوية من الطفولة الأولى نبداو أول حاجة يكون ما فماش شاشات قبل السنة ما فماش داعي للشاشات قبل سنتين مثلا لأنه مش إذا كان صغير يبكي يلزمنا نعرضه للشاشة باش ناكلو نعرضه للشاشة دونك فما بالعكس يعني هما حاجة صغير باش يكون عنده تفاعلات حسية نغزرولو نحكيو معاه ننضموه
0: نصارحوه
1: نضحكولو دونك في السنوات الأولى الثلاث سنين الأولين خاصة بعد من الابتداء من الخمس سنوات معناها أبارتير دو 3 ans وحتى العمر 6 سنين احنا بشوي بشوي باش يجرب هو يغزر للشاشات باش نرافقوه باش نختاروا المحتويات باش نحكيوا معاه اللي يقعد يشوف هذه مهم برشا ابتداء مثلا الدراسة باش زيدا باش نبداو نرسيو القواعد الاستعمال ويعرف هو شنية معناها الإيجابيات متاع استعمال الشاشة وكيفاش يجم يستعملها باش يطور من روحه باش يستغلها باش ينمي مهاراته وباش يقوي اتصاله مع الآخرين ومن بعد يعني بشوية بشوية ونوضع قواعد يعرف اللي هو فما قواعد لازمنا نعملوها باش يكون يتحقق الشيء هذا وبشوية بشوية زيد الحوار باش يكون أعمق لأنه كل ما كبر الطفل كل ما يكون هو مهم أنه يشارك في إرساء القواعد هو بيدو يشارك في إرسائها ويعطي رايه باش هو ينجم يحترمها القواعد هذه
0: الطائر اللي اخترتينا باش يسكن فيها شنو تعرفوش مدام فلامون روز
2: نحام الوردي
0: نحام الوردي نحام الوردي سيدي الحبيب الدلنسي بارك الله فيك على الصور الجميلة والحلوة قالت يمكن يعيش 140 سنة شمس الدين بن عمار مرحبا بك
3: يعيش
0: انت وانت جيد تجيب لنا الإضافة
3: لبيس لبيس يعيشك
0: كيفاش الرجل اللي عاش 140 سنة
3: الرجل عاش 140 سنة
0: اي
3: المعلومة هذه خليناها من الرائد الرسمي التونسي صدر في 10
0: أفريل
3: 1940 الرائد الرسمي هذا جاء نتيجة هو مربوط بالرائد الرسمي لسنة 1871 بالتحديد يوم 29 مارس وقت البي حاب ينظم مسألة متاع الأراضي السيالين به الجروب اللي خدموا سير تران باش يصير معناتها التفويت في اراضي السيالين للزنديجين الاهلي صار ثم خلاف صار خلاف بين العديد العائلات في على مستوى الحدود وكل شيء فما واحد قدم وثيقة قال
0: واحد يعني عائلة
3: أي شخص معين قدم وثيقة قال معناتها باش نفكوا النزاع هذا قال راه عندي وثيقة وأخوها مجدود الأولى وكل شيء صار فيا يمكن 1798 قال هذه الوثيقة راه أنا خذيتها عن بوي وهي أنا وقتها معناتها في الفترة هذيك بون فرانس وقتها كي بالنسبة للمعلومات تقول أنه وفعلا يتصور الإنسان بصعوبة أنه أمكن للسيد هذا محمد بن كريم أن يعيش 140 سنة تقريبا
2: بركاته.
3: فاطلعنا على الأصل هو قد اطلعنا على الأصل وشاهدنا أن الكاتبتين المقدمتين وقع تحريرهما بحبر واحد وبورقة واحدة من طرف الشخص نفسه ما خليها لهم
0: كل 140 سنة
3: 140 سنة يعني احنا انا
0: الجسم ربما
3: اي لكن
0: تتجدد خلايا ربما
3: تتجدد خلايا انا اتذكر فما شكون عاش 118 سنة هذه في الليل
0: اي فترة 117
3: 118 118
0: انا رمضان اللي فات جبنا عم الجربوعي اللي صام 98 رمضان
3: تبارك الله
2: ما شاء الله
3: تبارك الله ما شاء الله
0: 98 او 96 رمضان وهو بدا يصوم عمره 14 او 15
3: وراو بالرغم انه معناها هذه معناتها هي راهي تقريبيه راهو ينجم يكون اكثر معناتها تلقى 98 سنة.
0: المهم اسمه محمد بن كريم.
3: محمد بن كريم
0: من عقير.
3: إيه من عقير.
0: سبحان الله.
3: هذا عاش بريسك معناتها يقول ما تقريبا 140 سنة وقال معناتها
0: نزل خمسة دقائق مانيش باش نعمل الغناية. تو حدايقنا نظيفة عاد مدام تو تتلفت على اليمين واليسار حدايقنا نظيفة مدام يوسف.
1: أكيد فما حدائق نظيفة.
2: جيبة دبلوماسية.
0: والله حلو. والله ممتاز. هيا سيدي وين نرجعوا بالحدائق؟ لنا سنة.
3: نرجعوا 1914.
0: 1914
3: في صفاقس.
0: أي في صفاقس.
3: أي صفاقس الأمر المؤرخ بتاريخ 14 جانفي 1914 اللي نظم الدخول للحدائق العمومية. فهمتني؟
0: هو ساعتها كانت في صفاقس حديقة عمومية.
3: كانت ثم حديقة عمومية يسموها بوليس دي جاردان بيبليك. تحتوي معناتها قانون في ثم قانون ينظم معناها فيه ثمانية فصول. كل فصل ينظم يقول مثال شكون اللي عنده الحق باش يدخل الحديقة. كمثال مثال واحد الاج دو ديزون طفل صغير ما عندوش الحق إلا عن طريق العائلة نتاعو. يمنع على المتسولين واللي ما عنده يخالفوا الاداب العامه باش يدخلوا الحديقه. زاد هكا البائعين المتجولين ما عندهمش الحق باش يدخلوا الحديقه. فما مثال هذيك معناتها انت ما عندكش الحق باش تقطف اي زهره موجوده في الحديقه.
0: شفت ريم ما عندكش حق باش تقطف زهره
2: على الملك العمومي.
0: مش حتى ملك عمومي حتى المنظر العمومي حتى الجمال العمومي
2: جماليه المدينه.
3: اي يقول لك مثال اشخاص الغير والذين يرتدون ملابس رثه ما عندهمش الحق ويظهرون بهيئه تخالف الاداب العام والمتسولين
0: تسردين
3: الأطفال دون الساعة سن العاشرة وعندما لا يقول يقول لك أي شخص ينتمي إلى أحد هذه الفئات الثلاثة ويوجد داخل الحديقة سيتم طرده فورا أو من قبل الحراس أو أعوان الأمن.
2: يقول لك حراس على الحديقة.
3: أي ثم حراس
0: الحديقة. هذا 1914 في صفاقس.
3: أي في صفاقس.
0: صفاقس اللي زارها الجنرال الألماني
3: الأمير الألماني سالم منصو.
0: على جلس
3: جاء عمل في إطار جولة كاملة في تونس.
0: عجبته صفاقس.
3: جاء يوم 7 جويلية جلس صفاقس. تقابل مع القايد قايد صفاقس. تقابل معه ويلقاه معه عنده حراس لابسين بالأحمر والأصفر. قعد قال له العربة متاعك تشبه العربة متاعي. قال له قال له هدله غزلة. عطى غزالة قال له هدية من عندي للي كنتي الأمير الألماني. وقال أنا عجبتني الغزالة خاطر هي معناها سهل باش تروم معناها هي حيوان توالف برشا. وقال لكن أنا لقيت مشكل أنه الغزالة هدية ما تعيش في المناخ متاعنا في ألمانيا. وما قال معناتها أنا من أحسن الهدايا اللي تعرضت في الرحلة متاعي هي الغزال الهدية اللي جايد صفاقس.
0: عام وقتاش هذا؟
3: هذه عام 7 جويلية 1835. أنا شوف أنت
2: بلي على ذكر حبيت نرجع الحديقة وين كانت موجودة 1914.
3: أنا نتصور نتصور هي نفس الحديقة الموجودة توا خاطر هي حسب
0: هذيك اللي في قدام باب القسمة مثلا.
3: لا لا لا
2: كي ساحة الدكار.
3: لا لا هذيك الدكار
2: حديقة
3: الدكار. لا في بالي حديقة التوت على خاطر قديمة برشا خاطر زيد بعد حديقة التوت ثم مركز لسباق الخيول. كان مركز وبعد صار التفويت في المركز سنة 1961.
0: تصور أنت ممنوع قطف الأزهار.
3: هي يقول لك
0: حلو.
3: يقول لك
0: توا يا زهر
3: وزيد ما عندكش الحق باش تمشي في التروتوار معناها باش تقطف أنت وكل شيء. يقول لك مثال أو الدخول إلى أحواض الزهور أو قطف الزهور أو أوراق الشجر أو الأغصان أو إتلاف المزروعات وكذلك الحواجز والمقاعد. وما عندكش الحق باش تكتب زاد هاك في التلقى في الليترون فما شكون يكتب ممنوع منع باتن فما شكون
2: يحطوا الاحرف.
3: يقول لك الكتابه او الحفر هذا ممنوع او وضع اي نقوش على الاشجار او على المقاعد.
0: اترف واحد لقيتها كاتبين لحيت يسقط الحب.
3: يقول لك وضع او القاء يقول لك او وضع او القاء القمامه في اي مكان غير السلال المخصص لها في الممرات. الاستلقاء او النوم على المقاعد المره ما تشحق هذا من الممنوعات. ان اشعال النار او اللعب باي سلاح كان او اطلاق الالعاب الناري.
0: 1914
3: جانفي 1914
2: نرجع لهم مش ما بينيت
1: انا حاجه ولا ما نرجعوا ليش انا هوني بيدوبسيكات خدام كنت باش نكون مرهفه مهر لا مرهفة
0: المستغيرات
1: الوغ إذا تي انتردي ما كنا منعوه من 10 سنين 10 سنين ما يدخلوش إلى الحديقة لشكوني وفينا الماء وقتش بشي يتعلم هو
2: هذه
1: ما نرجع ليش
2: نرجع لما
0: ربي بارك فيك ربي بارك فيك شمس والله ونجينا ضيفنا ربي فضلك ضيفنا يسر ربي بارك فيك دكتورتنا الفاضلة يسر المزغني المعلم و نجمعنا الوقت الطيب
2: إن شاء الله نتلقى
0: حول الله.
3: الله
2: شكرا علي شيء طيبة للجميع كل تقدير لضيوفنا الكرام
0: فيصل ويسر وجوهر
2: يسرى على
0: مستوى البهي بعد شوية
2: الرقمي وفيصل على مستوى الإخراج التقني شيء طيبة للجميع
3: عايشك بارك الله فيك
2: شكرا
4: مش عادي
5: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
4: مش عادي أرقام
5: أخبار
4: ومعلومات
5: من واقع الناس
4: وطبيعة الجهات
5: مش عادي.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: إشهار ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي سهرية عالمية تستنى فيه.
3: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجموسي كرواسون توري وليد بلوس الناصرية وعلى الموقع فرصة تو للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96

0: بكم دعت الحماية المدنية اليوم المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات للوقاية من مخاطر احتراق المكيفات الكهربائية، وأكدت ضرورة تنظيف فلتر المكيف بانتظام وعدم تركه يشتغل دون رقابة، فضلا عن عدم توصيله بأجهزة كهربائية أخرى، كما أوصت بمراقبة أي رائحة احتراق أو صوت غير طبيعي قد يصدر عنها. أعلنت الإدارة العامة للأداءات عن تأجيل آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص التابعين الذين يمارسون حرفا تقليدية بمن فيهم الخاضعون للنظام التقديري إلى يوم 27 من جويلية الجاري. وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي إذا تزامن آخر أجل قانوني لإيداع التصريح مع يوم أحد أو يوم عطلة، بما يتيح للمعنيين إتمام إجراءاتهم دون التعرض لخطايا التأخير. أكد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابعة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن نجاح مخطط التنمية لا يرتبط بحجم الاستثمارات المبرمجة أو بجودة التخطيط لها فحسب، وأنما يعتمد أساسا على ترسيخ حوكمة ناجعة تضمن حسن أعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. في آخر التطورات عربيا وعالميا، حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من أن اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ومشاركة مسؤولين حكوميين صهاينة تمثل تصعيدا يهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. دعت سلطنة عمان اليوم إلى تجنب التصعيد في البحر الأحمر عقب استهداف سفينة مملوكة للمملكة السعودية، وأكدت مواصلة جهودها مع الرياض والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي لاستئناف المسار السياسي في اليمن. توصلت دول الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن حزمة من العقوبات ضد روسيا مستهدفة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة، إلى جانب توسيع القيود المرتبطة بأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في زوم اليوم الخميس 23 جويليا 2026. تحية لكل الناس، ربي وسعنا في بيننا وين ما كنا. ضغط كبير جدا على مستوى الحرارة، على مستوى الانقطاعات المتكررة سواء كان في التيار الكهربائي أو كذلك على مستوى الانقطاع الماء الصالح للشراب. ضغط كبير جدا على جميع الأصعدة، مع ضغط مناخي، ضغط هكا هوائي زد كيف تبعات كبيرة برشا على الصعيد الاجتماعي وخاصة على كبار السن. إن شاء الله نوسع في بينا، نحاولوا نعطيهم لماكسيموم ما ونرد بينا عليهم. إن شاء الله ألف سلامة على كل أبائنا وأمهاتنا وما كنتوا، إن شاء الله نسكوا تكون بخير. باش نبدأ ونحكيه على موضوعنا القديم المتجدد، وهو موضوع الساعة نوصلوا الحديث فيه ونحاولوا نتعمقوا في كل الأبعاد، نحاولوا ناخذوا كل الخبراء من كل الزوايا. سعيدة جدا باستقبال الأستاذ الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني. فوزي مرحبا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين إذاعة صفاقس، وربي يلطف بأهالينا في تونس كاملة
0: إن شاء الله يا ربي أمين. باش نحكي معك في موضوع هام جدا كما قلنا، هو الموضوع الراهن اليوم. الناس كل تتحدث وتحكي على الاستقلالية الطاقية بين الواقع والضرورة، متزامن زي كيف سيفوزي الإجراء اللي حاولت تتخذه البارح على شركة التونسية الكهرباء والغاز فيما يخص السماح لكل الناس والعائلات وأنه تنجم تستعمل أو تجم تركب، يعني خلينا نقولوا نحن التخزين الطاقة نجم تكون موجودة الآن. قبل سألنا قديش مرة علاش المواطن اللي عنده الفوتوفولتايك ما ينجمش يغزن الكهرباء، بل كان ستيك هي تقوم بالشيء هذايا. يدولي إجراء هام جدا، خطوة هامة جدا. سينو نعطيك الميكروفون في تحليل وتفكيك الوضعية اللي عايشين فيها الآن، ويعني رهانات اللي متخلصة.

0: ونارا الحقيقة فما معناها ما هيش الكل. أول حاجة تحية لكل الأعوان الساج إلى غير ذلك، ما عندهم حتى علاقة بما يحدث، هذه أمور أكبر منهم.
1: نعم.
0: لعل فما زادة فما العصاف العزة ممكن موجود زادة تمام وارد.
1: نعم.
0: لأنه الكل يصير فرد وقت عم ناول، رغم كل سنة قاعدين نعملوا في الطاقة متجددة يا فاطمة كل سنة ويعني ودشنا المدة الأخيرة عديد الأشياء. كيفاش هذا الكل يمكن معنى الحرارة المرتفعة ما نعرفوش، هيك علاش زاد الشفافية مرات باهية أن نوضحوا للناس ونقولوا لهم راهو يفهموكم
1: سياسة الاتصالية
0: طبعا طبعا الاتصالية والشفافية، وقت الناس يعرفوك على حق تقول أنت كمسؤول وكذا وصار فلاني والعطب الفلاني وكذا، رغم ما هم جايين من مريه آخر توانسة كيفنا كيفهم يعرفونا ونعرفوهم وجيراننا معناه نعرفوا الحقيقة نجموا نعرفوا الحقيقة. أما الحقيقة كي تتقال وكي تتفهم وكي نستعدوا لها راهو معناها تكون ألطف الأمور، هذه على المستوى الاتصالي النفساني كذلك، لأنه تو الناس تعيش معناها في شبه أحباط، يعني مش معقول يعني إنسان كبير ولا حتى مش كبير يعني وعنده انفستيسمو وعمل استثمار في طاقته وعمل في هذاك وهذاك ويلقى روحه معناها سخانة ويكلتو. احنا عندنا كل مقومات النجاح واحنا قلناها عشرات المرات، راهو الاستقلالية الطاقية والاستقلالية المائية هذو حاجتين متلازمتين. ومرات يتلاقوا برا نقولوا هما خطان متوازيين، اما مرات يظهر لي يتلاقوا معناها بصفة استثنائية. علاش؟ لانه احنا وقت عندنا مقومات الاستقلالية الطاقية اللي هي الشمس، خلينا نبسط ما ندخلوش في امور الرياح، مش الشمس برك والرياح عندنا والجبال عندنا والبحار عندنا، الشمس برك قادرة باش تخلق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي برمته.
1: نعم.
0: لانه كي نحكيه على الطاقة المتجددة اللي هي بطبيعة الحال مش تكون بأرخص يعني الأثمان بالمقارنة مع الطاقات التقليدية، هذا الكل مش ينعكس على فلاحتك على صناعتك، احنا بلاد خدمات، الناس تجينا برشا اشياء سلاحها خدمات في نهاية الامر، وعندك انت منتوجاتك اللي مش تنتجها، احنا دولة مصدرة نصدروا في المنتوجات الفلاحية بحوالي 10,000 مليار كل سنة من المنتوجات الفلاحية.
1: نعم.
0: عندنا كذلك الصناعات المعملية قوية في تونس، معنا عندنا في تونس برشا صناعات اشعار من الكابلوات لغير ذلك، هي باش تخدم. انت اذا كانك متوفرش الارضيه لهذا باش تكون، والعالم متغير في نفس الوقت.
1: أي.
0: عندك بلدان صاعده وقاعده تناري فيك، واحنا شفنا انه المستثمرين الكبار في العالم وال يعني الكل يحولوا من بلاد البلاد وقت اللي يتبعوا يلقاو الكلفه تكون اقل.
1: أي.
0: واهم حاجه فاهم في الكلفه شنية، هي الطاقه، لانه كله تقول الانسان طاقه، يعني تخيل انت وقت اللي يمشيوا للصين ولا يمشيوا للفلبين ولا غيره، علاش بدلوا بينا ولا بدلوا بالمغرب ولا جاونا؟ علاش؟ صحيح فما سافوار فير احنا دعمنا والحمد لله، لكن مش كافي. الان مع الانتليجنس ارتيفيشال معناها تنجم تعوض برشا معناها ذكاء بشري، وبالتالي نوليو نلوجوا على الكلفه الاخرى، هذه الطاقات اللي هي مش تكون دائما متجدده، مش الطاقات اللي مشتوفه، دونك نمشيو نراهنوا على البلدان اللي هي عندها إمكانيات كبيرة من الطاقات المتجددة، لأنها مش تأثر تأثير مباشر على الصناعات وكل أنواع الصناعات.
1: نعم.
0: وإحنا عندنا مجال كبير باش نطور خاصة الصناعات.
1: نعم.
0: التحويلية الغذائية اللي إحنا ناقصين فيها برشا، ويلزمنا أشواط كبيرة، هذه مش تعطينا قيمة مضافة للمنتوجات نتاعنا،
1: وفي
0: حياتنا كنا نحكيو على القيمة المضافة.
1: صحيح.
0: ليش مش تعملها القيمة المضافة وقت الكلفة تكون هابطة شوية؟ الكلفة باش تكون هابطة بالطاقات، لأنه يعني أهم حاجة أنا فلاح نقول لك أكثر حاجة نصرف فيها شنية؟ ماء الطاقة.
1: صحيح.
0: معنى الجرار باش يخدم باش نسقي الماء، الكلها طاقة. إذا كان إحنا ومع الأسف الشديد بعد الثورة، وهي لومي أنا وقلت كم من مرة، الحكومات الأولى اللي جات بعد الثورة تتحمل كل المسؤولية لانها ما قامتش بما يجب ان يكون.
1: إيه اما سي فوزي لو كان نرجع بالتاريخ، يعني في خلينا نقولوا نحن في حوصله لوجهات النظر اللي كانت معايا الكل، يقول لك الخوار الاول او الغلطه الاولى كانت انطلاقا من قانون 89، من وقتها بدينا الغلطه بشويه بشويه تتوسع على مستوى علاقتنا بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز هذا اولا، وثانيا على مستوى انتاج الغاز، على خاطر تقريبا نفس القماش اللي عندنا من ثمانينات القرن الماضي قاعد نفس القماش هذاك هو، مع التطور اللي موجود التطور

0: التكنولوجي، تطور الصناعات، تطور الحياة بصفة عامة اللي موجودة، لقمش هذيك ما عادش يززي، ما عادش يكفي. إذا الاستراتيجية اللي يعني المفروض أن الدولة تأخذها تتوقعها من وقتها لليوم على 30 سنة على 50 سنة على 45 سنة ما كانتش حاضرة، هي اللي وصلتنا للوضعية هذا. إضافة إلى الاستراتيجية الأخرى على مستوى التغيرات المناخية، على مستوى التحدي المناخ زاد كيف ما كانش موجود. نعود نرجع لمسألة العشوائية على مستوى التعاطي مع الملفات هذه، ما ثماش تشبيك، ما ثماش وجهة فعلية أو كما قلنا استراتيجية فعلية للدولة اللي تجم توحد كل الصور في صورة واحدة، شنو نحبوا، شنو التحديات اللي موجودة. برشا من الناس يسمعونا وسمعونا يقولك باي أوكي احنا دولة ضعيفة وما عندناش إمكانيات وما كناش حاضرين، لكن هاو حتى الدول اللي كانت حاضرة واللي كانت عندها استراتيجية، سواء كان شقيقة الجزائر، سواء كان اليوم نحكيه على دول كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي، نحكيه على فرنسا، يعني هاي اللي بحذنا عاشت وما زلت تعيش في نفس الشيء، بل بالعكس ممكن هي عندها وعاشت أيامات متاع بلاك أوت. يعني احنا باللي عنا ونجمنا ننقذ ما يمكن انقاذه. انا مانيش قاعدة اكيد ان ندافع، لكن قاعدة نعمل فيه يعني مقارنة بين الصور اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة هذه.
1: هو صحيح كلامك يا فاطمة، اما ديما فما مثال شعبي، انه مش مثال، هو فما حاجة تجربة. انا نقول وقت اللي انا نكون غالب مش لازم تتبعني. دونك هذا هو نستنجو منه. 89 كلامك صحيح، احنا كي نقولوا ثورة تجي ثورة ليش؟ ما باش تصلح
0: اي صلح،
1: لكن هذا ما صلحوش. اللي جاوا بعد الثورة مباشرة يعني معناه اهدار للامكانيات العامة والتغيرات المناخية عندك في 30 سنة.
0: باهي، انت المتابعة للشأن العام كيفي يقول لك سي فوزي، وانت تتذكروا انه في 2013 ولا تقريبا في 2000 في اخرى 2012 2013 2014 وقت بدينا نحكيه على مسألة يجب الانخراط في منظومة الانتقال الطاقي، لنا نحكيه من 2012 ولازمنا ندخل ولازم الشركة تدخل وتنخرط في مسألة انتاج الطاقة، الانتاج التيار الكهربائي بالطاقة الشمسية. وكنت تذكر انت في وقتها النقابات والجامعة متاع الكهرباء والغاز قالت لي با كيستيون، احنا كيك رانا باش نعطيو فرصه للشركات الاجنبيه واني تنتصب. باركونتر هي وقتها ديجا كانت تخدم مع الشركات الاجنبيه في مساله انتاج التيار الكهربائي، بل يتباع لها من قبل، يعني من 89 تباع لها بالعمله الصعبه واحنا في تونس. فالخيارات كما قلت انت يعني من العشريه الفارطه ما خديناش الصحيح وما مشيناش في السبيل الصحيح، لكن يقول قال اليوم كيفاش نجمو نصلحو.
1: اي هو قبل كل شيء احنا كي ننتخبوا حد في كل المراحل هو باش يخدم على روحه كسياسي، وباش ما يقوليش فما نقابات ولا غيره، فما قوانين لازم تتطبق. نعم. ومصلحه الدوله ومصلحه بلادنا هي الكل، خاصه نضيفوا حاجه، شوفوا التغيرات الجيوسياسيه اللي قاعده تصير في العالم باسرع ما تتخيلوا في بالك.
0: نعم.
1: نتفرجوا الكمام على الاقل 4 سنين حرب اوكرانيا خذيناش منها العبره، يبدو انه ما خذيناش. تو شي يلزم انا نقول على المستوى العاجل، هو البلاد اللي تستحق حاجة لازم تصنعها، لازم نكونوا مصنعين. كل ما هي هذه الألواح إلى غير ذلك لازم تتصنع في تونس، ما فيش نقاش. وأنا متأكد أنه لو نسهلوا الأمور الإدارية راهو فما شكون قادر بالدولة في شراكة بنا بريفي دولة وخواص وإلا الدولة وحدها كما يحبوا.
0: عنا شركة رايدة في الجانب هذا، عنا شركة رايدة وخادة تخدم على إفريقيا خدمة كبيرة معناتها،
1: والناس تحب تزيد تستثمر. انا نعرف قديش من مستثمر شارين اراضي في اراضي غير فلاحيه ناكد ويحبوا يستثمروا في الطاقه، تجي تعمل لي قوانين محدده الى غير ذلك. وقالوا شنو في الخارج صحيح انخرطنا في منظومه عالميه، كيف نجيو نعملوا مشروع يلزمك تخرجوا معناه ابل دوفر عالمي
0: انترناسيونال
1: تشارك، صحيح هذا متفقين، لكن الاولويه لان احنا من عشنا في دول اخرى مش قاعدين يقولوا الاولويه للاجانب. احنا عندنا المستثمرين التونسي وعندنا الذكاء التونسي، ما يقولوليش انه فما حاجات في العمليه هذه نتاع معناها الطاقات المتجدده ما عندناش فيها الكفاءه الكافيه. لا يا سيدي، حتى لو فرضنا عندنا 20% نخدموا 80% احنا وبعد نجيو ل 20% نعملوا لهم شتريتات كيف العالم كامل، ماهيش مشكله. يلزم تو قرارات سياسيه رائده. انا نقول علاش ما ندخلوش في مشروع وطني كبير لتجهيز مليون عائله تونسيه بالطاقه الفوتوضوئيه، شنو المشكل؟ وتقول لي هو مليون عائله، احنا عندنا ما بين 3 و4 ملايين عائله، علاش؟ راهو معناه هذه ليس بالامر الصعب، ما هوش صعيب بالكل. يعني نجمو احنا نجمو نتصرفوا ونعملوه هذا الشيء معناه بكل بساطة على مستوى كما قلت لك الفلاحين على مستوى الصناعيين نجم نشجعوهم ونشجعوا الصناعة المحلية لإنتاج هذه الألواح اللي هي تجم تعمل نقلة نوعية كبيرة برشا.
0: نعم هو الألواح واليوم أنا عاش نحكيه على الألواح اليوم أنا نحكيه على الألواح ونحكيه على مسألة التخزين. أنا نعرف وأنه الفلاحة اللي بعد شوية على خلينا نقوله نحن المناطق الحضرية كان عندهم الحق في مسألة التخزين سي فوزي. اليوم المسألة هذه إن شاء الله هتولي زي كيف كيف معمة كما قلنا على المناطق الحضرية السكنية وكذلك حتى الصناعية ولو أنه فيها شوية كلفة. لكن يقول القائل اليوم وأنت الخبير في السياسات الفلاحية كما أمس أخذنا شكون من المنظمات على مستوى التبعات الاقتصادية للانقطاعات هذه على الصعيد الاقتصادي خسائر كبيرة برشا وللأسف هذا كلام واقع لازم نقولوه. لكن اليوم على الصعيد الفلاحي هل هناك خسائر من جراء الانقطاعات المتواترة للتيار كروي؟
1: خسائر طبعا الكل تمس الناس الكل سواء التربية الحيوانية أو الانتاج الفلاحي. أنت وقت اللي تجي تسقي ما تلقاش ضوء وعندك تو في فترة احنا برسك غدوة ولا بعد غدوة أوسو معناها سخانة كبيرة جاتنا من جوا بداتنا جويلية كيفاش انت الشجر نتاعك خاصة السقوي 100% مش يتفاعل مع التغيرات هذه يصير له دي شوك معناها يجم يطيح الغلة نتاعه ونحكي على الزيتون وغيره ويجم معناها تكون الغلة أقل كمية. خلاف أهم حاجة يا فاطمة هي الماتريال معناها
0: المعدات
1: المعدات الموتورات إلى غير ذلك راهي تاخذ في شوكة. أنت يعني كل واحد في بيته تو الناس مخلطين من الفريجيدارات من التلفزة وقصة ورجع هذا الكل راهي أثر وهذه فيها خسارة كبيرة يعني للناس هذوما كيفاش مش نتعاملوا معاهم. والفلاح اللي هو تو يحب يوصل هكا صابة ومدين عند نقول المزود وتجيه تجيه موتور وتجيه كذا هذا راهو شيء أنا معايشه ما أنا نعرف مش نتكلم في الهواء. التربية الحيوانية دجاج الضر معناها الأرقام خارجة بين 18-20% على مستوى النفوق أما برشا حاجات هذا ما حقناش وصلنا له ومع الأسف عندنا برشا مسؤولين كانوا يعرفوا الشيء هذا ولا حتى يتكهنوا وكان واجبهم هو معناها الاستباقية مع الأسف يعني فما زاد تحمل مسؤولية من بعض مسؤولين الكبار كمديرين عامين ونصوا حتى الوزراء لأنه أنت كمسؤول بالدرجة هذه وما تعرفش ايش عندك اللي تتكلم أنت ساعة على القماش تقول صحيح ما تعرفش القماش نتاعك سامحني فيك أنت فين عايش والتوانسة فين عايشين وبالتالي معناه يلزمنا ننتقلوا حتى كلمة الانتقال الطاقي ضعيفة
0: يا ما كنقولوا نحن يلزمنا سي فوزي اي احنا اليوم كنقولوا كلمة يلزمنا راهو يلزمنا يعني يلزمها اعتمادات اوكي. لكن اليوم الدولة اولا هل المسألة هذه كانت مطروحة في مسألة المخطط التنموي اللي وقع المصادق عليه واللي تمرر زد الرئيس الجمهورية وقع الامضاء عليه هل فيه الاستراتيجيات هذه موجودة او لا من عشر اذا كانك سيادتك طلعتش على المخطط هذه وحيثياته اولا وثانيا اليوم اذا كان نحكيه على مسألة الاعتمادات لان راو اليوم حتى المشاريع متاعنا ماهيش قاعده تمشي علاش لانه احنا وين ما نجيو نقوموا شويه قال الاخر قاعدين واقفين على ركيبنا نجيو نقوموا الا وتجي للاسف ضغط اخر ومساله جديده اللي تعود ترجعنا في نفس البوزيشن اللي احنا فيها مالوغوزمون اليوم راهو اللي قاعد يصير في الشرق الاوسط راهو زاد لنا الصعوبات متاعنا ما خليناش نرجعوا نتنفسوا احنا ما طمعنا بنا تنفسنا شويه لكن رجعنا من جديد. فاليوم زاد اذا كان مش نحكيوا على يلزمنا باش نجمو نعملوا راهو صعيب اليوم في إطار الوضعية اللي عايشين اليوم صعيب برشا يعني ديجا تعرف أنت الفلوس اللي كانت مرصودة للمشاريع في بعنوان 2026 تقريبا رجعوا ما مش قاعدين يتخدموا ولا ما تخدموش ما مش باش يتخدموا لأنه اللي تم يجعلوش ينجم يكمل لنا 2026
1: صحيح صحيح كلامك وانت تعرف الارقام بالنسبه للمخطط الخماسي انا ما اطلعتش عليه ما شفت بعض الكلام الذي نطلع على نسخه باش الانسان يتكلم من وقت يبدو ان مثلا على الاقل في المجال الفلاحي اللي يعنينا وهو مجال هام جدا وركيزه من الركائز ويعطيك الصناعات التحويليه لغير ذلك ويجيب لنا في العمله الصعبه ما خذاش حظه كبير كما قلت انت هل هما قراوا حساب هذايا معنى الانتقال الطاقي احنا كمواطنين وكحتى خبراء شنو نقولوا يلزمنا ودونك السياسي لهنا صحيح انه فما تجي اشياء اقوى منا احنا
0: اكراهات
1: في الخليج ذيك اكراهات لكن وقتها شي يلزمنا نعملوا يا فاطمه نغيروا الاولويات نتاعنا وقتها نشوفوا المخطط ونشوفوا كذا وليس العيب في النقطه ولكن العيب في نتمادى في الخطا ثم راهو يقول ثورة كلمة ثورة يجب في كل شيء. وكنت تتذكر سيادتك عملت معك حصة مرة في 4 سنوات كيف يمكن أن نمول بعض الأشياء، وجاوبتك وانت تتذكر وقلت لك من مواردنا الذاتية عندنا برشة أشياء هامدة جامدة وتطلب من عندنا يوميا في المتابعة والمصروف والعسة والأوترتيان إلى غير ذلك.
0: أي.
1: يلزمنا قرارات حاسمة، يلزمنا نعمل ثورة على رواحنا ونبدلوا من عقلياتنا في التعامل
0: عقلية مع التفكير
1: بالطريقة الكلاسيكية. لا يلزم نباتوا نصحوا وتخرج قرارات جريئة مع أول حاجة جريئة على مستوى المسؤولين.
0: نعم.
1: وقالها رئيس الجمهورية أكثر من مرة، مش أنا قلتها. هو قالها اللي ما يقدش روحه الباب محلول، في بالي زاد ما فيها بيت. هذه من التواضع أن الواحد يقول أنا غير قادر ولا حاجة من الفماش ولا أقوى مني.
0: نعم.
1: ثاني حاجة لازمنا نتعامله كذلك مع القطاع الخاص اللي هو رائد يا فاطمة وعندهم الإمكانيات المالية، مازال رائد الخاص معناه استثمار. أنت افتح له المجال خليه يمشي في الطاقات المتجددة. علاش علاش تعذب فيه؟ علاش تعمل له صعوبات؟ علاش تقول له ناخذ من عندك الكيلو وات بالسوم الفلاني وانت تبيع فيه ب 300 واش؟ ما يصيرش في بالي كيما حكينا مرات على استيراد القمح، يبقى نجيبوه القمح بسوم وناخذوه من عند التوانسه بالسوم اخر. هذيك الجرأه السياسيه، مش الجرأه السياسيه، الرياليزم بوليتيك. فهو يلزم يكون هذا تو غدوه، غدوه تسمع بقرار من نوع هذايا، هذه نحيها، هذه ما قاش تلزمني، هذه خرج بيعها، هذه ايجا الخواص تستثمروا، تسهيلات كامله، تسهيلات كاملة، انتج الطاقة انتج الطاقة وبيع لي. وبالنسبة للسلاكتة وترجع للعصر الذهبي نتاعها،
0: فما
1: حتى مانع وفما حتى صعوبية، نرجع ونقول راه المقاومات عندنا مازال يا فاضل.
0: نعم.
1: أما ما يلزمناش نضربوا المقاومات
0: بي.
1: المقاومات عندنا.
0: سي فوزي، جوست السؤال اللي سألتك عليه قبل شوية في الدخلة نتاعنا، مسألة التخزين نتاع الكهرباء كما قلنا اللي هي تجربة تعطات قبل أون بونوس خلينا نقولوا نحن للفلاحة، خاصة اللي بعاد شوية على المناطق اللي تشملها تغطية نتاع شركة الستيك. اليوم هالإجراء هذية في مسألة تخزين الكهرباء، هل ينجم يطيح شوية البريسيون اللي تعيش فيها الشركة؟ هل تنجم تمشي بين القدام؟ هل المفروض يعني نشجعوه خاصة الصناعيين وأكثر الفلاحة وألا المساكن حسب رأيك؟
1: هو كل ما من شأنه باش ينحي هالأزمة هذية في المستقبل، فترة سنة صار بعيد احنا معاها، بقى التكلفة قداش كيفاش. الحاجة الباهية اللي في تونس يا فاطمة وانا استنفعت منها كفلاح وك معناها مواطن، انه نجموا نركبوا الفوتوغ ما ندفع حتى فرنك وندفع على 7 كيل. انا نقول باش نزيدوا نسهلوا باللي كنت تحكي عليه، هذه نتاع التخزين يعقب كان القرض انا نعرفه 7 سنوات ما تتكفل، رجعوا 10 سنوات شي المشكل، خلي الناس الكل جانيون جانيون، رجعوا 10 سنوات وخلي السيد يخزن ويعمل، خاطر تو شكون باش يخرج لك كمية من المال تو باش يشري قطعة فلانية؟
0: حد
1: تو صعيبة، الناس كلها صعيبة، هم نعلوش العيد الهاكي الهاكي المكتب هو على البواب. فلهذا نحاولوا نتزكاو مرة أخرى. احنا أنا نتذكر استنفعت بقرض ب7 سنوات في الفلاحة نتاعي.
0: نعم.
1: قاعد يخلف على روحه، ما تسبقت حتى من اللي مجاو ركبوا سيد طاقة.
0: أو حتى المتسكنين كيف كيف.
1: من نوع ثاني. نجموا البنوك شنو هم يبيعوا في بردوي، نسهلوا نعملوا حاجات ميسرة للفلاحين للمواطنين. أنا قلت لك مليون فوايا يجب يكون عنده الفوتو، هذا صعيب مش صعيب،
0: مش صعيب
1: ما بعضنا نشاركوا القطاع الخاص.
0: لا وإذا كانك أنت اليوم تقول ما نجمش أن نعوضوا على الحاجات اللي تحرقت له، أموا عملوا تسهيلات المسألة هذية، وما خذ على عاتقك من عشنا على عام ولا كذا بلس الخسائر، معناتها كل واحد تحاول تعمل الحسبه نتاع الخسائر نتاعو اللي تحرقوا له واللي كذا قداش، ونجم كونتربارتي يطرحوا له من السومه نتاع اللي يقوم بالتخزين البطاريات هذيا. علاش ليه؟
1: بالطبيعه.
0: نعم.
1: بالطبيعه مره اخرى كي تحكي معاه المواطن كيف تقول له كيف تصارحه، وما عنديش تو مش نسهل لك في هذه، مش قرض ميسر او مش نصبر عليك وكذا، يمشي معاك لانه هذه صارت على غالب جاتنا معناها حاجه كبيره.
0: صحيح.
1: الله غالب نحاولوا نربحوا منها، معناها الازمه نزلنا نصنعوا منها معناها ناجح كمان.
0: نعم.
1: تصير بعباد اكفاء، تصير بناس في مسؤوليات اللي تحطوا مديرين عامين وزراء يلزم حسب رأيي كما قلت يتحملوا مسؤوليتهم واللي وما شاء الله تونس تعج وتعج
0: بالكفاءات. في انتظار زي كيف كيف مسألة التشريعات لازمنا عودة كبيرة عليها لمسألة التشريعات في هذه المجالات بالأساس، سواء كان مجال المياه بالضبط. سواء كان اليوم مسألة الإنتاج الطاقة بالأساس لازمها مراجعة جذرية على الصعيد التشريعات اللي تمشي البلاد. نعود نرجع وأنه البعض منا خاصة مسألة الكهرباء مازلنا بقانون 89، القانون هذاك اللي تعمل وقتها على قياس الصندوق النقد الدولي وفي موحدكم. شكرا لك سي فوزي سياني الخبير في السياسات الفلاحية على قبول الدعوة، نحكي دائما معكم بكل الصراحة وبكل التجرد، هذاك هو اللي تعودنا به نحكي معكم عبر موجات إذاعة صفاقس. الأذان ولا نعود بعد قليل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في زوم اليوم بعد الجزء الأول اللي حكينا فيه على الاستقلالية الطاقية بين الواقع والضرورة، تداعيات التحديات الطاقية زادة كيف اللي عيشها الواقع الفلاحي اليوم، ونحكيه على مستوى كذلك حتى الاستراتيجية في مسألة لساتيسفاكسيون اللي لازمنا أن الأمن الغذائي بالأساس وراء هذا، ولقيتها الكلمة. نمشي مباشرة اليوم لوجهة أخرى أو صور أخرى نعيشها، لأنه تقريبا اليوم مسألة التيار الكهربائي أو حتى الانقطاعات في الماء الصالح للشراب هي ما إلا نتيجة للتغيرات المناخية، للارتفاع القياسي لدرجات الحرارة اللي ولينا نعيشه على قياسها، وفي كل سنة قاعدة تزيد خطوة. على كل باش نحاول نفهم الموضوع أكثر، هو كان معانا تقريبا منذ مدة عامين وحكينا وقتها على مسألة القبة الحرارية اللي عاشتها تونس وقتها على مدى تقريبا 10 أيام، وعشنا تقريبا نفس الأوضاع هذية، ولأنه في وقتها استيق يعني خلينا نقوله نحن خرجت من الأزمة هذية بأخف الأضرار. المهندس البيئي والخبير في الاستدامة والبصمة الكربونية رمزي حلواني، مرحبا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس.
1: مرحبا، أهلا فاطمة، مرحبا بك وكل المستمعين.
0: يعيشك.
1: نعم.
0: بين الحر والتبخر والجفاف، السؤال يطرح نفسه أولا، من يدفع فاتورة التطرف المناخي؟ خلينا نعطيه ونحاول نبسطه المعلومة، نحاول نجسده اليوم اللي نعيش فيه شنو بالأساس. رمزي الحلواني،
1: أنا نعيش فيه سخانة كبيرة، أنا نعيش فيه تداعيات على مستوى نحس بها احنا على مستوى بشري على مستوى صحي، لكن ايضا تداعيات اقتصاديه، ثم ايضا تداعيات على مستوى ايكولوجي ما نحكيوش فيه، لانه كان نحكيو فيه تحبنا ثلاث اربع حلقات، لكن حقيقه ثابته انه ثم تداعيات على المستوى الايكولوجي.
0: نعم.
1: التداعيات هذه حتى نحكيو مباشره مع اللي يهم المستمع، تداعيات نشوفوا فيها في مرأة العين توا على مستوى كما قلنا صحي، على مستوى رفاهيه متاع العيش في حد ذاتها، وعلى مستوى كما قلت انت في التدخل التقديمي نتاعك، على مستوى البنيه التحتيه اللي اساسا قاعده ظاهره تو في مستوى مرئي جدا في البنيه التحتيه متاع الكهرباء ومتاع المياه.
0: أي.
1: لكن ثم تداعيات أخرى، ثم تداعيات أخرى إضافية في البنية التحتية بصفة عامة ناتجة على هالقبب وهالجزر وهالمنين وهالحكايات كلها اللي المواطن ما كانش يسمع بها ما كانش يعرفها قبل، توا لازمه يعرفها ولازمه يفهمها. وكما قلنا قبل، كما قلت أنت عامين التالي وقبل ذلك زاد في عديد التدخلات
0: لسنوات
1: كما حكينا على الماء، كما حكينا قبل على المواضيع تتهم المواطن بصفة مباشرة، نحكي وكانت تفكر من قبل وقلناها ونقعد ديما نقولوها، راهو الإنسان والبشر اليوم لازم يفهم أنه في حالة متاع تكيف.
0: نعم.
1: يعني تجاوزنا مرحلة التخفيف هذه حتى على مستوى عالمي في مستوى الاستدامة، تجاوزنا سيء يعني كملنا انتهى الموضوع، معاش عنا ما نخففه. دونك قبل كنا نحكيو على مزور داتينياسيون تخفيف ومزور داتاسيون تكيف، يعملها المواطن وتعملها الدولة وتعملها المنظومة الدولية الكل العالم اجمع كيف نفس التصرفات على جميع المستويات.
0: نعم.
1: المواطن لازم ينقص في الانبعاثات متاع الغازات وينقص في المشاكل متاع الاحتباس الحراري، هذا يتسمى تخفيف. والدولة لازمها تعمل على أيضا تخفيف انبعاثاتها وتخفيف التأثير البيئي متاعها كدولة، والعالم أجمع لازم مع بعضه يتفاهم أنه يخفف. الكلام هذا سيء، نحب نوصله دولة للمستمعين أنه سيء وفاء كملنا.
0: احنا رانا قاعدين نعيشوا في عمق التوربيون
1: يعني
0: وزيت واقع معلت
1: أصبح غير ممكن كملنا. يعني حتى اللي مش ينظاف لي باش من زيدوش الطين بلة، باش نجمو من أثروش أكثر في الامباكت في ما يصيبنا من ذلك، أنه نخفف سيوفا لازمني نتكيف، والتكيف هذاك لازمه يكون أيضا تكيف مستدام. يعني حتى التكيف في حد ذاته ما نجمش نتكيف اليوم وما نتكيف جهود،
0: يعني ما عادش نقوله نحن راهو اي ربي وقتش بشي يهون علينا ونعود نطيح الحرارة الفانتويت ولا الفانتسات، راهو الشيء مش نعيشوه سيء معناته.
1: هذا هو شيء
0: منظومة حياة، نظام حياة،
1: يعني مش تولي منظومة حياة وراه اللي كان الكليماتيزور يبرد ننهيرين وبعد تو نعود النحيرة وموضوع موفاء والكلام هذا كيف نقوله باش المواطن يسمع. وإن شاء الله زاد المسؤولين على بعض القطاعات اللي نسحقوا فيهم الطاقة يسمعوني أيضا.
0: نعم.
1: يعني لهنا راه ما عاش المنطلق العام انه ما احناش في حاجه جديده ولا ما ريناهاش ولا ما نعرفوهاش ولا ما احناش متحضرين لها، لا احنا في حاجه عندنا 20 سنه واحنا نحكيوا فيها و20 سنه واحنا نعرفوا اللي احنا مش نوصلوا لها.
0: اي
1: وبالنسبه لنا احنا لا جديده في اللي قاعدين نعيشوا فيه، مثلا ما حتى عنصر نتاع مفاجاه يعني بالضبط نشبهها انا حتى لاصحابي وحبايبي نقول لهم عباره واحد يدهش انه جاه عيد كبير في الوقت محدد ولا جاه رمضان، نعرفوه جاي نعرفوه جاي ونحضروا له روحنا.
0: باهي خلينا نفركوا الرمانه هدية ما دامنا نحن يلزمنا نتأقلموا مع الجانب والعلامات والمؤشرات اللي قاعدين نعيشوا فيها. رمزي الحلواني، اولا رانا كما قاعدين نعيشوا في موجات حر قياسيه اليوم وقاعد عمال تزيد. انا قبل شويه نحكي مع الزملاء قلت لهم انا نذكر عام 89 ولا عام 90 نخسر هكايه للنشره الجويه وقتها والدنيا الناس كل تلج ارقام قياسيه، يقع تسجيل 32 درجه اليوم احنا كطيح لل 31 قولي ياه والله نهار برود معناتها شوف الفرق والمفارقة بين الاثنين. دونك اليوم اولا على مستوى السيستم اللي نعيشوا فيه، اولا مسألة علاقتنا بالبحر اللي عادة نستنسوا انه البحر هو اللي نقص في درجة الحرارة، اليوم الاحتراري اللي موجود في البحر الابيض المتوسط الشبه مغلق يزيد في الحدة هذية وهو اللي قاعد يزيد في مسألة الاحتداد الحراري من جراء القبة الحرارية. اليوم نحكيه على مسألة البناءات والبناءات اللي لازم تكون مستدامة ونعود نبنيه على قاعدة صحيحة وإجراءات صحيحة باش على الاقل حتى الكليمة يتهون عليه الخدمة متاعه. اليوم نحكيه على المدن المستدامة اللي صارنا برشا نحكيه عليه. اليوم نحكيه على المدن متاعنا المعرية، خلينا نقوله نحن رمزي الحلواني ما عناش يعني مسألة استراتيجية في مسألة المناطق الخضراء زيدا كيف هذا الكل اليوم يزمنا نحكيه فيه.
1: أكيد نبدأ في البداية بالسخانة قبل والسخانة توا. نحن ما هو يمكن الحاجة اللي لازمنا نفهمها أنه راهو جوان، يعني احنا تو في جويليا المعطيات اللي عندنا مسكرة بدا على الإحصائيات كاملة صارت على شهر جوان 2026، جويليا حتى يتسكر بالخير إن شاء الله تو نعرفوا الإحصائيات نتاعو. بالنسبة للشهر اللي تعدى شهر جوان 2026 هو عالميا نحكي على مستوى عالمي هو ثاني أسخن شهر جوان منذ 1850. يعني كي نقول منذ 1850 يعني ما هوش أسخن شهر جوان في التاريخ،
0: أي
1: هو ثاني أسخن شهر جوان عالميا. بالنسبة لأوروبا أي في أوروبا وخاصة أوروبا الغربية كان جوان 2020 هو أسخن شهر جوان منذ الفترة ما بعد الحرب العالمية، يعني بالنسبة ليهم يأخذوا الفترة هذيك كمقياس. بالنسبة لتونس تو بالنسبة لتونس راه شهر جوان اللي تعدى ما هوش أسخن شهر جوان، هو السادس أسخن شهر جوان رقم 6، يعني عشنا 5 أشهر جوان أسخن منه منذ 1950 إلى يوم الناس هذا.
0: أما نهار 3 الفيت هو أسخن نهار من
1: نحكي عن معدل لحظة حط من كمل نوصل بالفكرة،
0: ما الوقت قاعد يمشي
1: احنا قاعدين نقوله تو ملكي فيش احنا نحسه باللي قاعد صاير هذي الكل بالفرق هذي بالسخانة هذي. أكيد لأنه السخانة وحدها والدرجة بتاع الحرارة اللي تتعطاها هذيك اللي تتقاس في الظل وتتقاس على مستوى معين من الأرض ما هيش الدرجة بتاع التأثير الحقيقي، يعني تجم تكون عندك 42 درجة متقيس القيس متاعها في النهار وإلا 45 والإمباكت متاع 40 أكثر منها. علاش؟ لانه الفرق في شنو؟ الفرق في العوامل نتاع اللي تجي مع السخانه هذيك الكل، اللي هي هل انا الوقت هذاك قبله بنهار كانت الدنيا بارده ولا هل الليل نتاع النهار هذيك كان بارد ولا هل درجه الرطوبه نتاع التربه ونتاع المكان اللي انا فيه درجه باهيه ولا ايش معناها الحديث هذايا. يعني احنا قبل كان الليل يبرد، الليل كانت فرصة أنه الهواء يبرد، البحر كما قلت أنت كان عنده إفاق أنه يبرد. حاجة أخرى مهمة أنه التواتر متاع النهارات هي تو الحرارة راهي موجودة، أما طول الأيامات اللي فيها احترار هي اللي تغير. يعني بالنسبة لنا قبل كان يجيوا 3 أيام مثلا نسخان، ومن بعد تجي فترة متاع راحة، الراحة هذيك تبرد شوية الدنيا، تاخذ وقت باش تسترجع شوية ببرودة. لهناش قاعد صاير الاحتباس الحراري شامل، يعني الطقس هو اللي يفرض انه درجة الحرارة مش تطلع، عبارة بالضبط نشبوها عبارة عندي سلم سلم فيه درجات حرارة طالعة من وقت البارد للوقت الحار. درجة الحرارة كانت تبدأ مثلا نقول من 16 درجة تنتهي في 38 درجة. جاسي الاحتباس الحراري والمنظومة اللي صارت في الدنيا السلم هذاك طلعته الكل بثلاث درجات.
0: نعم.
1: يعني في عوض نبدأه من 16 نوفاو في 42، ولينا نبدأه من 19 نوفاو في 45. أول عنصر. ثاني عنصر هو أنه اتزادت الأيامات اللي فيها سخانة، الفترات طورت برشا، يعني نلقاو روحنا نعيشوا في فترات ممتدة طويلة وين الأرض ما تلقاش روحها وقت باش تبرد، والماء يشيح بكله، إذا ما عاش ثم تبخر متاع ماء من الأرض، الجفاف هذاك ماشي يزيد يأثر، يعني السخانة اللي تخوى الأرض كل تقعد في الأرض.
0: أي.
1: دونك لنا عبارة واحد شخص مشى في تراب البحر قبل ما يوصل للماء، التراب الشايح هذاك كيحفظ فيه أسخن بارجة، وكيحفظ في التراب اللي قريب للماء يولي أبرك، وكيحفظ في التراب اللي في الظل أبرك، وكيحفظ في التراب اللي فيه الماء في الشط بارد. الفرق شنو؟ الشمس هي نفسها تضرب عليهم الكل، الفرق ثم تراب تضرب عليه شايح ياسر وتراب تضرب فيه أكثر رطوبة اللي هو يعدل الحرارة. احنا لهنا الدنيا كلها شاحت، دونك شكي في الامباكت التأثير متاع السخانة مش يكون أكثر. هذا عنصر مهم، والامتداد هو العنصر الثاني المهم. وأنه في الليل زادة تقعد السخانة هو العنصر الثالث المهم. يعني هذوما الثلاث عناصر اللي زادوا، امتداد أيامات الحر، أنه الليل ما عاش يبرد يقعد ديما سخون، وأنه الجفاف كثر، هم اللي حطوا إحساسنا بالحرارة يتبدل، وأكيد أكيد أكيد مازال يتبدل، لأنه الفترات هذه مازالت تقوى، والفترات هذه مازالت تطوال، والفترات هذه زاد عالمية، لأنه كما قلت أنت القبة هذه ولا الجزر الحرارية ولا تأثيرها علينا موجود. يعني إحنا بالنسبة لنا كما قلت قبيلة وجودنا في قبة حرارية، هذه القبة بلاي خلنا نفصلوها إن بونفو بورتو علاش اسمها قبة، هي لأنه ثم ضغط متاع هواء ينزل يهبط، هواء يهبط من فوق فينضغط، أي حاجة وقت ما ضغطوها تسخن ترتفع حرارتها. يعني أنت تأخذ الريقة وتبدأ تنزل تسكر وتحل تسكر وتحل تزيد في الضغط، تو تحس بالحرارة فيها تسخن، دونك أي حاجة نضغطوها تسخن، دونك أكيد تضغط الجو ترتفع حرارته، ثم أنه يبعد السحاب يقعد تراجع للسحب. دونك الشمس توصل أكثر، الشمس قبل زاد السحاب كان يسكر عليها شوية، لو الشمس توصل مباشرة مع الضغط متاع الضغط الجوي هذاك مش تحط حاجة نسميها إحنا بالقبة الحرارية واللي هي تمتد لعدة أيام. المشكل في عدة الأيام دو. هذيك المشكل في كلمة عدة أيام،
0: عملت طويل ليمة
1: صحيح، لأنه لو سخانة جينا 45 46 47 نهار وفي الليل تهبط لل 38 و37 تبرد شوية ولا
0: باقي أبرك يولي،
1: وغدوة تصبح كلها في 5 درجات التالي أبرك برشا.
0: صحيح.
1: أما كي تبدأ النهار في جرد خوف في جرد خوف في جرد خوف لمدة طويلة 3 أيام 5 أيام بعد ولاد الجمعة، تو راهو نحكيو على أشهر.
0: أي
1: في في في في أوروبا رمزي قرابة الشهرين سخان على بعضها.
0: اليوم نقولوا نحن التكلفة كبيرة على الصعيد البشري، التكلفة كبيرة على الصعيد الاقتصادي، التكلفة كبيرة اليوم على مسألة الأمن الغذائي. إذا كيف قبل شوي كان معنا فوزي الزياني، يعني هذا الكل لازمنا ناخذه في بعين الاعتبار. اليوم
1: كله مرتبط ببعضه، هذا كله داخل في مجالات التكيف. شوف يا فاطمة، اليوم لازم المنظومات الكل، منظومات حكومية، منظومات خاصة، منظومات مدنية، منظومات إعلامية، الناس الكل، علاش الناس الكل؟ لأني بصراحة بصدق يعني أمس نتفرج في بعض الومضات التحسيسية في مثلا في في في في, في الإعلام، صدقني يا فاطمة مانيش فاهم شنو هو المساج اللي نحب نوصله. يعني شنو هو درجة الوعي اللي نحب نوصله؟
0: هل عندنا استراتيجية اتصالية بالأساس؟
1: ما عندناش، ما عندنا حتى استراتيجية اتصالية للأسف. يعني طريقة الفيديو في حد ذاته اللي عاملينه، يا رسول الله تو بالانتليجنس ارتيفيسيال نعمله في حوايج 500 ألف مرة أفضل من هذا في إشي الأماتور.
0: نعم.
1: يعني المساج ما هوش مزيان وما هوش استراتيجي غير مكون لاستراتيجية كاملة. وزوز مساجات يعني في زوز حويج واحدة ستيج مخرجة مساج للحفاظ على الطاقة
0: أي.
1: وبعدها مساج على الحماية متاع الأشخاص من السخانة والثالثة على الحماية من الحرائق. أهو أكيد في المستمعين شكون تفرش فيهم بجرد بعضهم يتعدوا في الوسائل العالمية. بس لهنا الثلاثة مساجات ما هوش كومبليمونتير ما هوش متكاملين ما ثمش منظومة كاملة متاع أنه نسنسوا لعبين منظومة اتصالية كاملة لازمها في المؤسسات وعند الإعلام وأيضا حتى يا أخوي حتى القطاع الخاص لازم يفهم الموضوع. التكيف واجب يعني كل شخص لازمه سي انتهى الموضوع لازمنا نعيشه في المستوى متاع اللي لازمنا نفهموه. لهنا لازم الإعلام ولازم المتخصصين ولازم أهل الاختصاص يقولوا المساج الصحيح ولازمنا ما نخوفوش أيه بالعكس احنا اوني دي سوبرمان. انا الناس اللي تتعامل معايا ساعات وتعرفني ونقول لهم احنا البشر اللي عايشين اليوم اللي عايشين في سنة 2020 احنا دي سوبرمان.
0: مادام كنت يا اخي حكيت على البشر السوبرمان جوستمون توا تقريبا نص نهار 53 دقيقه رمزي الحلواني اللي يسمعك اليوم يقولك به اعطيني انا اليوم في داري مع اللي قاعد يصير لنا الكل وانت مواطن في صفاقس وعايشه معانا مع الكبار السن زاد كيف ما ننساوش انه احنا أكبر شريحة موجودة في تونس اليوم هم كبار السن. للأسف اليوم وفيات كبيرة برشا من جراء الارتفاع من درجات الحرارة. إيش لازمنا نعمل؟ أعطيني في ثلاث دقائق كيفاش لازمنا نعيش اليوم في هذا
1: اللي عن لازمنا نرجع أول حاجة للتظليم. لازم أي شخص الدار متاعه فيها بلار لازم نعرف أنه الجديد هذه الأمور الجديدة متاع لفولي رولان ومتاع كذا تزيد الطين بلا هذاك الريدو متاع الزمانة هذاك باهي الفاسون متاع أن نبردوا البناء نسوق ونخرجوا شوية ماء برا في القدر المستطاع تقريبا ما فماش ماء الماجل لازم يرجع موجود ولو الماجل للاستعمال المياه الاستعمال اليومي ما هوش للشربة كنحكيو فيه في في في وقت
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: المهم لازم البي في تري يتنحى لازم كل ما عندك بالله اكسبوزي للشمس هذاك اكثر احترار الداخل
0: أي.
1: عبارة قاعد في كرهبة راك في دارك عبارة قاعد في كرهبة دونك شنو هو الكليماتيزور اللي مش يمشي معك في النسق هذايا ولازم تفهم انه 16 درجة وال 24 درجة وال 26 درجة راهو ما هو ماش كونفور ان نجمو نعيشو فيه توا في المستقبل. الناس اللي تسمع فيه ومستنسة في الكليماتيزور 16 درجة لازم ينحي الموضوع هذا من مخه
0: ويبدا
1: من تو ويتأقلم انه يتكيف مع درجة حرارة اسمها 24 لانه اليوم اذا كانوا اليوم امكن له انه يوصلوا ل 16 درجة ومستحيل يوصلها له يعني الناس اللي تحط كلمة زرع على 16 راهو مستحيل يوصلها ل 16 ما عنديش قاعد تعمل قاعد تخدم في المنظومة اكثر انفراستركتور تشكي ربي وانت قاعد تزيد في الطين بلا دونك لهنا هذه اللي حبيت نقوله لي كومبورتمون مستدامين طرق العيش المستدامه لازمنا نرجعوا لها لازمنا واحد يقول لنا عليها يوميا ايش لازمنا نعمل
0: هو هيك ايش لازمنا بالحق والله لازمنا كل يوم وجو كيفاش لازم نتعاملوا
1: كيفاش نجمو نتعاملوا تكيف مع الوضع الحالية تكيف نعودها ثلاث أربع مرات هو التكيف مع الوضع الحالية يوصلنا نتكيفوا معها رحنا إذا كان عملنا الادابتاسيون كيما عملينا مع البلاستيك ليش قاعد نقول شاك فوا احنا في كل نفس انت كل يوم ترقد في الليل راك تنفست 170 ميكرو فيبر بلاستيك هذا لو عطيته الواحد عايش 50 سنة لتالي راهو ما يعيشش به احنا اليوم قاعدين نعيشوا به
0: تطورنا تطور البشري في كل شيء
1: إذا كان نجمو نتكيفوا كونفينابل مع الوضع نجمو نتعاملوا معه ونجمو نعيشوا معه
0: إذن مش نطوروا وش نعملوا زعانف ونولي وكل حوت يقول لك هو صحيح يقولوا على رئيس بحر
1: أما هوني كلمة رحنا اتفاجأنا بالسخانة ورحنا اتفاجأنا باللي قاعد صاير هذي ما نحن
0: بشكل صراحة صحيح وهو كذلك
1: ما احناش متفاجئين وعنا 20 سنة نقولوا عليه ومش نقولوا اليوم على إذا كان ما عملناش تكيف مش نوقعوا في مشكلة بعد 5 سنين أخرين ونعود نتلقاو في راديو من جديد ونعود
0: نحكيو نفس الكلام في نص دقيقة
1: مش نحكيو على حكايات أخرى وقتها مش نحكيو على الجزر الحرارية اللي تزادت لأنه لما نحكيو على القبب
0: الحرارية مازلنا الجزر تو وصلنا لها
1: مازلنا الجزر وقتها بعد عامين أخرين مش نحكيو على الجزر أو سجلوها باش كي نجيو بعد عامين ونقولوا عامين التالي حكينا على الجزر
0: بحين بخير إن شاء الله
1: ما تقولوا
0: رمزي في نص دقيقة في نص دقيقة اليوم شنية خلينا نقولوا نحن النباتات اللي نجموا تكون في ديارنا تحاول تخفف شوية من اللي قاعدين نعيشوا فيه في نص دقيقة رجال
1: وما يشوف بالنسبه للنباتات سما اللي عنده اسباس واللي ما عندوش. اللي عنده اسباس هذاك ربي من عليه ولازم يعتمد الكومبوستاج هيك تحصيل حاصل داخل في المنظومه
0: بيه.
1: وبالنسبه للغرس كل ما هو غرس يظل يعني يطلع لفوق ويعمل تظليل الظل
0: روي جرام بونت معناتها
1: جدا جرام بونت صحيح. بالنسبه للناس اللي عندها ما عندهاش اسباس تعمل حاجه اللي هي تخرج اكثر فابور دو يعني لازمها الديجاجي اكثر بخار الماء لان نرجع لحكايه الشيحان تشيح للمنظومه
0: يعني كما نقولوا نحن النعناع وغيره كذا في وسط الفيراندا ولا
1: اكثر من ذلك حتى ذاك اللي كنا نقولوا له قبل الشرببو الشير شابو هذاك اللي تبدا كي تكسرها تلقى فيها الداخل كيل كيل ماء كلمة
0: تعصنوا متاع الأنواع متاع بلف وكل معناتها صبار صبار
1: ما نحبش نقول الصبار لأنه صبار فيه أنواع ولأنه ثم معالجة طاقية للموضوع ما تعرف هذاك موضوع آخر
0: واضح.
1: أما بالنسبة للي ما عندهمش إسباس يعني دي زابارتمون اللي عنده أبارتمون صغير وما عندوش غرس باش يعمل حتى شيء نقولوا للمعلقة يعني الحدائق المعلقة شوية يستعمل العشبيات بصفة عامة العشبيات ثم الأشجار المقزمة زادة اللي هم متاحين توليه الصغيرات وثم هذوما اللي شربوا اللي عنده الإمكانية أنه يزرع أي حاجة تظل ممتازة جدا والبني لازم يكون مستدام والبلار لازم ينقص وإذا كان ثم بلار نغطيه ما نحطوش الشمس تدخل مباشرة
0: نمشيو
1: داخل الكرة الأرضية مباشرة
0: شكراً.
1: ما نزيدوش ندخلوها الديار مباشرة
0: احنا نمشيو في مسألة التوعية والتحسيس وهذا هو الاتصال لازم يكون موجود اليوم على مستوى الإعلام في مثل هذه الفترة. نشكرك على كل هذه المعطيات المهندس البيئي والخبير في الاستدامة والبصمة الكربونية رمز الحلواني ألف شكر على الحوار. هكا وصلنا نهاية مشوارنا جولة الظهير بعد شوية مع مراد قطاطة إلى اللقاء وربي قدر الخير.
2: زوم زوم زوم اليوم
0: أخبار
2: زوم اليوم
0: خدمات
2: حوارات زوم اليوم
0: عشرة دايما
2: الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس

0: مرحبا بكم. انفراج ظرفي لأزمة الماء في معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس مع تواصل انقطاعه على بعض المناطق. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تحذر من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي. اليوم أطلق البوابة التونسية للصناعات الغذائية للمتابعة واليقظة الاقتصادية. مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بهدف تحويل طقوسهم التلمودية إلى أمر اعتيادي، وردا على هجمات استهدفتها إيران تهاجم أهدافا أمريكية في الأردن والكويت. وسط توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، تحافظ الحرارة اليوم على مستوياتها المرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 إلى 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. السمة البارزة لتوقعات اليوم ظهور السحب مع نزول أمطار في آخر النهار بمناطق الجنوب الغربي والشرقي، على أن تشمل غدا كامل جهات البلاد حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي السحبي بن أحمد.
1: سقف مغيم، الانخفاض يتواصل في درجات الحرارة. بالنسبة للأمطار تظهر إن شاء الله نهار الخميس في العشية وآخر النهار، خاصة بمناطق الجنوب. المرة هذه معناتها تقلبات تبدأ بمناطق الجنوب، مناطق الجنوب الغربي، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للجنوب. وكذلك يوم الجمعة باش تكون معناتها ملامح الطقس، معناتها الامطار باش تكون حاضره تقريبا على اغلب مناطق البلاد، مناطق الجنوب وكذلك مناطق الشمال. مناطق الشمال الغربي في البدايه نهار الجمعه ونهار الجمعه العشيه كذلك تشمل حتى بقيه مناطق الشمال، تكون حتى رعديه ان شاء الله، تكون الامطار امطار خير على بلادنا، ويتواصل الطقس تقريبا نهايه هذا الاسبوع في انخفاض معناتها في درجات الحراره واضح، وكذلك مع الامطار باش تكون حاضره ان شاء الله على اغلب مناطق البلاد.
0: مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وتكرر انقطاعات الكهرباء، بات عدد من المواطنين وخاصة كبار السن يفضلون الخروج منذ الصباح الباكر لقضاء شؤونهم وسحب مستحقاتهم المالية تفاديا لحرارة الشمس من جهة، وخشية انقطاع التيار الكهربائي وما قد يرافقه من تعطل للخدمات من جهة أخرى. روبورتاج زهور العبيب.
2: خايفين الضوء تبيع، خايفين الضوء ما تعرفش عليه وقتاش يرجع وقتاش يقص، وقت ما عندناش ليه حتى وقت. كما البارح انا في تاريخ تونس في بوعسيدة قسم 11 تاع الليل 5 تاع الصباح، هي راهي متقاعدة. جيت تو بكري باش نزيد نلقوا السبت ما شاء الله يقضي بكري وزاد كيف
3: على خاطر المشاريع بالناحية الضوء السخانة كل شيء. احنا نحاولوا باش نسكتوا روحنا بكري، نمشوا على روحنا، سخانة قصنا الضوء قصنا الماء
4: هو هيك خبر السخانة قصنا ياسر
5: قصان ياسر. والشهريه هذه وكتشوف فيه صف كيلومتر ما فماش شكون دبلوماسي يريقل الجو هذا، ما فماش خرج من 6 ولا من 6 درجين شاد الصف باش ناخذ الشهريه نتاعي باش نصرف باش ناكل الريزو فينا، فما حد شيء الناس كل تروح.
6: ما الواحد يسمو يخرج بكري قبل السخنه قبل الضغط وكليك نقضي قضيتنا وندخل ديارنا،
7: ولا ضو لا يعلم بينك انا رب. نمشي بكري مشى 5 على البرط اللقط كانش ما باش ناكل وباش نشرب.
8: قال لي حسقنا برشا يلزمنا نجيو بكري باش نروحوا بكري. هما الانسان خايف توا يقول لك يقص الضو يقص الريزو اللي حاجه، على ربي احنا نجيو وعلى ربي.
9: اخذ فن الضو ما قال حد لحد.
10: مش لا في قصان الضو.
11: هي مشكله معناتها ان شاء الله ما فماش قصان ضو، ان شاء الله ما فماش ريزو طايح مثلا، ان شاء الله قضيتنا تتقضى. فماش تعديل اذا بينا قبل ما تزيد السخانه تسخن معناتها الطقس يزيد يسخن، نقضي قضيتنا ونخرجوا نروح على روحنا.
0: انقطاع الكهرباء يترافق مع أزمة انقطاع الماء في العديد من المناطق بجهة صفاقس ومن بينها معتمدية منزل شاكر. انفراج ظرفي للأزمة اليوم مع استئناف التزويد بالماء تدريجيا بعدد من العمادات وخاصة بالمحور الجنوبي ومنطقة البسرياني بعد التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية. توضيحات في الخصوص مع النائب بالمجلس المحلي بمنزل شاكر محمد العربي الطياري.
12: من ناحيه مازال شاكل والوضع فيها مزري ياسر في هالمي هذا، خاصه هذه شيء تعلاب اذا قص الريح، وعندك في العشاش وعندك ابو جربوه خاصه عليهم على يمشي في حومه كيما نقولوا ساعه من زمان يبطل يمشي في حومه الاخرى بعد ثاني بالمراحل ناقص ياسر دوب لازم يمشي مازال شاكل اليوم من اليوم ويمشي فيها اليوم البير هذا اللي عملوه لنا هذا البير هو وش بيه، وعندك الحاج ياسر ناقصه، عندك شعلاب، عندك زيبش، عندك زعيب اللي طيب هذا كل مي ناقص عندهم وكلهم حيواناتهم وكلهم على يلزم المي اجباري حتى ازيد بالعباد اصلا الحيوانات اجي زقاها في مثل ولا بقيت اقول عطشان ما مش تموت والنعزه كيف فيه والعلوش كيف فيه هي منطقه متوسعه ياسر.
0: ومن تداعيات موجة الحر وانقطاع الكهرباء على الصعيد الوطني تحذير الجامعة التونسية للنسيج والملابس من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية دون سابق أعلام، داعيا إلى أحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة، وهو عضو المكتب التنفيذي للجامعة رشيد الزراد في هذا التصريح.
13: الانقطاعات المتكررة والتيار الكهربائي هي مصيبة للصناعة التونسية ككل. معناها تخيل أنت قطاع النسيج اليوم فهمت ولا أكثر من 1500 مؤسسة يشغلوا في أكثر من 160 ألف فهمت ولا تونسي وتونسية ما يعرفوش على أرواحهم، يخرجوا 6 متاع الصباح 5 متاع الصباح باش يمشي يخدم يلقى فهمت ولا المؤسسة تخدم ولا ما تخدمش. الانقطاعات هذه فهمت ولا خاصة في قطاع النسيج فهمت ولا سبب وقف للنشاط الكل للمؤسسة. إذا كان قطاع كما هذا والقطاعات الكل اليوم تعيش في ظروف يعلم بها ربي إلى متى تنتظر الإدارة العامة تستيق ما تلقاش حتى إجابة عندهم. فما مؤسسات تعرف كيفاش قاعدين يخدموا تو يجيوا يقعدوا ونبدأوا نستناو في الفرج من عند ربي، ما غير ضوما نجموش نتمنينا لو أنه فهمتوا لا تكون فم لجنة عليا لجنة إدارة أزمة إذا كان ما تقعدش داس الكل على الطاولة باش نحلوا المشكل هذا ما لشنو نعملوا نوقفوا وكان وقفة الصناعة وقفة تونس الكل.
0: يتم اليوم الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. في آخر التطورات عربيا وعالميا، اقتحم أكثر من 2750 مستوطن صهيوني المسجد الأقصى بالقدس المحتلة اليوم، يتقدمهم وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بطقوس تلمودية بالتزامن مع ما تسميه قطعان المستوطنين ذكرى خراب الهيكل، وفي إطار مخططاتهم الاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. تعليقا على هذا التطور اللافت، اعتبر الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن ما يجري هو تغيير للأمر الواقع واستخدام لقضايا دينية لأهداف سياسية وانتخابية في إطار حملة اليمين المتطرف الإسرائيلي للانتخابات المقبلة.
14: الجانب الإسرائيلي يستخدم القضية والأسطورة اليهودية هي التي تتكلم بأن الهيكل سيأتي المنتظر حامل الهيكل ينزل إلى جبل الزيتون يدخل باب الرحمة، باب الرحمة هو من ناحية الشرقية، وبالتالي رمز من رموز الدينية اليهودية التي تعتبر بأن المسيح المنتظر الذي سيقيم الهيكل مكان قبة الصخرة يأتي من الشرق. حقيقة اليوم ما يحدث الآن في هذه المنطقة هي استخدام قضايا دينية لكن الأهداف سياسية، الهدف السياسي الرئيسي أيضا رسالة واضحة قضية الانتخابات، وبالتالي دمجوا كل القضايا الدينية بالقضايا السياسية لأهداف سياسية، وخاصة أن اليوم الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على قضية القدس أنها هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية. ما يحدث الآن هي عملية تخصيص مكاني، فبالتالي ما يجري الآن هي تغيير الأمر الواقع الذي بدأ منذ 67، منذ 67 حتى هذه اللحظة لم يكن هنالك خيام تقام في هذه المنطقة، اليوم بدأت إقامة الخيام، وإذا بقيت هذه الخيام بمعنى فرض أمر واقع جديد على الأرض.
0: إلى ذلك تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال قوات إضافية ومعدات وأطقم طبية في خطوة تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة بينما يدرس توسيع نطاق المواجهة مع إيران. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم تدمير رادار لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد بضربات خاطفة على قواعد أمريكية في كل من الأردن والكويت، وذلك عقابا كما أفاد بيان الحرس الثوري الإيراني للجيش الأمريكي قاتل الأطفال، وردا على العدوان المتكرر على الأراضي الإيرانية. ختاما، تواصلت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم مع إعلان موسكو عن تنفيذ هجمات جديدة على أهداف عسكرية وبنى تحتية أوكرانية، فيما كثفت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على العمق الروسي مستهدفة مناطق ومنشآت اقتصادية. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم: انفراج ظرفي لأزمة الماء في

0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: وآخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل فتح سامت. تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي وموارد قطاطة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة
4: سبور نيوز. سبور نيوز
1: 13 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بكرة قدم. آخر أخبار فريق النادي الأهلي الصفاقسي، نذكره كان أعلن عن تعاقده مع مومن الرحماني لمدة موسمين ليعزز صفوف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة. المهاجم مومن الرحماني ذكره 27 سنة كلعب في صفوف الترجي الأهلي الجرجيسي منذ أوت 2024 إلى موفى الموسم المنقضي. كذلك النادي الصفاقسي كان أعلن يوم أمس رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان غيث الصغير مواليد 95 لمدة موسمين ليعزز أيضا الرصيد البشري خلال الاستحقاقات القادمة للفريق محليا وقاريا. ذكروا غيث الصغير 31 سنة كان توج مع فريق النادي الإفريقي خلال الموسم المنقضي بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وكانت ليه تجارب سابقة مع فريق الأم نادي حملم في اتحاد تطاوين فضلا عن تجربة احترافية في البطولة السعودية مع نادي الوشم. كذلك البارح النادي الصفاقسي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع لاعب الوسط الدولي الأوغندي حكيم موتيبي لمدة 3 مواسم مواليد 2006 20 سنة. حكيم موتيبي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وسبق له اللعب في صفوف نادي ناكيفوبيلا الأوغندي وبانيالوكا البوسني. ذكروا طبعا نادي الصفاقسي انطلق منذ البارح في تربص مغلق بمدينة سوسة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي 2026-2027، تربص من المنتظر أن يتواصل إلى غاية 30 جويلية تحت إشراف المدرب نبيل الكوكي. في أخبار تقدم سقية الدين، نذكروا الفريق من المنتظر باش يكون عنده مباراة ودية نهار 26 جويلية ضد الترجي التونسي، مباراة بمركز تربصات بعين دراهم انطلاقا من الساعة 9 صباحا. وذكروا فريق تقدم الرياضي بسقية الدين كان ألغى المباراة المباربة ضد فريق أكبو الجزائري في نفس اليوم، مش يواجه كذلك فريق تقدم سقية الدين نهار 24 جويلية وديا فريق شباب بن وزداد اللي يشرف عليها المدرب نبيل معلول. نبقى مع أخبار الأندية. النجم الرياضي الساحلي كان أتم مساء أمس إجراءات تعاقد مع ثنائي أشرف بن ضيف لاعب الترجي الجرجيسي وعبد الله العمري متوسط ميدان اتحاد بن قردان. زوز لاعبين هذوما كانوا وقعوا لمدة موسمين مع فريق النجم الرياضي الساحلي. من جانب الترجي الرياضي التونسي، الترجي كان صرف النظر عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي وقائد نادي أسيك ميموزال إيفواري السيد لامين ساكو. اللاعب الإيفواري هذا كان وصل إلى تونس للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لإمضاء عقد يمتد لثلاث مواسم مع فريق الترجي قبل ما يتراجع الترجي عن إتمام هذه الصفقة. الاتحاد المنستيري من جهته كان أنهى إجراءات التعاقد مع حارس المرمى التونسي البلجيكي إدريس العرفاوي 21 عام عقد مدته 4 سنوات إلى جانب لاعب الوسط ميدان الدفاعي مالك المهري 22 سنة القادم من فريق الترجي الرياضي وليه تجارب كذلك مع مستقبل سليمان والنادي البنزرتي. هيئة اتحاد بن قردان توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي. الحيدوسي بيشتولى تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027، والتمارين باش تنطلق مبدئيا يوم غد الجمعة على أرضية ملعب 7 مارس ببن قردان. فيما يخص كرة القدم لكن على الصعيد الجهوي، مساء اليوم اختتام دورة قرقور لكرة القدم للشبان الفئات العمرية 2011-2012-2013-2014-2015-2016. أكثر تفاصيل مع منسق هذه الدورة بالقاسم بن عمار.
5: اليوم اختتام الدورة بتاع قرقور مواليد 2011-2012 و13 و14 و15 و16. احنا عم نعملنا الدور بتاع السنين 12 و11 و16 و14. اليوم بقى دور برك اللي هو 15 و16، سيلعب ان شاء الله اليوم العشية ونفرق فيه جوائز السيارات ومسكوا ختام كما يقولوا. ان شاء الله الدورة اللي حدد صراحة الحق الأمانة باهية برشا، يعني كما قلت لك مجهود فردي مجهود أشخاص من منطقة تعدى في جو باهي كما قلت لك، لكن النداء نحب مجهد للصلاة شوفوا لنا حق ضال ملعب أرضية سيئة وسيئة جدا، ما عندنا حتى أبسط الحوايج راهو كل راهي مجهولة شخصية، رانا نمدوا في الفلوس من العباد كل واحد يديروا قدر، لازم تلفتوا لنا.

0: شوية على الأقل ما عندنا حتى منفس اللي هو الوحيد الدورة دي متاع السيف.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليهم دورة قرقور 2026. إذن إن شاء الله العشية هذه كما قلت يقع اختتام هذه الدورة. شمشي الآن لرياضة القاعات. الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة رسميا كان أعلن عن القائمة النهائية للمنتخبات الوطنية المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة رجال 2026 بعد الاختتام الناجح للتصفيات التأهيلية على مستوى المناطق في مختلف أنحاء القارة. العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية باش تستضيف منافسات البطولة في الفترة الممتدة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 وستجمع أفضل 16 منتخب على المستوى القاري. المنتخبات المشاركة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد المستضيف، مصر، الجزائر، ليبيا، الكاميرون، رواندا، تونس، تشاد، المغرب، كينيا، غانا، إلى جانب طبعا أبطال المناطق غامبيا بطل المنطقة 2، نيجيريا بطل المنطقة 3، جمهورية أفريقيا الوسطى بطل المنطقة 4، أوغندا ممثل المنطقة 5، والزيمبابوي بطل المنطقة 6. كذلك جمعية الشبيبة الأولمبية الصفاقسية تعلن أن الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 ستنعقد بالفضاء الكائن بطريق جابس كيلومتر 1.5 نهج خليب الأحمد صفاقس نهار الخميس 20 أوت القادم انطلاقا من الساعة 6 مساء. على مستوى كرة اليد في إطار الاستعدادات لبطولة العالم بألمانيا 2027 الجامعة التونسية لكرة اليد تنظم النسخة الثانية من دورة المرحوم هاشمي رزقلة بمدينة الحمامات في الفترة من 4-8 نوفمبر 2026. الدورة هذه مش تعرف مشاركة 4 منتخبات: تونس، البرازيل، روسيا واليابان. وهذه الدورة أكيد محطة إعدادية هامة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية واكتساب المزيد من الجاهزية قبل الاستحقاقات القادمة طبعا في مقدمتها بطولة العالم 2027. إلى كرة قدم على الصعيد الأفريقي والعالمي، عيسى ماندي مدافع المنتخب الجزائري لكرة قدم أعلن اعتزاله دوليا ليختتم بذلك مسيرة حافلة استمرت أكثر من 12 عام بقميص المنتخب الجزائري. اعتزال ماندي يأتي بعد أيام قليلة من الخطوة المماثلة اللي أقدم عليها قائد المنتخب الجزائري رياض محرز اللي كان أعلن اعتزاله دوليا بعد الخروج من الدور 32 في كأس العالم بالهزيمة 2-0 ضد منتخب سويسرا. الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان أعلن أيضا عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعب في كأس العالم اللي استضافتها الولايات المتحدة، كندا، المكسيك بتصويت الجماهير. التشكيلة المثالية إذن كانت كالتالي: حراسة المرمى فوزينها من الرأس الأخضر، خط الدفاع بيدرو بورو من أسبانيا، دايوت أوبوميكانو من فرنسا، ليساندرو مارتينيز الأرجنتين، مارك كوكوريا من إسبانيا، خط الوسط رودري من إسبانيا، جود بيلينغهام من إنجلترا ومايكل أوليسي من فرنسا، خط الهجوم ليونيل ميسي الأرجنتين، إيرلينغ هالاند من النرويج، وكيليان مبابي من فرنسا. طبعا التصويت هذا خاص بالجماهير وكان من كل دول العالم وفق موقع الفيفا. أخيرا الكرواتي لوكا مودريتش باش يوقع عقده الجديد لمدة عام واحد مع الميلان الإيطالي كما كان متوقع قبل أسابيع قليلة من بلوغه 41 من عمره. اللاعب الدولي الكرواتي كان أكد أنه غير متأكد من الخطوة التالية في مسيرته الكروية قبل انطلاق كأس العالم، لكن قال أنه من المحتمل كان باش يعتزل اللعب نهائيا، لكن ورغم ذلك قرر مش فقط الاستمرار بل أيضا أنه يواصل اللعب مع أحد أكبر الأندية في العالم فريق ميلان الإيطالي. 20 دقيقة على الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجلة صفيق سقطة النهاية سبور نيوز. أجمل تحية فيصل مرزوقي على مستوى الخرج التقني، يسر الغربي على مستوى الخرج الرقمي، فتح الصامت على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
2: جسم دو لا مدينة عشرة دايما عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24/24 تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10:30 نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى 8:30 متاع الليل.
3: صيفكم معنا يعمل كيف.
2: مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل، تزها القمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
3: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف.
2: تعمل الكيف.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: يلي طالع للرتب العالية ساعد نفسك دجي في هود، إذا توقع بين الرجال مشالية اخدم وعاند لا تكون حسود. الرزق ما يجيش من والية بإذن المولى المالك المعبود، لو الدور الغرب والشرق وطالية ما تصيب إلا قسمك المعدود. إذا عندك من السلع الغالية يخرج شغلك ما يكون مردود، واللي يسكن في الخرب الخالية يلقى فرخ البوم فيها غرود. ريت الذيب كيف ملحقش الدالية قال خيط ممرها العنقود. هالأبيات شعرها مجهول، وكيف نتأملوا فيها نلقاوها تشتمل على الكثير من الحكم، وأعظم حكمة عدم الغرور، خصوصا إذا زهقت الأيام وساعدت الرياح. الحكيم والأصيل والراجل هو اللي كل ما ازداد صعود في المكانة الاجتماعية كل ما ازداد تواضع، وحذر من الغرور. يلي طالع للرتب العالية ساعد نفسك لتجي في هود، وهذا صحيح، لأنه موش كيف الطياح من الدرجة الأولى كيف الطياح من الدرجة الفوقانية. ثم يمر الشاعر الحكمة الثانية كيف يقول: إذا توقع بين الرجال مشالية اخدم وعاند لا تكون حسود. وهوني يحيننا على الطموح، على الممارات، على المنافسة الشريفة. ناس بكر يقولوا: ماري ولا تكون حسود. ثم يشير الشاعر في البيت الموالي بالحرز اللي يحمي الإنسان من داء الحسد والعياذ بالله، والحرز هذا يتمثل في القناعة، يتمثل في الامتثال لقسمة المولى. الإنسان واجب عليه باش يسعى، لكن ما ينال كان اللي قدره له ربي. الرزق ما يجيش من والية بإذن المولى المالك المعبود، لو الدور الغرب والشرق طالية ما تصيب إلا قسمك المعدود. ما هم يحكيوا على واحد عنده حصان ماشي يبيعه، وهو في الثانية قصد ربي للسوق، ظهر له من عقله في عوض يركب يمشي على سقيه باش الحصان ما يوصلش تاعب للسوق. وبدا ماشي، وإذا بي يسمع في هاتف يقول له: القسم معدود، تركب ولا تقود. ثم يستدرج الشاعر ويقول: إذا عندك من السلع الغالية يخرج شغلك ما يكون مردود، واللي يسكن في الخرب الخالية يلقى فرخ البوم فيها غروت. وهوني يحيلنا على واجب الأخذ بالأسباب. صحيح القسم معدود، الرزق بيد الله، لكن واجب على الإنسان باش يوفر لنفسه أسباب النجاح. ومن أسباب النجاح ولا شك جودة البضاعة، إتقان العمل، تجنب المجاسفة، وغيرها وغيرها من الأسباب. ثم ينهي الشاعر مقطوعته بمثل شعبي يتهكم فيه ملي وقت يفشل في بلوغ الهدف، عاوز ينسب الفشل لنفسه ويدرس أسباب الفشل، يعلق الفشل متاعه على غيره ويبدأ يجرح في غيره. عبر على هالمعنى كيف قال: ريت الذيب كيف ملحقش الدالية قال خيط ممرها العنقود. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: يلا جو سيف سنة حافلة في سفاقس
1: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف سنة مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج.

0: خفوا شوية من الأوراق ما نخليه ديما مظلق.
1: أي لا نغطيوه.
0: نغطيوه تماما.
1: فاللي حتقرقنا نعرفهم وأنهم يخدموا العنب عرقاء ما يعملوش
0: الدنيا. أي مفرشة.
1: أيوة ماذا بهم ديما العنقود يغطيوه خاطر ضربات الشمس. وإحنا قرقنا ما معروفة عند العسري، والعسري نعمله منه كل عام صاب الزبيب.
0: أي
1: ومعروف زبيب قرقنا وزبيب الشعار هذو مزوز. حافظوا على العنب متاعكم غطيوه اذا نجمتوا تبردوا سقيوا شويه
0: عينو.
1: يا فلاحه الزيتين يلزمكم نظم.
0: هذا مش نقول لك انا الزيتون
1: خاطر زاده توا منظمين في الماء متاعكم ما تقصوش. اللي يسقي
0: اللي متعود يسقي
1: والاخر دز على المحشه. المحشه
0: برد
1: المحشه البعلي المحشه اذا حسيت مصفوريه والحاجه اسقي
0: عين شويه. حتى احنا برشا ناس تقول لك اليوم 23 جويلية داخلين على اوسو يا سي عبد الكريم. اي متسالش نسقيو حتى في اوسو؟
1: لا زيتون سقوي ردوا بالكم
0: ردوا بالكم توقفوا
1: تخفوا عليه. لا بلا زيتون سقوي قصيت عليه من ايش مزال
0: واضح.
1: وديما وفكرون بالكالسيوم فكرون بالكالسيوم راهو يعطيو الكالسيوم للزيتون باش كعبه تشد روحها وصحيحه تقعد.
0: الكالسيوم للزيتون توا
1: سمى زبانة أخرى. الزبانة راهي جاية جديدة بخلاف زبانة طفري برشا يتكاو الكعبة قاعدة تطيح دود وتطيح. وردوا بالكم معناتها احتياطات لازمة.
0: هذه كيفاش نحميو يقولك ذبيه يا سعد الكريم ها قلت لي انت الذبانه موجوده يا خويا انا عندي زيتونه في جنينه ونحب نستحفظ عليها
1: يداوي اذا كان ريت الذبانه يداوي نكتب بدات
0: اذا بديت نكتب ناخذها
1: نورمال وقائي بريفونتيف نداوي في افريل ونزيد نداوي في شهر جوان بدايه جويليه راهو ما خافوش. المهم باش تجينا الكعيبه خاصه الملح زيتون متاع الفاريونت
0: خاصة
1: أغلبيتنا اللي بالجنة زيتون الفاريونت.
0: أي كالزيتون الأخضر الكبير شوية المسباسي والمسكي
1: المسباسي والمسكي وبيشولين
0: بيشولين. أي صحيح.
1: حوايج أخرين فلاحة الدلاع نرى وأن الدلاع نقص النارات من ضربات الشمس كعبة تلقاها تضرب صفرة من برا هذيك ضربة الشمس غطيه بالعروشة غطيه حتى بالقش عندك تبن ولا حاجة غطيك عب أحميه إذا كان مازالت ناقصة أحميها. فهمت نسيت روحنا معروف ضربات شم وخيل الفلاحة معكم ربي
0: والله الله يشدهم بالصحة.
1: فلاحة معهم ربي في الغصرات هذه غصرات القويل هذه
0: رايريت الكهرباء ما تمسش كان الإنسان تمس كل الكائنات الحية
1: خاصة اللي ما عندوش فوتوفولتايك عنده بير بالكورون مشكلة زادة.
0: صحيح صحيح
1: مشكلة لأنه تم أبار تخدم بالتريزيتي. فهمت
0: وهذه المعضلة الكبيرة يقولك ما نجمش نخدم من غير كورة
1: من غير كورة
0: ويقعد يستنى وقتاش يرجع الكورون باش يجم يسقي شجراته
1: خاصة الفلاح.
0: راهو ناس مستثمرين ملايين معناتها ماهيش سهلة راهو خاصة في البحيرة وغيره.
1: أي اللي عندهم مناطق قريبة للضوء بالضوء مشكلة. أما اللي بالفوتوفولتايك كبرك ربي وفقنا
0: ربي وفقنا إن شاء الله يا ربي بقي الصدر
1: نحبوا نفوحوا الدنيا نفوحوها بالفل يا
0: أخوي
1: فل وحده
0: فل وحده
1: وحده توا مش مو فل يا سبو عزيز نحوالك جيت مرة فواحتنا ومشيت
0: مش من فل وياسمين هو حتى الفل والياسمين تورا ويتقلق
1: لا بس الفل
0: شوية
1: الفل
0: سبحان الله وقت تبدأ الدنيا سخنة تلقى كعبة الياسمين هكا كل تضرف شوية ولا كفيت ولا كانت بل شوية نعينوها شوية ما
1: بالماء أم هي والفل بالماء وفل بروحين بالماء ما تخافش
0: بالماء ما نخافوش بحول الله شوية شوية ديما شوية شوية
1: اللي ما القارصة يلزمكم تكملوا صبروها.
0: صحيح هذه من الأشياء اللي شفناها أنه اللي ما القارص برشا اللي مقارص قاعد ينشف من داخل ويولي لونه بني
1: لا هاكما أكاريتيت
0: لزكارسيت
1: أكاريان رسيلة داوي هاك اللي ولوا بني داوي
0: يداوي اللي وليت بني راهو رد بالك راهو فما رتيلة وحنا قلنا باش نمنعوها الرتيلة نسقيو كل مرة شوية نخليوها فما
1: وقلنا
0: فما
1: فرا في القعمورة نتاع كابتن اللي من القرص من فوق تلقى لون مارون بني ولا مكعرها كيف كيف الليمة كابتن

0: كملوا واصبروا داويوا زدت حافرة الأوراق كالعادة كل 15 يوم.
1: اللي بدا في المداوات يكمل المداوات نتاعو.
0: حافرة الأوراق عندكم كيف تبعوا لها التغذية نتاعها، لأنه اللي من القرص راهو أربع فصول، ما تخليوناش العام الجاي في رمضان نقعدوا بلاش. يلا من تو حضروا روحكم لكل شيء، نبتة حافظوا عليها، نبتة التومسون ردوا بالكم من الزبانة، شفتها النارات بدأت تقرص، كعبة التومسون كبرت شوية بدأت
1: بديت
0: داويو ضد الذبابة،
1: ذبابة الفيك القوارص.
0: أيوة ذبابة القوارص نسميه احنا السيراتيت، هذه داويوها.
1: هذم هما ونتبعوا حديقتنا،
0: تمشي الأمور طبيعية، نزيدوا شوية ماء ولبن، خاصة اللي هو في النضج التين. التين ردوا بالكم هو مستان سبع لي اسقيوه باش
1: عينوه باش يبقى
0: باش ما تجيش ناس في الكعبة. حوايج اخرين عنا هكا هو
1: هذو هم اهم الاشياء. انا قلت لك من الاول تفهمت انا وياك انك مش تقدم نصايح للناس الكل، لكن زاد في نفس الوقت نحبوا نور سبحان الله
0: يا خويا. اسال توا
1: اي ولا توا الطقس هذا
0: قاعد على الفيراندا توا، حتى اذا كان تم شويه نسمه قايدة على الفيراندا، أصحي غلك عيبات فقوس تفاح خوخ وين الحمد لله البلاد كلها خير
1: الحمد لله.
0: فهمتي
1: الحمد لله،
0: ومشموم فل ومشموم ياسمين
1: وشدة وتزول لباس
0: ولباس
1: لباس بحول الله.
0: احنا نعرف الشعب التونسي شعب صبور
1: صح،
0: شعب يحب الخدمة
1: صحيح،
0: يحب العمل
1: صحيح،
0: شعب محبة في بعضنا
1: الله غالب جد
0: واحدة ولبس
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله موجة وتتعدى
1: إن شاء الله يا رب،
0: وربي يسرنا ويستركم
1: إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف إن شاء الله يا رب،
0: وربي بتونس.
1: أمين أمين أمين. سعبد الكريم كان نقول لك أنا أي سيدي تعديت علي هالأيامات وما وعندي غريسات هكا من عش حبق ولا غيره، يمكن ميت وغيره، باش نعوضهم نحبك ديما عندي حاجه خضرة في القصيص في
0: تعوض ترقى تعوضهم بالقرنفل. القرنفل باهي ترقى القرنفل
1: توي
0: موجود يتباع في الواحد نتاعو، موجود حاضر باش يكون، حتى الحبق موجود. اما تاخذ الحبق وتتبعه وتحطه بالظل ورد بالك ضربات الشمس، الحبق ما يحبش الشمس
1: خليوه في بلاصه مظلله في بلاصه شرقيه زهراويه اللي ما يجيها شويه برا الشمس، ما تجيش برشا
0: صحيح
1: واضح.
0: هيك النباتات الزينه كلها حتى في السخنه هذه كيفاش يقولوها نجاريو الموقف،
1: اي
0: السخنه نجاريوها، ثم شمس نبعدوا نبعدوها. وعندي أسيس بالقرنفل نبعدوا على البقعة الشمس، ماذا بينا نحطوهم في بقعة شرقية قبلية
1: واضح
0: البرود
1: ما شاء الله يهبهب. ما شاء الله هي الحمد لله درجة الحرارة بدأت تنقص ان شاء الله يا رب يعطينا
0: أخرى. ردوا بالكم على العشب الأخضر، راني يعني قل لكم القص دائما ما تخليوش، وكثر الماء زاد لا،
1: كثرة الماء لا والقصة
0: لانه كثر ما مع السخنه هذه يخمر
1: واضح شويه كل عشيه شويه
0: شبخه صغيره
1: واضح.
0: معناتها
1: يتنسم في العشويه واحنا نتنسموا معاه، وربي يرزقنا الخير ان شاء الله يا ربي
0: لبس
1: بحول الله.
0: واحنا عن قريب او مش يدخل شرقوت مش نبداو نحضروا الموسم الجديد
1: اكيد
0: في كل شيء
1: اكيد
0: تحضير
1: أكيد.
0: الموسم الجديد من الخضروات
1: وغراسات
0: وفر الغراسات وان شاء الله تونس بخير
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. هذا اللي نتمنيه الناس الكل. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، امسيتنا مازلت متواصله، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. وقايد باش نمشيو نسمعوا الموسيقى، زعما شنو اختار لنا انور باش يسمعنا، زعما ام كلثوم ولا شكون؟
0: عبد الحليم.
1: عبد الحليم سمعنيك سوح مش يخذنا مع الأغاني الجزيرية ظهر لي يا أخويا أو المغربية لا مغربي أي يلا قالك مش نعطيك موسيقى بنشطك في العشية يا عبد الكريم، أنت كل المستمعين يا عيني عليك أجواء الشبابية يلا لي

0: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 6:48 دقيقة، مرحبا بالناس اللي اخترت الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس، ومرحبا بكل تفاعلاتكم. بعد فقرة نور عشية وقيت باش نمشي وناخذ نصايح، قلنا اللي فسخنا هذية برشا ناس تتقلق، برشا ناس عندها بعض الأعراض اللي جيها فما يعرفوش كيفاش يتصرفوا، وتقولك بربي كيفاش مش نتصرف أنا في الوضعية هذية، شنو نعمل، ش لازمني نعمل. احنا قلنا خلينا نسألوا أهل الاختصاص، وأنا سعيدة جدا تكون معنا دكتورة ألفة ولها شقرون. أهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور ألفة المختصة في الطب الاستعجالي، يا مرحبا نورتنا الدكتورة ألفة.
1: عسلامتكم، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكل المستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، الله يشدكم بالصحة والعافية، خاطر نعرف احنا الناس الكل في السواسية في الوضعية اللي احنا فيها، اما انتم خاصة خاطر ديما جي عندكم انتم الحالات الاستعجالية، ربي يكون في عونكم في الوقيت هذية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، مع معناتها حرارة ما شدناهاش قبل، ها معناتها كنا اللي ميت الفارتة كنا نقول يا ربي يتلطف بالناس اللي هما في اوروبا اللي جاتهم درجة حرارة، نسمعوا بحالات وفاة وغيره وكذا، فشكون قال اللي احنا مش جينا نفس الوضعية المناخية، وكنا نتصوروا اللي احنا نجموا نتحملوها، لكن للأسف مع انقطاعات التيار الكهربائي حسينا برشا قلق، فبرشا ناس تقلقت، برشا كبار تقلقت، برشا صغار تقلقت، فنقولوا احنا ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف، مش هكا دكتورة ألفة؟ وانتم انتم سيد العارفين على الوضعية الانية.
1: أول حاجة نحب نغتنم الفرصة هذه باش نشكر كل أقسام الاستعجالي في تونس، بطبيعة بالأخص احنا في صفاقس قسم الاستعجالي بكل أعوانه والأعوان الصحية فيها في حبيب بورقيبة صفاقس، أنه يقعد خط الدفاع الأول في التغيرات المناخية هذه، كل الأطياف كل الأعمار وقت استحق عندها طارق صحي تمشي للاستعجالي. دونك فرصة أني نشكرهم ونشد على أيديهم ونقول لهم بارك الله فيكم الكل،
0: وننظم صوتي لصوتك، يعطيك ألف صحة وألف عافية دكتورة، وركم أنتم بالنسبة لنا صمام أمئين
1: واجب
0: والله والله والله، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم الأكسجين وغيره، برشا حكايات راه برشا تفاصيل، احنا ما نعرفوش برشا تفاصيل، لكن هما الله يشدهم بالصحة والعافية. موش سهل اللي يقوموا به، ربي معاكم وربي يعينكم وربي يكون في العون. دكتورة احنا نحبوا نعرفوا فما برشا أعراض تظهر عند الناس، وبرشا الناس ما يعرفوش كيفاش مش يتصرفوا فيها، معناتها كيفاش يعملوا كيفاش يتصرفوا، هذه من الأشياء اللي قاعدة تصير للناس، واحد يقولك أنا راسي وجعني ما نعرفش، مانيش بابا مشى قضاء بعد رجع نحسه ما وش عادي ما وش عارف كيفاش يتصرف، الناس تقولك عندي وجيعة كبيرة برشا في راسي، برشا تفاصيل عند الناس، فحبينا نمشيو تباعا معناتها الناس هذوما كيفاش نجموا نتصرفوا قدام برشا حالات ممكن تصير للناس.
1: إيه هو مش أول عام جينا أيامات سخونة في الصيف، وديما نذكروا على أنه نشربوا الماء، أنه نودوا بالنا على الناس الكبار، لكن السنة الموجة الحرارة أكثر شدة بسبعة إلى عشر درجات، وفي المدة أطول، وفي الليل وفي النهار متواصلة، هذيك علاش قول قايل شكون ينجم يتقلق من موجة الحرارة هذه؟ مش كان الناس الكبار، انت قلت بابا راسه وجعه ولا ناس كبير ولا الاكسجين، لكن لازمنا نردوا بالنا انه مش كان الناس الكبار، راهو شكون العباد اللي تجم تتقلق من موجة الحرارة هذه. اول حاجة بالعمر، الصغار برشا خطر ما يقولوش راني عطشان ما يجيش لبالو، الناس الكبار خطر ما بقاش عندها احساس العطش كما الكهول، لكن مش كان الأعمار اللي هي تجم تتقلق، ثم العباد اللي يخدموا في الشمس كسسوا أعوان بناء اللي في الجردة اللي كل ما هو الأعوان اللي الإصلاح متاع الضوء وإلا المياه وإلا في التعبيد الطرقات، كل ما هو إنسان يخدم في الشمس راهو معرض أنه يكون للأعراض اللي باش نحكيوا عليها. ثم زيادة مش كان التعرض للشمس، العباد اللي في وسط الدار حتى ما يتعرضش للشمس، ولكن تكون الدار مسكرة وإلا الضوء مقصوص ما ينجمش وإلا ما عندوش كيفاش يتهوى، هذوكم زيادة شدة الحرارة في مكان مغلق راهو تجم تقلقهم. ثم فئة أخرى تجم تتقلق هي العباد اللي عندهم أمراض مزمنة. شنو هي الأمراض المزمنة؟ كيما أمراض الكلى، على خاطر الكلاوي متاعهم غير قادرة أن هي تخرج السموم من البدن، اللي عندهم قصور في عضلة القلب، اللي عندهم أمراض في الأعصاب كيما جلطات قبل، وإلا كل ما هو إنسان ياخو أدوية مزمنة كيف تنجم يكون عندها تأثير على الأعصاب، كما اللي عندهم مرض الرعشة، الباركنسون، الأمراض النفسية، لأنه بعض الدويات تحد من الإحساس بالعطش وبال معناتها تنجم يكون عندها تأثير على السونتر السخان، احنا نقوله الترموستالي في المخ. كل ما إنسان عنده دويات اللي هي نجم تأثير على الأعصاب ولا على المخ معرضة للشيح في الماء وإلا الصدمة الحرارية.
0: هذا معناته الإنسان اللي
1: أمراض السكري، لأنه بدنهم كيف يرتفع السكر، منسوب السكر في الدم، يقوم الكلاوي يتخرج، تحاول تخرج السكر مع المياه، دونك هذيك علاش عندهم أكثر ريسك، أكثر خطر من الشيح في الماء وإلا تعرض للصدمة الحرارية.
0: معناتها نردوا بين مريض السكري، الإنسان اللي تعرض قبل الجلطة، الناس اللي عندهم أمراض الباركنسون، هذوما من الناس اللي لازمهم يردوا بالهم.
1: صحيح، وقال حتى أي مريض عنده أدوية تجم
0: تاع أعصاب
1: يعطيك الصحة، خاطر ثم أنواع، مش الأنواع الكل من الأدوية، لكن ثم أنواع اللي تجم يكون عندها تأثير على سنتر المركز تعديل الحرارة في المخ.
0: واضح.
1: بعد شنو ما الأعراض، هي شنية الصدمة الحرارية؟ هو البدن يتعرض لحرارة شديدة، كان في الشمس وإلا كان ما هو يقول لك لا أنا والله ما خرجتش للشمس، لا هو كان في الشمس وإلا كان في بلاصة مسكرة وما فيهاش الهواء يدور، ما هيش مهوية، ما فيهاش معناتها منين تتهوى التهوية كافية، هذم الكل ينجموا يكونوا عندهم أعراض الصدمة الحرارية اللي هي باش تبدأ في المراحل الأولى. الإنسان يقول لك سخنت، شعلت، نحس كل فوارة خارجة من بدني وكمية تعرق كبيرة، لكن إلى حد الآن ما هيش مشكلة، بالعكس راهو
0: خطأك مش تقولي شعالة وكذا، مش أقولك يا دكتورة كلنا نحسوا بها الحكاية هذه وقت بدأ درجة الحرارة مرتفعة.
1: صحيح.
0: أما هي اللي زايد عليها العرق
1: والتعرق راهو الكبير، راهو بالعكس هذاك عنصر حماية، لأنه البدن يحاول يهبط من درجة الحرارة نتاعه بالتعرق، هذاك علاش يقول لك أنا عرقت وبرد عليا العرق ونحس روحي برد. هو هذاك جهاز نتاع الدفاع من البدن ضد الحرارة المرتفعة في في في المكان اللي احنا فيه في الجسم. وقتاش يولي ثم مرحلة الخطر؟ وقت اللي يقول لك سي عرقت وبعد الحمد لله نحى العرق، ما لقيتش نعرق. هذاك اول عنصر يلزمنا نردوا بالنا منه، اذا درجة حرارة كبيرة والانسان ما عرقش، علاش سي البدن فرغ العرق اللي نجم يخرجه الكل، ومنش يوصل المرحلة أنه الشرايين نتاعنا في عوض تتحل وتخرج هذاك السموم وإلا تحاول تبرد الجسم في شكل عرق، ما بقاش عندها الإمكانية هذيك، تعدينا مرحلة الأولى نتاع الدفاع ويولي الجسم يحاول بالعكس يقلص الشرايين نتاعه، والدرجة الحرارة نتاع الجسم هيك وين ترتفع، وكي ترتفع درجة الحرارة في الجسم عندها تأثيرات على المخ وعلى القلب وبعد على الكلاوي. هذاك علاش يقول لك ولا راسه يوجع، يحس بالدوخة، يحس ما يشوفش بالباهي، ساعات يقول لك والله ولا نرفوزي بزايد، أقل كلمة صحيح هو كلنا في السخانة يقول لك سي وليت على عصابي، لكن وقت اللي التصرف نتاعه يولي غير عادي، سورتو كي يبدا عبد كبير، سورتو اللي قلناهم احنا كان عنده مرض مزمن وإلا عبد كبير وإلا صغير يولي يبكي ما ياكلش مثلا عند الصغار، يزلنا نردوا بالنا بتاتر نستشيره، خاطر ينجم من اول الاعراض هي وقت ثم تبدل في التصرفات والا بعض الاعراض هذه من المخ اللي هي وجيعة الراس والدوخه، ويقول لك ما بقيش نشوف بالباهي، نحس كي ضبابه قدام عينيا، تنجم تكون من الاعراض الاولى اللي هو تعدينا للمرحله الثانيه من دفاع الجسم اللي هي درجه حراره الجسم ترتفع.
0: معناته الإنسان اللي يتعرض أو تصير له ضربة شمس ولا صدمة حرارية ولا تصير عنده تطلع له سخانة في بدنه،
1: تطلع له سخانة في بدنه، احنا الحالات راهو وهذيك هي أول كيفاش
0: علامة
1: بها الصدمة الحرارية، يقول لك درجة الحرارة تفوت الأربعين.
0: معناته كي نقيسوا له السخانه نلقاه بالحق عنده سخانه.
1: صحيح. اي كي نقيسوا السخانه لانه الجسم نتاعو سي الاجهزه الدفاع خطاها، ما بقاش ينجم يتعرق باش يبدل باش يبرد بدنه، ما عندوش فونتيلاتور ولا مروحه باش خاطر هما باش ينقص الحراره، يا اما احنا نعملوا مكيف ولا فونتيلاتور ولا دبوسه ماء بارده بحذاه حتى باش يشدها.
0: اذا حل ناجع زيدا حتى هذا دبوسه ماء، ديما دبوسه ماء ثلجة معناتها يخدم الضوء خلي ديما في الكونجيلاتور دبوسة ما ثلجها وين ما يقف عليك الكوران على قليلة هيك دبوسة المثلجة تبرد شوية المكان اللي انت موجود فيه.
1: باش هو انفوا بدا يتعرق برشا يبدل درفه متفاهمين، ولكن باش ما يتعداش المرحلة الثانية من خطر الصدمة الحرارية بشكير يكون مبلول على الرقبة والكتاف وإلا الرأس والرقبة والكتاف، هام جدا لأنه أكثر بلاصة فيها شرايين وتنجم تطيح درجة حرارة الجسم هي الرقبة من تالي والرأس أي وين تم عدة شرايين في طيح درجة حرارة الجسم.
0: هذه يستعملوها برشا سيقي سيارة الأجرة واللواج
1: واللي يخدموا البرة،
0: واللي يخدموا البرة خاصة يخدموا برشا
1: كي نخرجوا نلبسوا المظلة، مهمة جدا نلبسوا مظلة وتحت منها بشكير مبلول حتى اللي يمشيوا في الحج تعات يقول لك حطيت منشفة لأني تطيح بصفة سريعة درجة حرارة الجسم. وعند الصغار النجم نحطوهم حتى في بانو صغير ما نحاولوا دبشوا احنا نخافوا منهم يستهواشي كي يبدأ زقف كي من هك نحطوه في خلعة ولا طبقة واحدة من الليبات القطني يلزم يكون قطن مذابينا، وكيف نحسوه بدأ يسخن نقيسه راهو يولي ريفليكس لازمنا نقيسه درجة الحرارة كان كبار كان صغار. فات 38.5-39 وهو ما عندوش حتى جرثومة ما عندوش لا أعراض نزلة برد لحد شيء يلزم يكون نردوا بالنا تنجم تكون أعراض أولى متاع الصدمة الحرارية. صغار النجم نبلوهم مدة ربع ساعة في ماء، مش لازم يكون ماء بارد راهو ما عادي معناتها درجة
0: ما متاع الحنفية معناتها
1: ما سبيل عادي
0: ما عادي.
1: والكبار النجم نبلولهم أطرافهم، وأهم حاجة هيك البشكير بماء بارد على الرقبة والرأس يقول لك سمع عملت ما ظهر ما عطرشية ينجم كيف كيف يعين علاش لا. أما يكون عنا الريفليكس هذية أنه نردوا بالنا من ارتفاع درجة الحرارة. فما شنو كيفاش نعينوا زيدا نشربوا الماء الدبوس الماء الثلج اللي قلت عليها هامة جدا، احنا مش نشربوا ماء مثلج هذيك خاطر إذا
0: يولي بالعكس ينقلب إلى الضد،
1: لكن لفات أنه تشدها تحط هيك المنشفة عليها بعد تحطها على رقبتك، لفات كان عندك فنتيلاتور حتى كان تو ثم دي فنتيلاتور باليو اس بي روشارجابل تحطها قدام هيك دبوسة الماء مثلجة راهي تساهم في أن تطيح درجة حرارة الجسم، مش تبرد الغرفة، ولكن مش احنا نقوله في عوض تهوي وقت النسمة واقفة ماشي تعدل الحرارة في الغرفة اللي فيها كالعبد الكبير، وإلا حتى تكون في البيرو بيرو صغير برشا نجم تحد من درجة حرارة الغرفة.
0: ولا زاد العمل اللي يخدموا في مكان اللي يبدا في بعض الاحيان فيه اماكن معناتها نقولوا احنا ماهيش سياج معناتها ولا برشا عدد باش يبردوا شويه الحراره اللي هما فيها
1: نذكروا ديما طريقه نشربوا الماء
0: العطرشيه بهي ولا دكتوره
1: والله هي ما عندناش دراسات علميه ولكن احنا نقولوا
0: احنا التونس نحبوا العطرشيه نبلوا طرفنا بالعطرشيه يقول لك باش نبرد
1: بالضبط. العطرشيه راهي علاش لا باهيه ما تضرش سيرتين مون تنجم تنفع تنجم تطيح من درجه الحراره ما نستعملوش يقول لك لا هو ما نعرفش الطرق الاخرى التراديسيونيل والا أو توكا ما ظهر ما عطرشية علاش
0: ما يقلقش
1: فاوحة والعطرشية يقولوا أن يطيح درجة الحرارة ما نجمش نجم لك علميا ولكن أماتنا وجداتنا كانوا يستعملوها ما ثماش حالات اللي شفناها وين ثم خطر على الجسم أنه كيف نعملوا ما ظهر ولا عطرشية.
0: حنا حاجتنا بحاجة تبرد الأطراف وتبرد البدن، أما ديما نذكروا الناس راهو إذا الإنسان درجة الحرارة متاعه ماهيش عادية راهي حالة ما هيش حالة باش نقعدوا بيها في الدار، راهو البدن استنفذ كل طريقة للتخلص من الحرارة اللي هي موجودة في المحيط، معناتها بدنه ما هوش قاعد يجم يدافع على روحه، وبالتالي هيك علاش بدات الحرارة عنده ترتفع في الجسم متاعه. بربي ردوا بينا من النقطة هذه، معناتها إذا شكيت قيس السخانة ثبتوا السخانة
1: ما كان لاباس وعنده الأعراض. احنا نرجع نذكر الأعراض تنجم تكون تابعة كما قلنا تقولش عليها بداية جلطة يحس روحه وراسه يوجع، تنجم تكون ناتجة على ارتفاع السخانة كما تنجم تكون ناتجة على مشكلة في القلب لأن ضغط الدم ينجم يرتفع دقات القلب تنجم تتفرعس ولا تتسارع. هذاك علاش أي أعراض كيما هكا إذا وجع في القلب يقول لك نحس قلبي يدق برشا ينجم يكون علامة متاعش يحفي الماء، ينجم يكون علامة نتاع قلبه عضلة القلب بدأت تتقلق بارتفاع الحرارة المفرط. كيف يقول لك والله أنا هالسخانة هذه فادتني مقيتش ندخل البيت الراحة برشا. لا ينجم يكون علامة هذه كراهو كيف احنا ندخلوا البيت الراحة اللون البولة حاشاكم راهي مهمة كي تكون غامقة برشا وإلا يقول لك من أمس دخلت مرة راهو ينجم يكون علامة أنه الكلاوي متاعه بدأت تتعب لأنه نساء ما شربش الماء وإلا حرارة جسمه ارتفعت وإلا الصدمة الحرارية شدة الحرارة أثرت فيه كيف كيف مهم جدا أنه نذكروهم دخلت في البيت الراحة عندك مسرحة وإلا لا. ثم برش عبيد اللي ياخذوا دواء هذيك اللي يدر البولة وإلا احنا نسميه دواء يجري البولة اللي سيرتو عندهم قصور في عضلة القلب هذوكم متعودين هما أنهم ديما يدخلوا لو أنه حسينا الريتم أقل من العادة نردوا بيننا ونستشيروا طبيب العائلة وإلا طبيب اللي باشروا العادة ينجم يكون ثم معناتها لزوم أنه يعدلوا دواياته في الموجة
0: في الفترة هذيك في موجة الحرارة. واضح إذي راو خاصة بالنسبة للناس اللي مرضى يمكن مرضى القلب دكتورة زيدا مرضى ارتفاع ضغط الدم
1: ارتفاع ضغط الدم اللي عندهم زوز أنواع دويات أو أكثر وإلا مرضى اللي عندهم قصور في في عضلة القلب لازمهم يردوا بالهم لو تم تغير في جسمهم في عاداتهم برابور قبل يردوا بالهم ويستشيروا طبيب نتاعهم ينجم يعدلهم دواهم ينجم يقولهم امشي للاستعجال ينجم يقولهم تو نشوفك انت والاعراض اللي يوصفهم له.
0: دكتوره في بعض الاحيان تلقى الناس اللي جيم كل كدوخه يفقد تحسوا كانه فقد الوعي ولا مقلق ياسر ولا هل هي هذه زاده علامات من الاجهاد الحراري اللي عاش الانسان؟ ردوا بيننا معناته حتى على بعضنا كمواطنين كي نلقاو انسان راهو ماهوش عادي ولا نحسوا وقفته ماهيش عاديه ولا غيره راهو يمكن يكون هذاك من حاله الحراره.
1: لا بصحيح
0: ردوا بيننا على بعضنا بربي
1: ردوا بيننا على بعضنا حتى كي نمشيو ما فيها بس حتى دبوسه ما فوق بعضنا هيك اللي يخدموا في الشارع ولا اللي تحسوا ماهوش عادي واللي عندنا ريفلكس اهو شد برد روحك شويه شويه ما نصبه له على راسه وعلى رقبته راهو ينجم يكون هذاك جيست هذاك هو اللي باش يسعفه وباش يخليه
0: يسترجع نوعا ما.
1: بالضبط الدوخة هذيك تنجم تكون علاش ناتجة تنجم تكون ناتجة على ارتفاع درجة الحرارة تنجم تكون عنده شياح من الماء في بدنه كيما تنجم تكون علامات متاع جلطة في المخ قدر الله تنجم تكون نتيجة لارتفاع ضغط الدم المفرط خاطر بدنه مقاش يحاول يقاوم لكن ضغط الدم يرتفع. الدوخة ما هيش ديما جلطة نردو بينا تنجم لفات أنه نبردوه شوية نقولوا له اشرب شربة ماء نجم يتفرهدوا
0: لباس
1: أول إسعاف
0: وبعدها متسالش كي يعمل العيادة باش ينقضوا مطمئنين عليه وربي يحفظ ربي يحفظ الجميع. الدكتورة هنا باش نحب نزيد نحكي معاك في نقطة اللي هي الجلطات. هل صحيح أنه الجلطات تكثر بارتفاع درجة الحرارة؟
1: هو الخطورة متاع التعرض للجلطة أكثر من الأيام العادية. علاش؟ لأنه البدن كيفاش يقاوم ثم احنا قلنا يتنجم الشرايين هذيك تحاول باش تقاوم فيها انسداد وقت تنسد تنجم يكون تجلط من نوع تخثر الدم في المخ نجم بالعكس في المرحلة الأولى باش يحاول وقت ذاك التعرق الكبير وإلا وقت ارتفاع ضغط الدم يصير شريان اللي يسيب الدم ويصير نوع من الجلطة اللي فيها نوع من النزيف في المخ معناتها الزوز أنواع نتاع جلطات في المخ ممكنة أنت والعبد أنت والأمراض المزمنة اللي عنده لكن الزوز ممكنة. هذاك علاش قلنا أي تبديل مش لازم يكون معناتها شلل نصفي وإلا مقاش يحكي أي تبديل في التصرف نتاع العبد ينجم يكون ناتج على الصدمة الحرارية ارتفاع الحرارة وإلا جلطة وإلا المرض المزمن متاعه تفرعف
0: معناتها تكون حالة هيجين مثلا يقول لك ولا بابا اللي يميت على أعصابه تحسه
1: أي
0: رأي حالة مش عادية تجم تكون حالة مش عادية
1: أي تنجم مش يحمل ماء مطبعة ثم أنواع من الأملاح والسموم تجم تتراكم في الجسم خاطر الكلاوي مقاش تخدم بالبيت تحاول تحافظ تنقص من هذاك الماء اللي يخرج باش يقعد في الجسم لكن مش يقعدوا أكثر سموم في الجسم وهذاك علاش يؤدي للتوتر والتشنج والتبديل في التصرفات. نجم هو ننفوذي لكن إذا أكثر من العادة يحكي أكثر من العادة وإلا بالعكس يقول لك والله هالسخانة هذه من البيت مخرج نوعية من خمول وإلا نقاش يحب يتحرك هذو من الكل ينجموا يكونوا نجين على على الصدمة الحرارية وإلا على المخلفات نتاعها كيما الجلطة وإلا مشكلة في القلب وإلا مشكلة في السكر.
0: ردوا بينا من النقطة هذه بالقدا بالقدا دكتورة.
1: أي نوسعوا بينا مع بعضنا وعلى بعضنا، لأنه أول أعراض كيما قلنا العرق برشا باهي، لكن وقت ما يبدأ ما يعرقش أي تبدل في التصرفات نتاع العبد نردوا بينا، تنجم تكون حالة انذار احنا وإلا علامة انذار باش نباشروا الطبيب ونبداو الإسعافات أول حاجة بالتبريد هذيك المنشفل والماء. لو عنا إمكانية نهوي الدار وإلا لو كليماتيزور يخدم مهم، احنا يقول لك لا خفت عليه ما خدمتش كليماتيزور،
0: لا نخدموه نرتاحوا شوية وبعد يحلها ربي
1: وبعد يحلها ربي يعطيك
0: أعطيني بركة احنا نتنسموا شوية وبعد يحلها ربي. والله يعني نجمو نتجمعوا افراد العائله الموجودين في الدار بيت وحده كليماتيزور واحد باش اقل ما يمكن نستهلكوا طاقه، نتنسموا شويه نرجعوا بها هكا التفرشيكه للبدن، سبحان الله البدن يلقى اريحيته. وبعد
1: ولو بعد على بعض
0: وبعد الغالب كي تتقطع
1: بالتليفون فما حالات يقول لك كلمته حسيته مشكل عاده مشيت له نجري نشوفه نتفقدوا نتكلموا حتى بالتليفون لو
0: نطمنوا على بعضنا
1: قربنا يعطيك الصحه ما ننساوش نقولوا لا لباس في موجه الحراره هذه نتفقدوا بعضنا كان جيران كان ساعات الآباء معناتها بالعكس
0: نكونوا سند لبعضنا الناس الكل
1: وربي يحمي الجميع
0: آمين يا ربي آمين. محليك دكتورة ألفة يعطيك ألف صحة على المعلومات القيمة اللي قدمتين، مش خلي لك كلمة ختمية ليك شنو تجم تقول في آخر هاللقاء هذية كنصيحة وقائية للناس كل في هالموجة الحر اللي بديتها كشوية حسينا بديت تتنقب اليوم أفضل شوية اليوم بدينا نتنسمو شوية آي.
1: خيح شنو نجم نقول ردوا بالنا على بعضنا ما ننساوش الماء ما ننساوش العزيز علينا باش نعطيه من النصايح هذه يهوي والدار يشربوا الماء يبردوا روحهم راه هذيك المنشفل الكبير وبانوا للصغير مهمين جدا باش نتفاداو درجة الاختطار والصدمة الحرارية. مرة أخرى شكر كبير

غنية حلوة تتحدث على صفاقس وعلى محبة صفاقس وقلعة الجديد. برشا الغنية يسر مزينة إن شاء الله بعد شوية نسمعها. أما توا شنو رأيكم كان كما ودعنا الدكتورة ألفة شقرون نودوها بالغنية هذه المزينة؟ هذه غنية من بدايته يا دنيا شبيك هكا تقول الغنية. يلا نسمع مع بعضنا وهنا راجعين.

0: مرحبا بالناس اللي اختارت الاستماع لنا هذه 7:16 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل. ودعنا أنور بوجلبين واستقبلنا سي سمير طقطق مخرجنا في السهرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سي سمير، راك منورنا، يعطيك ألف صحة وألف عافية. وهو اللي سمعنا غنية بلاك ماجي يا دنيا شبيك، من الأغاني الأولى لفنانة بلاك ماجي مجدي المسعودي. سعيدة جدا يكون معنا ابن المعهد العالي للموسيقى بصفاقس وطالب الدكتوراه مجدي المسعودي بلاك ماجي. أهلا وسهلا ومرحبا بك فنان التونسي في فرنسا، يا مرحبا ونمسيوك بكل خير.
1: أهلين حنان، مساء الخير.
0: يعيشك يا سيدي
1: وكيف مستمعي إذا تشاقص.
0: ربي فضلك ويخليك، نودك مشمون فل وياسمين.
1: آه
0: قل لي توا يا ناعما. هذا ما فهمش منه في فرنسا، هذا ما فهمش منه.
1: لا ما فهمش.
0: هذا كان في تونس، هذا ما تقع كان في تونس يا اخويا. باش تفهموا والله، باش تفهموا يا جماعه، باش تفهموا. حبينا خلينا نطمنوا على ابناء الجيل زاد خارج ارض الوطن. الحقيقه هي اللي بديت عندكم انتم السخانه، وبعد جيتنا احنا. هيا انا قاعدين نعانيو في السخانه اللي تعديت علينا. شو احوالكم توا بعد هيك الموجه من الحراره؟
1: والله الحمد لله حنان، احنا نفسنا تعدينا بالفترة هذيك متاع القبة الحرارية اللي هي تعديت من بعديك شمال افريقيا.
0: شمال افريقيا
1: معناتها جات على ثلاثة موجات، ثلاثة اسابيع كانوا حارين برشا، وتوا معناتها سبعة معناتها بردت الدنيا شوية كهو.
0: الحمد لله توا خير، توا يا ربي لك الحمد.
1: خير برشا،
0: خير برشا. الحمد لله الحمد لله يا ربي. هذه حاجه تفرح وتنعش القلب وتخلينا نطمئنوا على ابناء الجاليه. بلاك ماجي فنان تونسي بالنسبه لبرشا ناس، يمكن اول مره يسمعوا بيك، فما ناس يحبوك ويعرفوك من قبل وسمعوك في برشا اغاني، وعندك زملاء في المعهد العالي للموسيقى يسمعوك يحبوا يزيدوا يعرفوا شنو جديدك. لو كنت تقدم روحك للمستمعين شنو تقول لهم بلاك ماجي، وكان نقدموك هكا في بعض الأسطر شنو تجم تقول؟
1: في بعض الأسطر دونك بلاك ماجي هو الاسم الفني كما قدمت انت حنان على الأول. انا مجدي المسعودي،
0: انا نحب اسم مجدي المسعودي زيدا.
1: مجدي المسعودي ابن مدينة صفاقس، كنت طالب في المعهد العالي للموسيقى. بالمناسبة نوجه تحية لكافة الأسس المعهد العالي للموسيقى والزملاء. دونك خرجت باش نكمل قرايتي في فرنسا، عندي تويكا 12 سنه.
0: ريت ليم قداش تجري يا مجدي. لو كنت تقولي 12 سنه في الكواليس نقول لك لا مش صحيح يا مجدي، تي ولا مسرحك بحدينا والله. ليم مش تجري تبارك الله،
1: تجري برشا. دونك شنو اخر على بعد معناتها من الاول كنت عازف ايقاع في صفاقس. بعد خرجت لبرا حبيت نجرب تجربه نتاع التلحين والكتابه والاغاني معناتها.
0: ومن غاديك بديت
1: الرحله.
0: ومن غاديك بديت من اول الاغاني اللي قدمتها يا دنيا.
1: يا دنيا شبيك،
0: يا دنيا شبيك اللي سمعناها منذ قليل، فيها برشا حنيه، فيها برشا جانب نحس فيها روح مجدي المسعودي. يا ترى تكلمت وقتها بنفس الشبابي، حكيت على ابناء جيلك وحكيت على روحك، شنو اللي يكمن في النجاح الاغنيه هذيا والمحبه الناس ليها، ولا انها تمس اي انسان يسمعها؟
1: الاغنيه هذيا حنان الكلمات نتاعها صادقين، مع تخرج من تجربه عشتها انا. دونك نتخيل هذاك علاش معناتها وصلت العباد كله، باش عباد يحبوها على الاخر حتى لتو يسمعوا فيها معناتها. كنت قلت لهم الاغنيه هذيا معناتها يحبوها برشا. دونك كتبتها من تجربه معناتها، فهمت، من الوضع من اللي عشته، من المسيره نتاعي، من كذا في البريود هذيك، فهمت، معناتها ملخص
0: اللي هي من اللي هي من كلماتك.
1: كلمات والحانية
0: والحانك هنا. يا هل ترى برشا ناس يقولك بلاك ماجي، هل كملت في المشوار هذي قاعد ديما تكتب وتلحن روحك، ولا في بعض الأحيان تاخو ألحان أخرى بعد يا دنيا شبيك؟
1: كلمات أغاني كلهم كلماتي أنا. ساعات تدخل زوجتي معايا كي تعطيني بعض الأفكار في الكلمات، ألحاني أنا كلهم. وفما التوزيع الموسيقي ديما في صفاقس نعملوا على محمد علي جربي.
0: اي تحيه لي محمد علي جربي، زملاء المقاعد هذيا، زميل الكليه.
1: لا محمد علي، لا مش زميل، محمد علي هو في اختصاص اخر معناتها في التوزيع وكل شيء في توسكي استوديو. وعندي اغاني زاد اوزعهم في راس طرابلسي اللي هو زاد

0: تحيل.
1: اي فيرات نور ما تعرفوه
0: فيرات. اي اكيد اكيد اكيد اكيد نوجه له تحيه من من من القلب. بعدها تتيله الاغاني وبديت الحكايه الغرام يكبر والمحبه تكبر. بعدت على الايقاع ولا قعدت ديما في الايقاع وفي نفس الوقت الغرام نتاع الاغاني وتقديم الاغاني ماشي ويكبر؟
1: اون باراليل انا نقعد ديما ايقاع ونعزف مع دي جروب دونك حتى معناتها اخيرا وليت عضو في جروب نتاع شونتور من الجابون. معناتها نعزف مع توسكي ايقاع آلات ايقاعية افريقية وان ميم طون قعدت نكتب ولحن ونعمل في جوي في الاغاني.
0: مال هذي مش نقاوم طعم شوية في اغانيك القادمة نتصور مش تتأثر؟ انا ضلي نسبق في الاحداث راه وقاعد نقرا ما بين السطور.
1: فهمت.
0: اذا فما حاجه في القريب العاجل راه يا جماعه فما حاجه في القريب.
1: ديما لوجو على الميتيساج ديما لوجو على الميتيساج على الخليط.
0: اكيد اكيد وهذا يعطي ثراء راهي ونجاح لاغاني احنا الاغاني العربيه اللي فيها تلقى فيها مطعم على مستوى التوزيع بانغام غربيه عندها نجاح وقعدت في اذن المستمع والمتلقي بدايه من سيلفي دي جويني معناتها باش نكون واضحين. سي محمد جاموسي طعم اغاني ببعض الالحان معناتها من قبل كانت عندنا اغاني اللي هي فيها مطعمه بموسيقى شكري بوزيان اللي طعم اغاني زاد بالنفس بالضبط الاسبانيه والمغاربيه بصفه عامه. معناتها كل عندنا برشا فنانين توينسا اللي هما منفتحين على موسيقى العالم ويطعموا اغانيهم وحتى التجربه مش كان مع التوينسا تجربه نلقاوها حتى في العالم العربي اما مع العندلي بالأسمر مع برشا برشا. أكيد أكيد والتطعيم الإل محمد عبد الوهاب وما أدرك بموسيقار الأجيال اللي دخل الإلت الغربية في التخت العربي وما أدرك من التخت العربي. معناتها الحكاية مش وليدة اليوم راهو إنه الناس تنفتح
1: أكثريت بسمحني ومحمد عبد الوهاب أكثريت أغاني مستوحاة من الغرب معناتها عنده برشا
0: بالضبط
1: ألحان معناتها أخوه من أفكار غربية معناتها ديسمفوني
0: والعربي باش تفهم اللي راهي الموسيقى ما عندهاش عندها جناحات وطير في كل مكان هذه هي لغة العالم هذيك هي هيك لغة العالم. أي سيدي حالة حالة ولا لا
1: سيلة حالة
0: سيلة حالة سيلة حالة رأو برشا ناس مش معناتها حالة حليلة لا يا جماعة سيلة حالة في فرنسا معناتها سيلة فيت هكا
1: جو
0: سيلة فيت فما جو فما فما فما جو والله العظيم يا اخوي احنا كي جيت تنسمنا شويه برود مش حاله هذيك هي البي يلا صب بعد القبه الحراريه اللي جاتنا كي بدينا هكا نشموا شويه يا ربي لك
1: الحمد
0: يا ودي فرحه احنا كي جينا الماء كي جينا نسمه هكا باهيه يا ناعما واكيد برشا ناس تو قاعدين سيل حاله على البحر خلينا نسمعوا منها مقطع ونرجع لك باش نحكيوا على جديد بطبيعه.

0: كل حالة هذه هي راهو فما حفلة هكا هكا الغنية تقول مش هكا بلقمقي
1: بالضبط سيلة حالة معناتها سيلة فات
0: بالنسبة الغنية هذه خطر برشا ناس يقولك شنية سيلة حالة معناتها لا راهي معناتها سيلة فات. احنا بعد شوية مش نحكيو على السيلة فامي الغنية جديدة البلاك ماجي قبلها هذية مش نمروا لرفع أذين صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جورا هذيك علش بلاك ماجي نقولك خليك معانا ما تبعش لبعيد هنا تونا رجعوا لكم من جديد باهي يا سيدي
1: باهي
0: يلا وانتم مستمعين ما تبعدوش لبعيد بعد شوية تسمعوا أغنية مزيانة حلوة تحكي على صفاقس المزيانة وعلى القلعة الجديد يخوي خليكم معانا وما تبعدوش لبعيد.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

يا عاشقين النبي زيدوا الصلاة على النبي. ألف صلاة وألف سلام على سيدنا النبي. مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس 7:34 هذه إشارة توقيت. مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بكل تفاعلاتكم. حبيت نوجه تحية لكل الناس اللي تفاعل معنا. بعد شوية هنتقوم ونبعثوا بالتحية للفيسبوكيين اللي تفاعلوا معنا منذ بداية اللقاء. أما قبل هذه مش نرجعوا لفرنسا تحديدا واستضافتنا للفنان التونسي المقيم بفرنسا مجدي المسعودي بلاك ماجي. هذا هو الاسم الشهرة اسم الغنائي بلاك ماجي. وأنا سعيدة جدا أنه ديما نستقبله باسمه مجدي المسعودي. نورنا اليوم في عشويتنا بعد ما سمعنا سيلة حالة. سمعنا كذلك الغنية دنيا شبيك. نسمع زيدا نغني يا ليل وبعدها مش نمشي ونسمع جديد الفني. ملا نسمع نغني يا ليل وهنا راجعين.

0: ونغني لي لنمزك ونشيخ. هكا قال مجدي المسعودي بلاك ماجي فنان تونسي المقيم بفرنسا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مجدي منورنا، ومرحبا بفنان تونسي بلاك ماجي.
1: أهلا حنان يا عايشة،
0: منورنا منورنا من جديد. ونغني يا ليلى ديما نغني
1: يا ليلى، ونغني ديما نغني يعني نمزك ونشيخ ونغني يا ليلى
0: ونغني يا ليلى. ومحليها الموسيقى هنا تحس تونسي على ايقاعات. انت راهو ظهر لي هذيك هي معناتها من اول نهار منفتح على كل موسيقات العالم، اغانيك ديما فيها نفس اخر، معناتها تلقى الاغنيه فيها تونسيه وكلام تونسي لكن الموسيقى حاجه اخرى عالميه.
1: سيرتو الاغنيه هذه حنان فيها ميلونج، هذه يرجع الفضل فراس طرابلسي والعمل التوزيع نتاعها واغلب الافكار نتاعو، معناتها عمل ميلونج بين مختلف موسيقات، معناتها فهمت عمل ميتيساج تحفون برشا كتشوف، معناتها تسمع اسيوي تونسي افرو شويه ثم الكترو، فهمت ميلونج معناتها
0: محليها محليها بالفعل، لانك تحس في حكاية أخرى معناتها فما جو آخر وكله في تناغم جميلة، معناتها تسمع الموال التونسي وانت قاعد تعيش مع إيقاع موسيقي مختلف ما هوش تونسي
1: باي
0: بالضبط، وانت تسمع يا ليلي معناتها
1: موالنا رحلة في أنماط موسيقية مختلفة
0: ممتاز. هذه برشا ناس يقولك مش تكمل في المسار هذه مجدي.
1: والله من بعد الاغنيه هذه مشيت للافرو مشيت قبل الافرو، عملت اغنيه معناتها عندي عملت كولابوراسيون مع فيكتوريا ان اسبانيول، معناتها اغنيه اسمها سينيوريتا
0: سينيوريتا،
1: مشيت شويه للجو نتاع اسبانيا كيكا وكل شيء فهمت، معناتها ديما نحاول النوع ديما نحاول نجيب حاجات جديده نحاول نشوف نفس جديد معناتها فهمت بالاغاني
0: ديما تبحث على حاجه مختلفه
1: صحيح تاريخ.
0: ديما يحب روحه متفرد معناتها. اسمعني انت تذكرني في معناتها مجموعه موسيقيه تونسيه كانت ديما اغانيها كي تخرجهم اول ما معناتها اول ما طلت ديما وين ما تخرج، وفما بعض الاسماء زاد حتى من الفنانين التوانسه اللي كي يخدموا بتفرد، وهذه راهي ميزه برشا فنانين عندنا في تونس. في تونس كي تسمع الشادلي الحاجي ما تسمعش معناتها صبر باعي، ما تسمعش شكري بوزيان، ما تسمعش معناتها كل واحد مختلف، من مجرد انك تسمع تقول هذه مدرسته معناتها. وفما زاد حتى على مستوى المجموعات معناتها ابناء عائل تجويني معناتها معروفين اغنياتهم ديما عندهم جديد، عملوا الهندي وعملوا الاسباني عملوا معناتها ناس منفتحين على الموسيقى. انت ظهر لي خذيت نفسي
1: لازم تتطور ديما
0: لازم تكون عندك جناحات
1: صحيح، لازم تتطور وباش تتطور لازمك معناتها تاخذ من حاجات اخرين وتعمل بهم حاجه اللي لك انت معناتها اونترانت فهمت.
0: بصمة
1: الموسيقى لازم ديما بصمه الموسيقى لازم ديما تتطور، معناتها ما يجمش الواحد يقعد في نمط موسيقي محدد وما يدخلش عليه حاجات اخرين معناتها فهمت، لازم هذه
0: لازم
1: هذا كيفاش الموسيقى تطور، هي من اصل الدنيا موسيقى تطور، راك تشوف كان جيتار من قبل التو تلقاها تطورت معناتها الموسيقى بجميع
0: اكيد اكيد. والفنان لازم يكون ديما منفتح على كل الحضارات والثقافات، وراهو معناتها ورا كل موسيقى فما حكايه وفما تاريخ وفما تراث وفما تفاصيل كبيره برشا راهو في الاغنيه. احنا صحيح نسمعوا الاغنيه بنينه ومحلاها ولا شنو نمط الموسيقى اللي فيها ولا شنو، اما هي في نهايه المطاف الموسيقى هذيك ما وصلت لنا بالجماليه هذيك، راهي كانت بعد مخاض كبير معناتها وتحكي حكايات شعوب وناس عاشوا قبلنا. بلاك ماجي اكيد جديد هو سي لا فامي
1: سي لا فامي سي لا فامي، دونك اغنيه كالعاده كلمات نتاعها معناتها هذه بالحق معناتها كيما يا دنيا شبيك معناتها فهمت عن تجربه معناتها فهمت، دونك كنت نحب نحكي لك شويه على الكلمات او الموضوع نتاع الاغنيه.
0: اكيد اكيد
1: والله انا من الحاجات اللي فرحوني حنان كي روح لتونس انه عندي صحابي من اللي انا صغير معناتها البعض منهم اللي كنا في الكوليج وفي المدرسه قعدنا صحاب فهمت، معناتها اكثر من 20 سنه روح نتقابلوا كل شيء فهمت.
0: هو الحقيقه اللي يعرف مجدي مش يخلي العلاقه طيبه مع خاطر ما يجمش مجدي ما يتحبش معناتها صدقا كانسان احنا بنفسنا معناتها تعرفنا مع عليك وفي تربص مع ابناء بالضبط مع ابناء من المعهد العالي للموسيقى لكم احلاه اخلاق وتربيه و منجم كان نقول الله يفضل لك الله يفضل لك الا سلمى وربي يفضل لك فطومه وربي يفضل لك العائله الكل والله يرحم الوالد والله والله والله, والله.
1: دونك كما نحكي لك معناتها كل مره روح مع اصحابي هما نفسهم معناتها فهمت دونك الاغنيه خرجت من من من من, من الحاجه هذه معناتها نقول فيها ايسي لا فامي ايسي لا فرونجا معناتها الاخوه معناتها الفرير فهمت الفرونجا اي اون اي لا فهمت وكو شاك كوبلي يحكي على حاجه فما كوبلي نجبد عليه على صفاقس بيسكو يضم الاصحاب يضم اللي قلت عليهم معناتها في صفاقس وكل شيء دونك خارجه من حكايه معناتها فهمت
0: خارجه من حكايه
1: اللي هو سيرار وحنان راهو فما عباد معناتها تخرج تعيش غربه كل شيء ويتفرقوا الاصحاب ومسافات بعيده وكل شيء ويولي معناتها الاتصال بيناتهم قليل برشا اذا ما قطعتش العلاقه فهمت
0: اي يقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلب مش صحيح مش ديما صحيح مش صحيح اللي يحبك راهو حتى بعيد على العين تبقى ديما في القلب والوجدان معناتها اذا احنا اصحاب بالقدا راه حتى بعيد عليا راه ديما نتذكرك وديما نسال عليك ونسال على احوالك وغيره راهي هذيك فقط تبريرات لا اكثر ولا اقل كي نبداو كي نحبوا نتخبيو وراء اسباب ومسببات نقولوا البعد فقط لا اكثر ولا اقل اما ديما تبقى الناس العزيز يبقاو ديما في القلب هذه هي
1: اكزاكتوم وفما حاجه حنان يلزم واحد من الاصحاب ديما يبادر حتى كان قصب روحه بعد ولا حاجه تسالش يزور تليفون يسال على صاحبه وعشير عمره ولا صديق الطفوله نتاعو هكاك معناتها يلقاغد معناتها لاميتي ما بيناتهم معناتها فهمت
0: الدوم العشره نقولوا احنا
1: الدوم
0: العشره اي سيدي قبل ما نزيدوا نحكيوا عليها شنو رايكم كان نسمعوا مقطع منها ونرجعوا نزيدوا نحكيوا

0: بارابابا ايسي لا فامي. هذا هو جديد الفنان بلاك ماجي مجدي. الحقيقة أنا مع الغنية هذه فرحت برشا كي قيت مروان حساس يقولك بالتوفيق حبيب خوك.
1: مع صديقي مروان حتى في التربص عملناه مع بعضنا
0: مع بعضكم بالضبط بالضبط. هذه باش نزيدوا نأكدوا على العشرة محليها كي تدوم بين الأصحاب وبين الأحباب ولاد الحومة ولاد نفس المقعد في الدراسة. معناتها هذيك هي تفاصيلنا، هذيك هي حياتنا، هذيك صغرنا معناتها صدقنا.
1: ما زالوا تحية صديقي مروان كاتب زادة وموسيقي مزيان،
0: موسيقي مزيان برشا. تحية ليه مروان والله يعطيها ألف صحة وألف عافية. هنا على مستوى الكلمات بالنسبة ليك واللحن بلاك ماجي
1: اللحن والموسيقى نتاع الأغنية دي، ما تحكيتك على الكلمات الموضوع نتاعها كلماتي أنا. لحن أفرو، فما لحن لحني أنا والتوزيع أفرو، إيقاع أفريقي، وفي الوسط عملت لمسة تونسية نجم نقول إسطنبالي ولا حاجة، وأنا نعتبر إسطنبالي معناتها موسيقى تونسية بيان سور. دونك في الوسط فما شوية كي باساج نتاع ريتم هكايا معناتها جوية
0: لو تحس بالفرحة كي تسمعها
1: إسطنبالي.
0: اي احنا بالنسبه للموسيقى التونسيه جزء لا يتجزا اسطنبالي من صحيح اللي هو ماهوش معناتها وافد، لكن عنده توا عنده سنوات وهو موجود في تونس وعندنا تقاليد والناس تحبه وتفرح به وتعمل مناسباتها السعيده به، وعندنا تقاليد
1: حتى في عنده
0: بالضبط عالم كامل. وعندنا مهرجانات كما سيدي منصور لازم يكون فما اسطنبالي، فماش معناتها. واليوم تحس حتى الموضه نتاع اسطنبالي بديت ترجع شويه معناتها
1: اي اسطنبالي فما الغوفيزيتي شويه
0: بالضبط بالضبط بديت ترجع شويه فهمت، ولا خاصه مع بعض المجموعات نقاو فما هكا حاجه جديده نفس جديد. هذا هو اللي نحب نقوله. به اذا على مستوى التوزيع شكون معاك المره هذه؟
1: التوزيع محمد علي جربي.
0: محمد علي جربي رجعت مع يا في راسي محمد علي جربي
1: اي هو حتى مع محمد علي جربي معناتها بعضنا، معناتها محمد علي جربي وفراس معناتها غنيه معناتها فهمت معناتها ديما مع بعضنا فهمت.
0: هذا هو الثنائي اللي تعول عليه في التوزيع الاغاني
1: صحيح.
0: اما شفنا تصور، شفنا محليها مجموعه معاك، شفنا برشا صور مزينه في شفناك انت زاد ترقص في ولونا ديما في فيديو كليباتك تبدا الاغلبيه موجود معناتها، وهذه حاجه مميزه بالنسبه لي لك انت.
1: صحيح من فان بارتي صورتها في صفاقس كان لاحظت معناتها وكانوا مع جروب تاع دونس صورناها في استوديو والبارتي الثانيه صورناها في فرنسا
0: فرنسا
1: والاخراج والمونتاج وكل شيء عملوا حمدي ديدر نوجه له تحيه اللي هو توزد في فرنسا كنت كان في تونس على فرنسا.
0: تحية ليه وإن شاء الله موفق يا ربي. هنا أكيد احنا نقول لك ألف مبروك الأغنية، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتألق ليك في مسيرتك الكل. بلاك ماجي كل مرة تتحفنا بأغنية حلوة فيها بسمة خاصة، فيها حنين خاص، فيها جمالية خاصة، وكل مرة تعطينا إضافة بأغنية من الغنيات اللي تقدمهم. حلوة برشا الأغنية، إن شاء الله بزيد من التألق ونجاح ليك. أما زيد حبينا فما خاطرنا نعرف راهو نعرفك ديما تبدأ مديم الضحكة متاع ساعيك، فما حاجة قاعدة تتخدم ليمات هذية.
1: فما غنية وحدي معناتها فهمت غنية لازم تقول فيها راقصة أكثر من تكون حاجة أخرى، معناتها فيها برشا إيقاعات
0: إيقاع صيفي معناتها
1: إن شاء الله ميلونج وفما إن شاء الله كولابوراسيون مع صديقي رابور من جنوب سالم سايلنس رابور إن شاء الله عندنا غنية نحبوا خرجوها
0: حلو
1: وفما حاجة أخرى تكون مفاجأة إن شاء الله.
0: فما حاجة أخرى مفاجأة باهي يا سيدي نستناو منك المفاجآت. هذه استضافة أولى في أول الصيف أكيد، أنا متأكدة اللي قبل ما يوفى الصيف مش يكون عندنا استضافة أخرى لبلاك ماجي بإذن الله.
1: بإذن الله
0: احنا ديما نتمنيو لك التوفيق، يعطيك ألف صحة برافو، ان شاء الله ديما فرحان، ان شاء الله ديما سعيد. هذا هو اللي نتمنيوه. الموسيقى غاديك تدريس الموسيقى في فرنسا باهية ولا
1: باهية؟
0: باهية
1: باهية.
0: فما جو آخر
1: فما جو آخر وبالأخص فما حرية حرية في التدريس معناتها فهمت وني فما حرية أنا طبعا مثلا نقري في كوليج معناتها عندك المحاور وانت أعمل اللي تحب معناتها دونك تبدع هكاك معناتها فهمت
0: تجم تكون متحرر معناتها تجم تكون ما فماش ضوابة كبيرة المهم هذو هما المحاور الكبيرة وانت
1: عارف شو تعمل
0: وانت عارف شو تعمل يا عيني عليك يا أستاذ منور ان شاء الله يا ربي ديما تو سيلي فاكونس مازلت مرتاح
1: مازلت مرتاح
0: يا خويا نخليك تستمتع بعطلتك انت وعائلتك ربي يفضلك فاطمه ربي يفضلك النوره المزينه ان شاء الله الاوقات الزينه ليك انت وكل العائله ربي يفضلك سلمى وان شاء الله ديما ناجح ومتالق ان شاء الله يا ربي
1: عايشك حنان وبلاي تحية كبيرة لكافة عاملي ذات فيقص
0: هاي هاي عبير أمامي قاعدة زميلتي عبير شقرون واضح وصلت التحية ربي فضلك ويخليك نورتنا برشا بلاك ماجي فنانة تونسي المقيم بفرنسا شكرا لك على قبول الدعوة إن شاء الله ديما منور يلا نسمع مع بعضنا إيسي لفامي كاملة وهنا رجعين

إيسي لا فامي، هذا هو جديد الفنان التونسي بلاك ماجي. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. حبيت نوجه تحية نجاح البنصر، حمادي رويد، فيصل الفتوي، أمير الخرات، هدى ريجين، شكرا ليك هدي أبو عصيدة، سنور الدين يحيى قال اليوم عشوية في الشفار القديم والراديو ونتبعه. يا عيني عليك سنور الدين، تحية ليك والكل العائلة وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. مرشد خريفش يقول عشوية صيفية حارة حارة جدا في ظل انقطاعات متواصلة، ربي يعطينا على قد منطيقه وإن شاء الله يا ربي في الأيام إن شاء الله يا ربي بذبيه أنا عصا صحرية وتنحل المشكلة كاملة للناس الكل صدقا. معناتها للأسف شديد إذا ينقلوها والله هذا واللي نتمنيه الناس كل، لأنه الناس كل عايشين في نفس المشكلة. ربي قدر خير، هذا شو نجم نقول. عامر البقلوتي وإحنا نتبع راهو معاكم ونحاول قدر المستطاع أي معلومة توصلنا رانا نعلمكم بها عن طريق قسم الأخبار ولا مختلف البرامج الإذاعية المباشرة. حبيت زيدا نوجه تحية لسي عمرو بقلوتي، لابتسام الشريف، ربي فضلك يبتسم يخليك على الكلمة المزينة اللي بعثتنا بها، شكرا لك من القلب. كل مسامعين ربي فضلهم ويخليهم برشا زيدا اللي تفعلوا معنا عن طريق الميسنجر والتدوينات الخاصة. مرحبا بكم، راكم تنورون ومن القلب. هنا رجعين بعد شوية تنكملوا تحياتكم وإهدائاتكم، ربي فضلكم الناس الكل. كما سيدة من السعودية اللي تبعثنا افتحية وتقول مساء الروائين، يا عيني عليك يا سيدة، انت هي اللي منورتنا. بعد شوية نرجع لكم بعد 8 أكيد موعد أم كلثوم باش نسمع مقطع غني. أما توا مش خليكم مع قسم الأخبار لتقديم آخر الأخبار الوطنية والعالمية، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. مرحبا بكم الناس كلها.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: تصفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتوقع انفراج نابض من الغد في درجات الحرارة، وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بإمكانية نزول أمطار آخر هذا اليوم بمناطق الجنوب الغربي والشرقي، على أن تشمل الأمطار غدا كامل جهات البلاد. وفي ظل موجة الحر المتواصلة في بلادنا، تدخلت اليوم وحدات من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة في مختلف أنحاء البلاد، عبر توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين في مختلف جهات الجمهورية بحاجياتهم من مياه الشرب. يتواصل في صفاقس القطع الدوري للتيار الكهربائي إلى غاية منتصف الليل في معتمدية المحرس، الغريبة والصخيرة وبرعلي وعقارب والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وسقيط الزيت وسقيط الدائر والغرابة، وفق بلاغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة للتداول في الشأن العام، وقرر مكتب البرلمان المجتمع اليوم حالة تقارير مشاريع ثلاثة قوانين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 من جويليا الجاري، وإحالة 121 سؤالا إلى أعضاء الحكومة. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا اليوم عفوا خاصا شامل 2439 سجينا، ووفق بعض التقارير الإعلامية فقد شمل هذا العفو الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وكذلك المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال. في العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. أفادت وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الماضية. ختم هذا الماضي الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.

0: الإنترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو سيف.

مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم المشوار حتى لثمانية ونص. الحقيقة احنا في الدقائق الأخيرة حبيت نشكر كل الناس اللي كانوا في الاستماع معنا طيلة العشوية. إن شاء الله قضينا وقيت حلو، إن شاء الله صارتكم الإفادة من الخيل المختلف الاستضافات اللي صارت في حصتنا. وأكيد باش نختموا لقانا أكيد لازم نسلطوا الأضواء على بعض المهرجانات والسهريات اللي مش كون خدر بعد شوية. زادة عبير مش تاخذكم برشا أجواء مزينة في السهرية، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. أما قبل هذي احنا ديما نحبوا نقولوا غدوة شنو جديد، غدوة شنو اللي موجود على مستوى إيقاع الصحة الثقافية. احنا نقولوا غدوة إن شاء الله يجيب لنا كل الخير، إن شاء الله هذا واللي نتمنيه للناس الكل. أما زادة نحبوا نعرفوا على مستوى تفاصيل المهرجانات شنو ثم. بالنسبة لمهرجان صفاقس غدوة الليل إن شاء الله نجم السهرة والفنان شاب مامي بصوته الجميل وعذوبة الصوت متاعه مش يكون هو النجم السهرة غدوة الليل 24 جويلية بمهرجان صفاقس الدولي. غدوة زيدة انطلاق مهرجان آخر اللي هو مهرجان الحناء بشنني في دورته 42، مهرجان عريق ينطلق من نهار 24 وتوصل حتى النهار 30 جويلية 2026. مجموعة من اللقاءات والاستضافات عروض فنية، لكن ثم بارشا اللي هو يهتم بالحناء كمورد رزق اقتصادي، كتثمين ومحافظة على الجانب البيئي، ولكن زاد حتى على مستوى ديوان الوطني للصناعات التقليدية بجابس ومعرض مش يكون موجود، إلى جانب نقول احنا اللقاءات والميدة المستديرة اللي مش تكون حول الذهب الأحمر لواحد تشنين بين التثمين والمحافظة. شعار الدورة مش يكون جذور في الأرض وامتداد في السماء، هذا هو شعار الدورة الجديدة لمهرجان الحناء بشنني. وأكيد احنا بدون ما ننسى وزادة المهرجانات الكبرى اللي تتنوع فيها السهرات بين الليلة وبين غدوة الليل. زادة ما ننسى وش غدوة انطلاق الأيام، معناتها انطلاقة جديدة لتظاهرة ثقافية في في في قرقنة، وهي معناتها لأول مرة مش تصير الدورة الأولانية الأيام الثقافية بالشرقي في قرقنة، تنطلق غدوة إن شاء الله تتواصل حتى النهار غرة أوت، في انتظار أنه تكون زادة الدورة الجديدة لعروس البحر وما أدرك ما مرجن عروس البحر. احنا نقول ربي يقدر الخير، ربي يعطينا الأوقات الطيبة إن شاء الله يا ربي. في القريب العاجل تنجلي غمة الانقطاعات الكهرباء والماء على الناس في كل تونسنا البيا، وإن شاء الله لقيكم ديما بخير. غدوة إن شاء الله نكون معاكم في الخدمة من 9 إلى 10 متاع الصباح. توما بقالي كان نتمني لكم الأوقات الطيبة والرائقة على مواج إذاعة صفاقس، تصبحون على خير وعلى محبة مع أجمل تحيات كامل الفريق اللي عمل معانا. سي سمير الطقطق كان معانا في الإخراج التقني، قبله كان معانا أنور بوجلبين في الإخراج الإذاعة المرئية، كان معانا الدكتور منعم جمل ويسرى الغربي في المكالمات الهاتفية، كان معانا أسامة بيبسية. هذه حنين بن جماعة تتمنى لكم ديما الوقت الطيبة والرائقة على مواج إذاعة صفاقس. أحلى ما نختموا به اللقاء فريد الأطرش، هو يغني يا حبيبي يا غيبين.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أغنية إسمهان الشهيرة عليك صلاة الله وسلامه هي من روائع التراث الفني، وهي من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وكلمات المؤلف بديع خيري، وتعد من كلاسيكيات الغناء الديني والطرب الأصيل. من هو هذا الثالوث الذي ترك هذه الأغنية تعيش في وجدان العرب ويحفظها ويرددها الملايين؟ المطربة الكبيرة إسمهان عاشت بين سنة 1912 و1944. هي مطربة وممثلة سورية اسمها الحقيقي أمال الأطرش، وأطلق عليها اسم إسمهان الملحن داود حسني. لحن لها كبار الملحنين ومنهم محمد القصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب وشقيقها الموسيقار فريد الأطرش. الموسيقار ملك العود فريد الأطرش عاش بين سنة 1910 و1974، ملحن ومطرب وممثل سوري ترك بصمة واضحة في الموسيقى العربية، ويعد من أعلام الفن وعظمائه. لحن لنفسه ولكبار المطربين ومنهم فتحية أحمد وشقيقته إسمهان وليلى مراد. أما بديع خيري الذي عاش بين 1893 و1966، فأغلب المستمعين لا يعرفونه، وهو مؤلف ومسرحي وسينمائي وكاتب وشاعر غنائي وممثل مصري، كما كتب الأغاني للعديد من الأوبرات والمسرحيات والأفلام والأغاني لكبار المطربين منهم سيد درويش وأم كلثوم، إسمهان وليلى وفيروز. هذه بعض المعلومات عن بديع خيري يرويها لنا الكاتب خيري حسن.
1: هتعرفنا بمين النهاردة؟
2: احنا عندنا يعني جامعة فنية الحقيقة، اللي هو الأستاذ بديع خيري. شاعر وكاتب وزكال وعمل صحف وعمل ده مرة عمل 3 صحف، يعمل ما زمان كانت الصحافة برضو سهل انك تعملها، فتعملها الصبح وتقفلها بعد أسبوع وحاجات زي كده. بديع خيري مؤسسة على بعضها الحقيقة، بس الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة من الحاجات اللي هي كونت شخصيته. يعني هو اتسأل مرة: انت كيف اصبحت اديبا؟ قال: بسبب الحب. او دي حكاية كانت لفت نظر الحقيقة. الحب الاول في حياة بديع خيري، الاول بس عشان نقرب مين بديع خيري للناس، ده اللي يعني هتلاقي ناس كتير بتسمع اغانيه اللي ألفها واللي كتبها
1: ومش عارف ان هو اللي عملها.
2: يعني اشهر من الحاجات، فاكر انت مثلا فيلم لعبة الست؟
1: طبعا.
2: بطلودة واسمعود والغراب، كل الكلام العظيم الجميل ده. خد بقى عندك مع سيد درويش بقى عملوا شغل كبير جدا، الحلوة دي قامت تعجن وفي الفجرية. خد بقى يعني سلمى يا سلام، كل ده بديع خير. ده عمل ما يقرب 122 مسرحية كتبها كتابة وغنى برضو. لمين؟ لنجيب ريحان.
1: وكان في المسرحيه اللي هي بتاعت استاذه ماري ونيب، انت جايه هنا تشتغلي ايه؟
2: طبعا ده كان بقى ابنه، بقى
1: ابنه
2: استاذ عادل خيري الله يرحمه. لا ده كان حكايه يعني في سينما، كتب ككتب ككتابه يعني اغاني، كتب اعمال مسرحيه بشكل غنائيه، عمل لا في حدوته بديع خيري. تمام. صحافه عمل. لما هو سألوه بقى: انت كيف اصبحت اديبا؟ او هو قال: انا اصبحت اديب نتيجة الحب. فهو حب، هو كان مدرس بدرس جغرافيا ولغة انجليزية. الانجليزي كان في الزمن ده، احنا بنتكلم دلوقتي، هو توفى عند 74 سنة سنة 1966، فاحنا بنتكلم 1900 مثلا ايه، و14 و15 و20. كانت اللغة الانجليزية بالنسبة للناس اللي بتتعلم كانوا يعني لغة عربية برضه. فكان بيدرس لولد طالب يعني لغة انجليزية وجغرافيا، فحب اخته، اخت الولد ده، وقرر يتجوزها. كان هو مدرس بقى، فقال لوالدته، هو كان ولد وحيد بديع خيري، فوالدته رفضت وقالت له يعني فيما معنى كلامها يعني يا انا يا هي. فالتزم
1: كلام والدته،
2: كلام والدته، وكسر قلبه بايده يعني اذا جاز اللفظ يعني او القول، وقرر انه يسيب القاهرة ويروح يشوف مدرسة في الصعيد. فراح الى محافظه سوهاج. ومحافظه سوهاج، انت عشان تروح محافظه سوهاج او تروح الصعيد سنه 1915 دي عمليه يعني
1: قاسيه.
2: طبعا عمليه صعبه جدا. تركب القطر وعشان
1: تروح الوابور،
2: تركب الوابور الساعه 12 مثلا.
1: يمجبل على الصعيد.
2: يمجبل على الصعيد. فجبل الاستاذ بديع خيري على الصعيد واشتغل هناك حتى ينسى حبه. ما نسيش. كانت من ضمن الحاجات اللي اديتها له ساعه، فضلت الساعه دي معاه يمكن لحد وفاته عند 74 سنة عرفانا بهذا الحب الأول في حياة بديع خيري. فبديع خيري اللي أنا وقفت قدامه فكرة الحب الأول في حياته
1: طبعا.
2: إنه كيف هذا الحب وكيف كان هو أولا عمل حاجتين، كان مطيع لوالدته وده شيء يحسب له، ثم نقول إيه وكمان مخلص لحب الأول.
1: ده إنسان جميل،
2: إنسان جميل فالحياة الجو ده أو الشكل ده أو الحالة دي مش كتير ممكن
1: صحيح
2: تشوفها
1: صحيح
2: في
1: صحيح
2: الزمن اللي احنا فيه ده.
0: ذاكرة أغنية،
3: ذاكرة أغنية،
0: أغنية عليك صلاة الله وسلامه من أشهر الأغاني التي غنتها المطربة الكبيرة إسمهان، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن هذه الأغنية غناها في نسختها الأصلية شقيقها الموسيقار الكبير فريد الأطرش. آمنة فاخر تغني عليك صلاة الله وسلامه.

0: ذاكرة أغنية.
1: سنة 1938 أسندت الإذاعة المصرية للفنان فريد الأطرش أغنية كتبها بديع خيري بعنوان محمل الحجاج، بناء على طلب طلعت باشا حرب رائد الاقتصاد أنذاك ليقوم فريد بتلحينها وغنائها، وكانت كلماتها تقول: عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه، هنية واتملت كل عين. وبالفعل لحنها فريد وغنها بصوته، وظلت تذاع على مدى عام كامل. لكن بعد مرور عام، وتحديدا سنة 1939، تم طلاق شقيقته إسمهان من زوجها الأمير حسن الأطرش، وعادت لمصر من جديد لتستأنف حياتها الفنية، وانتشرت عنها بعض الشائعات في المجلات. فاقترح فريد الأطرش على شقيقته إعادة غناء أغنيته محمل الحجاج، وبالفعل سجلت إسمهان الأغنية بصوتها لتذاع سنة 1939، وتشتهر باسم عليك صلاة الله وسلامه. وتحوز الأغنية بصوت إسمهان شهرة أكبر من الأغنية الأصلية بصوت فريد الأطرش، بل واختفت نسخة الأغنية بصوت فريد ولم تعد تذاع، ولا يوجد منها سوى نسخة نادرة في إذاعة بي بي سي العربية. عليك صلاة الله وسلامه، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم هذه الأغنية.

0: ذاكرة أغنية.
1: وتذكر الأدبيات المصرية الكثير عن ذاكرة أغنية إسمهان الشهيرة عليك صلاة الله وسلامه، وهي الاحتفال بعودة مصر لإرسال المحمل وكسوة الكعبة الشريفة بعد انقطاع دام من سنة 1926 حتى سنة 1937. ففي سنة 1926 تم التعرض لأعضاء البعثة المصرية للحج من قبل الجماعات الوهابية المتشددة في الأراضي الحجازية، واعتدوا على أفرادها في الأشهر الحرم، فأعلن الملك فؤاد الأول إيقاف إرسال محمل الكسوة وقطع كل المعونات والصدقات التي كانت تقدمها الدولة المصرية للسعودية، رغم إرسال الملك عبد العزيز ابنه الأمير سعود للاعتذار وتلطيف الأجواء، لكن لم يقبل الملك فؤاد. الفنانة التونسية لطيف العرفاوي مع عمار الشريعي بالعود وأغنية عليك صلاة الله وسلامه.

سنة 1937 مع تولي الملك فاروق العرش عادت مصر لترسل الكسوة من جديد، وأعادت معها كل أموال الصدقات لفقراء الحجاز. وتخليدا لهذا الحدث كتب بديع خيري هذه الأغنية، ولحنها فريد الأطرش وغنتها اسمهان، وأصبحت أشهر الأغاني المرتبطة بالحج وما زالت. ولا تذكر هذه الرواية غناء فريد الأطرش لها. كريمة السقلي تغني عليك صلاة الله وسلامه في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية سنة 2016.

0: ذاكرة أغنية.
1: أطلقت الأميرة السورية إسمهان أول أغنية دينية إسلامية بعنوان عليك صلاة الله وسلامه، وهي من ألحان شقيقها الموسيقار الخالد فريد الأطرش وكلمات الكاتب والشاعر والصحفي بديع خيري. تصف هذه الأغنية العظيمة مناسك الحج. الآن استمعوا لإسمهان في عليك صلاة الله وسلامه.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي إلى غاية منتصف الليل في معتمديات المحرس والغريبة والسخيرة وبرعلي وعقرب والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وساقية الزيت وساقية الدير والغربة وفق بلاغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، ومن بين المشمولين بهذا العفو السجين العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة، والسجين وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. ويؤدي هذا العفو الخاص حسب نفس المصدر إلى الإفراج عنهما. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم لتصبح 863 دينارا للطن الواحد، ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمجترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضون على كراسي شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. في أخبار العالم، استشهد اليوم فلسطينيان اثنان في غارة جوية إسرائيلية على شمالي غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد 3 فلسطينيين في أعمال عنف جديدة في الضفة الغربية المحتلة. قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالة إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: فنون.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفاق صافي. مرحبا بكم في فنون من توا 9:05 حتى الوقتيش حتى نص الليل. اليوم باش نمشي ونعملوا جولة في المهرجانات, نمشي المهرجان المنستير الدولي باش نعملوا طلع على المكنين ليالي المكنين, كيف كيف باش نمشي المهرجانات أخرى جنوبا وشمالا. إن شاء الله ديما تونس حافلة رغم القبة الحرارية رغم الضغط رغم الحرائق, إن شاء الله كل شيء يجي لتونس جينا باللطف. وسنواصل بالطبيعة المتابعة الفنية لأهم التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية. حاجة مزينة برشا صحيح الجو معناتها قاتم وفما برشا سخانة وذوي قص وكل, إن شاء الله الأزمة هذه ما تتجاوز معناتها بعض الأيام لأنه الناس بالحق فدت. لكن رغم هذا الناس تحب تفرح, قاعدة نشوف عروسات يواصل في الأفراح متاحهم على أدوية البورتابلويت, نفس الشيء للمهرجانات, ناس قاعدة تحاول باش تواصل تخدم في المعامل متاحة ذوي قص في المحلات متاحهم, معناتها الناس تحب تخدم, الناس تحب كما قلوا تنطر الفرنك, تحب تكسب قوتها بالحليل بتبيع رغم ذوي اللي قص تقريبا ساعة يخدم وعشرة اللي. المهم إن شاء الله هذي سحبة صيف كما يقولوها, إن شاء الله نتجاوزوا الأزمة هذه قريبا قريبا قريبا. نحن كما قلنا باش نمشيو للموسيقى, خليكم معنا غم هذه وراجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

حاتم للأنبياء حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه تصفيق سفيم, واصيل معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى النص الليل الوقت بالضبط 9:15 دقيقه. نمشي مع النغم هذيا ونبدأ مع اول ضيوفنا مدير مهرجان المنستيره الدولي.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا. 9:22 دقيقة موسينا معكم المشوار حتى الوقت حتى النص الليل. سعيدة جدا باستقبال أول ضيوفنا لليلة سيد حسن بوسلامة مدير مهرجان النسيج بقصر هلال. نقول لك مساء الفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: وسهلا مرحبا بك وتحية كبيرة من مدينة قصر هلال إلى كل أهالينا في مدينة صفاقس وولاية صفاقس بصفة عامة، وتحية إلى كل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: دونك نرحبوا بك، نرحبوا بمدينة النسيج ومدينة الحرير ومدينة اللباس التقليدي ومدينة الذوق الرفيع. حابين ناخذوا معك فكرة على مهرجان النسيج بقصر هلال، دونك الفعاليات متاع الدورة الحالية.
1: أول شيء أنا حبيت نأكد لك على العلاقات التاريخية المبنية ما بين مدينة قصر هلال وما مدينة صفاقس، وما تعرفوا اللي فما علاقات تجارية واقتصادية كبيرة ما بيناتهم. والنسيج إذا كان معناها هو صحيح تولد في مدينة قصر هلال وتأسس في مدينة قصر هلال وطورناه في مدينة قصر هلال، لكن أهالينا من صفاقس كان زاد عندهم دور كبير في تطوير هذه الصناعة وفي معناها إنتاج كل أنواع الأقمشة وكل أنواع المنسوجات باش تطورت العملية في مدينة قصر هلال. لذلك حبيت نأكد على العلاقات الكبيرة ما بين مدينة قصر هلال ومدينة صفاقس.
0: أكيد كما قلت أنت هي علاقات كبيرة برشة تاريخية ترجع للقرون التالية، والحقيقة علاقات المدن التونسية كل ببعضها معناتها نجمو نحكي وقت نحكيو على الشاشية وعلى الجبة وعلى النسيج نحكيو على شين دو ترافاي منذ قرون اللي قبل حتى ما تبدأ الشين دو ترافاي مودرن، معناتها احنا كانت موجودة عندنا منذ قرون.
1: صحيح، يعني بمعنى في المداخلة هذه في المقدمة هذه برك حبيت نأكد لك معناها أن العلاقات كبيرة وكبيرة جدا ما بين الصفاقسية وبين الهلالية، وهذا مهم جدا. هذاك علاش احنا باش نتوجه بالحديث إلى كل أهالينا في صفاقس من خلال إذاعتكم الكريمة مشكورة اللي أتحتنا الفرصة باش نتحدثوا مع أهالينا في مدينة صفاقس. مهرجان النسيج هذه السنة هو في دورته 31، السنة الفارطة كان دور 30 عاد بعد غياب معناها، وكان معناها يعني غاب من سنة 2019 مهرجان النسيج نظرا لظروف معينة، رجع السنة الفارطة وحقق نجاح كبير وحقق معناها حضور جماهيري قياسي، هذا معناها عيناه وشفناه والناس كل تبت وشفت. وذاك علاش احنا هذه السنة معناها قضينا نحضروا على بكري للدورة 31 لمهرجان النسيج، ويزم نقدموا به القدام. ما نجموش معناها بعد النجاح البار اللي حققناه السنة اللي فاتت باش المرة هذه ما نراهنوش على النجاح أكبر وأكبر. التحضير بدي على بكري، البرمجة بدينا نحضروا فيها على بكري. إن شاء الله باش يكون انطلاق مهرجان النسيج هذه السنة يوم 1 أوت بكرنفال يجوب أكبر شوارع مدينة قصر هلال. هذا الكرنفال فيه في رقف الكلورية من كابل تراب الجمهورية، فيه اللبس العربي، فيه الخلالة، فيه علينا نرجع للخصوصية متاع مدينة قصر هلال اللي هو النسيج والمنسوجات والإكساء إلى غير ذلك. باش نلقاو اللباس التقليدي الهلالي، باش نلقاو العروسة الهلالية، باش نلقاو الفوطة والبلوزة الهلالية موجودة معنا في مدينة قصر هلال، باش نلقاو معنا متزينة وتجوب الشوارع الكبيرة في مدينة قصر هلال مع السيارات القديمة، مع فرق معناها موجودة حتى من صفاقس، من فرقة بتجينا حتى من صفاقس، فرق معناها المجورات، جمعيات رياضية، جمعيات ثقافية، معناها الدماء العملاقة، العروض الصوفية إلى غير ذلك. باش يكون كرنفال كبير وكبير جدا، ثم ينطلق بعد نهاية الكرنفال هذاك يتحول النشاط إلى ساحة المارسة من المسرح البلدي. الناس كل تعرف الساحة هذيك، باش يكون بالطبيعة هذيك فما معرض عرض الأزياء. هذا علاش احنا علاش عرض أزياء؟ لأنه هو مهرجان النسيج، مهرجان الإكساء، احنا عرض أزياء باش نأكدوا على خصوصية مدينة قصر هلال، لأنه مهرجان النسيج ذو خصوصية، عنده خصوصية تاعو. هذاك علاش نعملوا عرض أزياء. إن شاء الله أتحنا الفرصة لخريجي مراكز التكوين المهني، وهذا زاد مهم جدا أنك تعطي الفرصة للطلب والمتخرجين الجدد باش يبرزوا المواهب نتاعهم والقدرات نتاعهم والإنتاجات نتاعهم والإبداعات نتاعهم. احنا باش نعرضوا لهم، نعطيهم الفرصة باش يعرضوا كل الديزاين نتاعهم وكل التصاميم نتاعهم للجمهور. في معرض أزياء إن شاء الله متأكد أنه يكون معنا عرض ممتاز وممتاز جدا. حتى الماتريال اللي جبناه معنا ماتريال معنا تري بروفيسيونيل وجايبينه من صفاقس.
0: هاي بي
1: ربني جايبينه من صفاقس، إن شاء الله يكون عرض أزياء. أنا أكد عليه رأو عرض أزياء لأنه هو يمثل خصوصية مدينة قصر هلال. ثم تنطلق العروض الموسيقية نهار 3 أوت بش يكون معنا الفنان الشبابي مرتضى الفتيتي موجود على مسرح مهرجان النسيج بعد النجاح الباهر اللي حقه في السنة الفارطة بشبابيك مغلقة. صارت مرتضى الفتيتي السنة الفارطة كانت بشبابيك مغلقة، هذاك علاش معناها أصرينا حتى هذه السنة وخلال طلب الجماهير اللي هما طلبوه يحبوه يكون موجود في المهرجان يكون موجود نهار 3 أوت. نهار 4 أوت الفن الشعبي موجود، يكون هشام سلام نهار 5 أوت تدور على المسرح، يكون مسرحي في البطلياني لبنى الزديري وسفيان الدهش ومعه ما نعرفه احنا في المسلسل البخانو اللي موجود معه معنا في المسرحية ممتازة جدا.
0: أي.
1: يعني الناس بتتفرهد وتشيخ بضحك. ثم كذلك الأطفال زدنا عندهم نصيب، نهار 7-6 أوت عرض للأطفال، نهار 7 أوت دور الراب، الراب يكون موجود. شفت يعني كل الأنماط الموسيقية تقريبا موجودة،
0: وهو كذلك
1: نهار 8 أوت إن شاء الله تكون ثم المحفل الجربي الأصلي الحقيقي.
0: أي.
1: أنا بكل معناها النجوم متاعه بكل معنى الفنانين متاعه بيكون موجود. بعتلي نهار 10 أوت بش يكون زدها كيف كيف عرض للطفل والعائلة من رياض النهدي عبودة شو، عرض ممتاز بيكون فيه مشاركة ما بين الجمهور ما بين الولي وما بين ولده، هما عروض معنا ألعاب سحرية مسرح موسيقى رقص، بش يكون عرض هذي داي يربط ما بين الطفل وابوه وامه ويشاركوا معنا هما في العرض هذي. نهار 12 أوت يكون عرض نتاع كلنا نغني للمايسترو جهاد جبارة، هنا دعوة من خلال إذاعتكم انتوما باش الجمهور الكل يكون لابس الزي الأبيض، خلي تبدا سهرية معناها عندها طابع جمالي وطابع مزيان، الناس كل تحضر في نفس الزي.
0: أكيد.
1: نهار 13 أوت إن شاء الله احتفالا بعيد المرأة، وهذه مفاجأة مهرجان النسيج واحتفالا بعيد المرأة، باش يكون البالي الوطني الجزائري بكامل العدد نتاعه موجود في مسرح المهرجان النسيج. هذا البالي معناه حقيقة معناه بتوصية من السيدة الوزيرة اللي هي معناه أصرت وحبت يكون موجود في ولاية المسير، ووقع الاختيار علينا احنا مش يكون موجود عنا احنا في مهرجان النسيج بكامل العدد نتاعو، معناه عدد كبير برشا يكون موجودين. ثم نهار 14 أوت يرجع الراب مرة أخرى مع كازو. نهار 17 أوت السهرة العربية الكبيرة للفنان العربي الكبير لطفي بوشناق، وما أدراك من لطفي بوشناق اللي أول مرة يكون موجود في مهرجان النسيج بقصر علام، وان شاء الله باش يكون الاختتام نهار 20 اوت بعرض الزياره. لو شفت كان تلاحظ يعني كل الانماط الموسيقيه موجوده معنا في مهرجان النسيج، يعني عندنا تنوع كبير. ثم ما تنساش اللي احنا خدمنا برا ذي، لانه تعرف اشكاليه النقطه السوداء لمهرجان النسيج القطري هي غياب المسرح على وقت تلق. دونك احنا معنا خدمنا اسف بالحق معنا مشكله كبيره
0: منذ سنوات، وانتم تناديو معناتها
1: منذ سنوات وعن نشوف في الدعوات ونقولوا راهو مدينه قصر الهلال راهي في حاجه كبيره الى مسرح، لكن هذا ما يمنعش لحنا هاتي السنة الهيئة أخذت على عاتقها إلى تشييد مسرح مؤقت للهواء الطلق، وقع فيه كراء معناها مدارج، كراء معناها العشب باش نفرشوه الكل، كراء الكراسي، كراء منصة معناها الانتراز الرفيع. أنت كيف تدخل باش تدخل باش تقول تلقى روحك وكأنك في مسرح مبني بتكلفة تقارب 50,000 دينار، وهذا يعتبر مبلغ مشط جدا أنه يتصرف على الفضاء. احنا نتمنى ان شاء الله تكون لفتة لمدينة قصر علال انه ما نكونش معناها نصرف فلوسنا معناها في معناها في في في, في الفضاء بالطريقة هذه. نتمنى ان يكون معناها مدينة قصر علال فيها مسرح لهواء الطلق يليق بتاريخ مدينة قصر علال، يليق بتاريخ مهرجان النسيج.
0: اكيد مدينة تاريخية، مدينة اللي انجبت اهم السياسيين في تونس، الحركة الوطنية، الحركة النسيج، والنجم نقول حركة ثقافية كبيرة برشا.
1: حركة كبيرة برشا، واحنا معنا ان شاء الله من خلال اذاعتكم المسموعه هذه نوجه نداء ان شاء الله يسمعونا، يكون معنا في القريب العاجل معنا موجود مسرح لهواء الطلق في مدينه قصر علال ان شاء الله.
0: دونك بالنسبه للتيكيت معناتها الاسعار نتاعها
1: والله يجي نقول لك الاسعار مناسبه ومناسبه جدا. احنا ماناش نبحثوا على الجانب الربحي، احنا كل همنا هو العروض الجمهور يجي يتفرج في كل امن وامان ويدخل معنا مرتاح ويخرج مرتاح. التذاكر معنا كي تشوف انت لطفي بوشناق تذكرته 25 دينار مثلا، منتظر الفتيتي مثلا 20 دينار. نعطيك حاجه اخرى، احنا عملنا اشتراك في 6 عروض، 6 عروض فيه مرتضى الفتيتي، هشام سلام، عبوده شو، عرض الاطفال، ولطفي بوشناق، والبلي الجزائري، هذا الكل ب 60 دينار فقط. يعني العرض ب 10 دينارات
0: 10 دينارات يكلف. اي والله برافو برافو معناتها ان شاء الله مهرجان اخرى يا زيد كيف كل تكون.
1: ان شاء الله احنا كما حكيت لك عن المهم انا المتفرج ان شاء الله الاقبال يكون كبير، معناها يظل التذاكر معنا اسعار مناسبه جدا هكا ولا
0: اكثر من مناسبه. مش نجيب حذيكم من الديجا.
1: مرحبا بيك، احنا ان شاء الله احنا والله في السنه الفاتت راهو جاونا راهو من سقف والله
0: يجمع
1: عائلات جات ثم تقريبا عائلات جاوا وفرحنا بهم وقالوا نحن رانا جينا من سقف زلنا كي وصلنا ودخلناهم بكري، أنا وصلوا بكري شوية دخلناهم وعطيناهم الماء وعطيناهم تحبوش معناها حتى المونة إذا تحبوا بشي اللي قطع عنا ببيت غادي كنا لمتفضلوا وأجلسناهم في أماكن معناها أمامية وفرحنا بهم وتعديت سهرية ممتازة لهم. حتى قبل ما يروح سألتهم على انطباعهم، قالوا لي والله العظيم تنظيم محكم يعطيكم الصحة. قلت لهم روحتوش انتم معناها فرحانين وراضين؟ قالوا لي فرحانين وراضين
0: طبعا. شكون ما يمشيش لقصر هليل وما يفرحوش بيه؟ انا نعرف برشا قصر هليل وزمينا دايوغ زمينا حمدي الاحور زيد من قصر هليل، وعندنا برشا زملائنا الحقيقه في مؤسسه الاذاعه التونسيه اصيلي واصيلي تقصر هليل. دونك نذكروا 12 عرض من 1 اوت ل 20 اوت هذه هي الدوره 31.
1: شرفنا بحضورك ونفرحوا معنا تشوفنا نقوموا بالواجب
0: ان شاء الله. ان شاء الله نعملوا جهدنا وان نكونوا حاضرين معاكم بالكشي في عيد المرأة. تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة ليك سيد أحسن بوسلامة مدير مهرجان النسيج بقصر هليل، وتحيتنا بطبيعة الكل أهنا في قصر الهليل العزيزة.
1: شكرا جزيلا، يعطيك صحة.

ريت غزيلة هذي محمد العش سمعني فيها الكوكتيل هذي إن شاء الله يكون عجبتكم الأنغام اللي اختارهم ناسي سمير قبلها محمد أحمد بتبيعة فالروبة الهليلية محلى قدك ياسمينة والروبة الهليلية تحية الأهل الكل في قصر الهليل بعد شو بشوف شو قرقنا مع مهرجين عروس البحر بقرقنا المهرجين اللي بشي انطلق نهار 27 جويليا وبش يتواصل لغاية قديش لثمانية أوت دونك عروض وليد الطلياني 27 جويليا عرض ملوك الفن الشعبي واحد أوت حسين برمضان وحمودة الأسمر الحذرة والنوبة السفيقسية مرشد بوليلة عمو أمير عرض للأطفال نهار 4 أوت والاختتام باش يكون مع عشاق المحفل الجربي يوم 8 أوت إن شاء الله ديما عامرة وحافلة قرقنا المزيانة وهذا نغم زيدة سجلته الفنانة الكبيرة صفوة في إذاعة السفيقس.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. في العناوين الأخبار: توقعات بانخفاض درجة الحرارة بداية من الغد، وتواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق صفاقس. تضرر حوالي 4400 هكتار من المساحة الغابية جراء الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي وإلى حدود اليوم. الإفراج عن وديع الجري والعيش زمال في عفو رئاسي يشمل أكثر من 2000 سجين. البريد التونسي يحذر حاملي البطاقات والمحافظ الرقمية من عمليات تحيل. وفي العالم، واشنطن تتوعد إيران بشن هجوم واسع النطاق وتدعو للاستعداد لاحتمال إغلاق المجالات الجوية بالمنطقة. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالوضع الجوي، حيث يتواصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بالوسط وصاف إلى قليل السحب ببقية المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 و 37 ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربية. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر نزول أمطار بمناطق الجنوب الغربي والشرقي، على أن تشمل الأمطار غدا كامل جهات البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي الصحبي بن أحمد.
2: طقس مغيم، الانخفاض يتواصل في درجات الحرارة. بالنسبة للأمطار تظهر إن شاء الله نهار الخميس في العشية وآخر نهار، خاصة بمناطق الجنوب. المرة هذه معناتها تقلبات تبدأ بمناطق الجنوب، مناطق الجنوب الغربي، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للجنوب. وكذلك يوم الجمعة باش تكون معناتها ملامح الطقس، معناتها الأمطار باش تكون حاضرة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، مناطق الجنوب وكذلك مناطق الشمال. مناطق الشمال الغربي في البداية نهار الجمعة ونهار الجمعة العشية كذلك تشمل حتى بقية مناطق الشمال، تكون حتى رعدية إن شاء الله، تكون الأمطار أمطار خير على بلادنا، ويتواصل الطقس تقريبا نهاية هذا الأسبوع في انخفاض معناتها في درجات الحرارة واضح، وكذلك مع الأمطار باش تكون حاضرة إن شاء الله على أغلب مناطق البلاد.
1: وتزامنا مع موجة الحر المتواصلة، يتواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي إلى غاية منتصف الليل في معتمدية المحرس والغريبة والصخيرة وبرعلي وعكارب والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وساقية الزيت وساقية الدير والغرابة، وفق بلاغ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وفي ظل مواصلة ستاج في سياسة القطع الدوري للتيار الكهربائي، شدد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي على أن العمل متواصل لتجاوز هذه الأزمة في أقرب الأجال، مشيرا إلى فتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات بالشركة على خلفية الانقطاعات المتكررة. قطع التيار الكهربائي خلال موجة الحر أضر بسير العمل في عديد القطاعات، وفي هذا الإطار كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان أن نسبة المطاعم المتضررة بالبلاد التونسية نهزت 70%، وأن 30% التي لم تتضرر هي من فئة المطاعم الناشطة في القطاع السياحي. بدوره حذر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. وأوضحت كاتب عام الهيئة ثريا النيفر أن المجلس دعا شركة ستاج لتحديد وقت قطع الكهرباء بالدقة المطلوبة بهدف تخفيف آثار هذه الانقطاعات. ولمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة، قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم لتصبح 863 دينارا للطن الواحد. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمجترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع التنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضونة على كراسي شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. إلى ولاية الكاف، أين يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من الجيش الوطني لليوم الثالث على التوالي مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ يوم الثلاثاء الماضي بجبل تكرونة من عمادة تيجراد وعين مازر بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. وحسب مصدر من الحماية المدنية بالكافة، فقد تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق، إلا أن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية وهبوب رياح الشيلي صعبت سرعة التدخل. ووفق المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، فقد أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي وإلى حدود اليوم على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأرجع المدير العام للغابات أسباب اندلاع الحرائق أساسا إلى العامل البشري، سواء من خلال أفعال إجرامية متعمدة أو بسبب الإهمال، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي تشهدها تونس والمنطقة منذ أكثر من أسبوع. وأكد المسؤول أهمية الرفع من درجة الوعي البيئي واعتماد سلوك مسؤول داخل الفضاءات الغابية، مشيرا إلى أنه سيتم تجنيد فرق من المتطوعين لتنفيذ حملات تحسيسية في هذا المجال. نوال تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، ومن بين المشمولين بهذا العفو السجين العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، والسجين وديع الجرية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، ويؤدي هذا العفو الخاص إلى الإفراج عنهما. في المجال السيبرني، نبه البريد التونسي مساء اليوم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولاد دينار إلى أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تحيل وتصيد وقرصنة. وأوضح البريد التونسي في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. في أخبار العالم، استشهد اليوم فلسطينيان اثنان في غارة جوية إسرائيلية شمالي مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد 3 فلسطينيين في أعمال عنف جديدة في الضفة الغربية المحتلة. قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالة إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على طهران، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على إيران. نقطة نهاية النشرة، شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله، إلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه صفيق صفي, مواصلين معاكم المشوار حتى الوقتاش, حتى نوصل للوقيته بالضبط العاشره و25 دقيقه. بعد شويه باش نمشي ان شاء الله المهرجان المنستير الدولي, لكن قبل هذا حبيت نحكي شويه على المهرجان الدولي للفنون الشعبيه باذن اللي باش ينطلق يوم 25 جويليا اللي قبل على بشار تنلق بالضبط يوم انطلق يوم 22 جويليا مع احمد شيبة, الليلة عندهم حاتم اللاجمي, غدوة الليلة عندهم نجلة في الزردة, يوم 25 جويليا أحمد بن جميع, نواصلوا مع هشام سليم وتليل القفسي يوم 26 جويليا, ومحمد علي لاسم نهار 27 جويليا, الحبيب الشنكاوي يوم 28 جويليا, وعرض فولكلوري في سهرة 29 جويليا. بالنسبة لنهار 30 جويليا عبد الكريم البنزرتي ونصر الدين الشبلي يوم 31 جويليا, الاختتام بيجي يكون يوم 2 أوت مع معرض تكريم للفنان الهادي حبوبة. تحية للناس الكل اللي ما زالت مواصلة معنا المشوار, بعد شوية كما قلت لكم باش نمشيو للمنستير, وقبل هذا نمشيو مع هذا النغم وراجعين.

0: بيكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة فيرس فيم واصل معكم المشوار حتى للنص الليل وقيته بالضبط 10:34 تحية كبيرة بتبيع للناس الكل اللي تبع فينا على فيم على الانترنت تلقونا ديما على www.radiotunisien.tn/sfax سعيدة جدا أني نمشي للمنستير ونستقبلوا على الخط الهاتفي المباشر مدير مهرجان المنستير الدولي السيد المعز عباس نقول لك مساء الفل والياسمين أهلا وسهلا ومرحبا بك سي معز
1: وبارك الله فيكم على الاستضافة ومرحبا بكم في مستير
0: أكيد في مستير الدولة 53 مهرجان عريق فات 50 سنة الانطلاقة كانت نهار 20 جويلية بتبيعة باستعراضات وكذلك حفل الافتتاح وعشاق المحفل الجربي وبرشا تفاصيل أخرى بتبيعة نواصلوها معك.
1: شكرا. بالنسبة للانطلاقة دورة 53 كانت يوم 20 جويلية وتمتد إلى 18 أوت. 20 جويلية كان الافتتاح بكرنفال كما العادة، احنا ما نقطعوش العادة، جوب شوارع مدينة المنصير إذانا منها لانطلاق الدورة 53. ثم وقع الافتتاح بالفنان زياد الزواري 100 كمانجة. هذا عرض جديد مازال ما تعرفش ومازال ما خرجش على الساحة الفنية بكل أول تجربة عنده في مستير. هم راهو في الأصل يقولوا 100 كمانجة لكني
0: أكثر
1: على الرقح 100 140 عازف من 7 اللي عمرها بنية 7 سنوات ونص إلى 60 و70 عام. معناها لمت الأربعة معناها واحد أربعة كما نقولوا
0: أجيال
1: يعطيك الصحة. أربعة أجيال ومن هذا من هكذا دخل فيها زياد العوامرية المقدم متاع سيدي عامر
0: أكيد مشهورة جدا هذه عاد في المستير تحبوها المستيرية الكل.
1: بالضبط وقع دمج متبارك الله لي زياد عمل دمجهم في مع 140 كمانجة وعملوا ليلة سهرية مزيانة برشا طب مش مشاهدتي يعني أما بشهادة الناس اللي واكبت السهرة سواء بالحضور وألا عبر التلفزة والتواصل الاجتماعي. بالنسبة للعروض عندنا 4 مسرحيات منهم نعطيك مسرحية الهاربات اللي افتتحت بها مهرجان الحمامات الدولي عمل الافتتاح نتاعه
0: وفاة بوبي بطبيعه لمسرحيته فاسد زيد بالعرض نجم نقولوا الاجمل والافضل في ايام قرطاج المسرحيه انتاج المسرح الوطني بشراكه مع الاسطوره الانتاج دونك التانيث الذهبي كان في رصيدها وفي رصيدها زيد العديد من الجوائز تونسيا ودوليا
1: يعطيك الصحه. وبالنسبة للعروض احنا عنا لطفي بشناق الحقيقة مطلوب في مستير واحنا كما تعرف عنا نلبي رغبات الناس وطلباتهم هما عنا المحفر الجربي اللي هو الليلة معناها موجود على رقح مسرح رباط المنصير عنا الزيارة بحول الله عنا برشا حاجات متنوعة عنا عروض شبابية عنا عرض للأطفال المسرحية للأطفال لخطرة ما تعرف الأطفال يزمهم زادا ياخذوا نصيب من المهرجان. والحقيقة احنا تعودنا تو مدة 3 دورات عن عرض الجاز كل مرة نختاروا الجاز السنة الحقيقة كيف جاز زياد وفيه هيك منال العرض متاعه متنوع وكل خلينا نشاركوا بزد عروض أخرى خاطر هذاك كما قلت لك معناها عملنا به الافتتاح. بالنسبة للبرنامج هذا كيف عنا فرقة موسيقى الشباب تفهمنا معها باش تعمل لنا سهرة ملوف وموشحات عنا فرقة فتحي بوسنين للملوف في منسوسة كيف باش تأثرنا سهرية ملوف كلها وكما تعرف معناها عنا زو سهرات راب عندنا معناها الحقيقة هو 19 عرض متنوش وكما تعرف احنا الحقيقة ما عندناش عروض من الخارج للظروف اللي نعيشوها مع بعضنا في تونس, وهي راي الظروف هذه مش كان في تونس, في العالم كله معناها ثم معناها أزمات واحد, لكني بشوية بشوية قلت ربي تتحسن الظروف
0: إن شاء الله تتحسن ميزانية المهرجانات, كما مهرجان المنستير, مهرجان السوسة, مهرجان صفاقس, برشا مهرجانات إن شاء الله معناتها تتضاعف على الأقل الميزانية نتاعها في السنوات القادمة.
1: والله هو إيش نقول لك, بكل صراحة اللي عنده مسرح يهز أكثر من 6,000 و7,000 هذوكم مفرهدين. مثلا نعطي زميلي في بنزرت بارك الله معناها عنده 12,500
0: بنزرت ولا صفاقس ولا
1: كارتاج وكارتاج حمامات عندهم 9 طاقة استيعاب وجدها فيها 950 برك. لكني احنا شو نقولوا نقولوا
0: قديش الريبات وقديش يستوعب الريبات المناسبة؟
1: ماكسيموم 2000 راهو 2000 وبسيف بسيف. انا كنت جي عندنا مسرح هو اطلق معناها فيه 6,000 و6,500 راهو الجمعيات هذوما ما تقعدش في في في احراجات من ناحيه الميزانية, راهو معناها تمول روحها بروحها.
0: المنستير هي مدينة عريقة ومدينة كبيرة ومدينة تاريخية, يلزم يكون فيها مسرح المسرح الهواء الطلق معناتها ما فيش كلام.
1: نعم
0: قلت لك يلزم يلزم يلزم يكون مدينة مع ولاية كبيرة ومدينة المنستير العريقة والتاريخية واللي عندها زوار يجيوها خاصة في فصل الصيف مع متسكنيها ومتسكنيتها, يلزمها مسرح كبير.
1: واضح واضح. أنا إذا كان يتوفر عنا مسرح نقول أنا ولاية المنستير, إذا كان ولاية المنستير تبدأ فيها وما ثلاثة مسارح أنا سيد الجمعيات تولي تعول على روحها, ما عادش تلتجي للتمويل العمومي, وده يراه يسقل كاهل للدولة بالحقيقة. من تعربي أنا نقول شو نقول كان الدولة بالحق تعاون في بناء مسارح هواء طلق, تو معناها تو الامور تتحسن ماديا وتولي كل جمعيه تعول على روحها في التمويل الذاتي.
0: اي صحيح ينجم يكون معناتها حل من الحلول, وبطبيعه مش كاينش وزاره الثقافه معناتها خاطر نعرفوا اللي اضعف ميزانيه تقريبا في تونس هي معناتها ميزانيه الشؤون الثقافيه. اما ان شاء الله حتى رجال ونساء العامين ان شاء الله تصير قوانين تشجع زيد على بناء المسارح, ربما يتم تخفيض الاداءات نتاعها, معناتها الحلول راهي موجوده فقط
1: الحلول موجوده هي حتى المخطط الاستثماري بالنسبه لوزاره الثقافه, لكن البلديات هي اللي تعمل المسارح بلديات, لكن المخطط شكون يحط
0: تشرف عليها
1: تمولها البلديات. اما في المخطط الاستثماري كيف يتحط ويتحط على الطاوله هي وزاره الاشراف, وزاره الشؤون الثقافيه هي اللي تحط الاماكن وين وتحدد
0: اكيد البلديه وزاره الشؤون الثقافيه سي معز هذه الكل ما مفروغ منه هذا. اما انا نحكي لك على الميل اللي نجم يبني لنا مسارح بمواصفات عالميه, راهو الميل اهم شيء, ونعرف ما تقديش ميزانيه بلديتنا في تونس, قديش ميزانيه وزاره الشؤون الثقافيه, قديش ميزانيه وزاراتنا عموما, فهمت قليله. دونك يلزمنا نلقاو حلول قوانين تشجع رجال ونساء الاعمال باش يدفعوا برشا فلوس, ربما كما قلت انا بكري يخفض لهم في كما صار في الافريك راهو كما صار في الافريك وفي برشا دول اخرى, وهكيك نهضت صناعاتهم المسرحيه وخاصه السينمائيه.
1: وي
0: خنواصلوا عندنا لطفي بوشنيق في الاختتام 5 أوت, وقبلها عندنا زيدة عروض اللي حبوها برشا شباب اللي هو كازو لايف.
1: نعم شبابية يقول لك ما نجموش احنا
0: مطلوبين
1: يعطيك الصح, والشباب يقول لك اخويا انا اعطيني ما انا حقي في الاذواق متاعهم كوردو.
0: دونك عندكم جمعيتكم جمعية مهرجان المنسير الدولي عندها عرض خاص زاد الرباط يغني.
1: لا الرباط يغني تبدلت التام تاعها ما عادش فما معنا التام هذايا ولا عندي سهرة سهرة شبابية معنا في وترية ولا بالضبط
0: باي. دونك تم تعديل الحفل هذا, سينو عندنا جعفر القسمي بسي وبامبينو زاد بسام الحمراوي فلاش باك عرض موسيقي وبالطبيعة لفاموز مسرحية وفاة بوبي الهيريبيت. نخلي لك كلمة الختام سي معز.
1: والله بارك الله فيكم. أن كلمة الختام راهو مهرجانات أساسا الصحافة هي الحقيقة نتاع ربي تشجعها وهي اللي تنجحها. بالنسبة لنا احنا العضد كما نقولوا احنا الأيمن والرائد هي الصحافة معناها. ونقول زاد بالحق معناها الجمهور نتاعنا بارك الله يواكب في المهرجانات وان شاء الله احنا نكونوا بين كما نقولوا عن 60% ولا 70% من طلبات الجمهور. وان شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن.
0: ان شاء الله من حسن الى احسن. يعطيكم صحة سي معز عبيس. تحيز لكل هيئه مهرجان المنستير الدولي. ان شاء الله موافقين وموافقات. وتحيه بطبيعه لكل اهلنا في المنستير الغالي. 10:45 نحن نواصلوا مستمعينا مع الموسيقى وراجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفيق زافي من 10:58. رحبوا بكم على فيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiofusion.in/sfax. ان شاء الله تكونوا عملتوا جو بطبيعه على الاغاني هذايا، بيان سور ريفيزيتي الاغاني هذايا كفرز نتاع سيدي منصور، وكيف كيف قبلها الميزري بطبيعه، شكون ما يحبش سيدي الميزري في المونستير في الساحل الجميل. مازال عندنا برشا غاني، راهو عندنا برشا موسيقى طاليين، عندنا الانجليز، عندنا الموسيقى الامريكيه، كيف كيف زاد الكابفيردي حاضر مع فنانتنا الجميله. لكن قبل هذا حبيت نمشي معاكم مع مخرجه لبنانيه ليليان رحال، اللي كانت زارتنا في تونس في اخر دوره من ايام قرطاج السينمائيه، وخذيت على فيلمها التانيت البرونزي. باش نخليكم مع الحوار هذايا وراجعين.
1: مرحبا، صراحة كانت مفاجأة حلوة كتير لما قرأت الدعوة والإيميل، لأنه نحن ببيروت كتير نسمع عن هذا المهرجان، العالم اللي بحبوا السينما يعني دايما بيقولوا لنا أنه أحلى جمهور بالعالم العربي هو الجمهور التونسي بأيام قرطاج السينمائية. فكانت كان كتير نيوز حلوة لألي أنه يكون فيلمي كمان عم نقع بالكمبيتيسيون أوفيسيال، فكتير فرحانة أنه هون. وعن جد فعلا مهرجان كتير غني، يعني ما عم أحضر أفلام، في سيليكسيون كتير كتير حلوة. هو الفيلم وثائقي قصير بيحكي عن الموت ورحلة تقبل هيدا الموت. هو بيحكي فعلا عن يعني حادثة طيارة توفت فيها بنت عمي بال2009، وحبيت أنا أعمل فيلم تعبر عن هيدا القصة لأنه كانت كتير ثقيلة وما أقدر أحكي عنها بالحياة، فقررت أنه أعبر عنها بالسينما بالإيماج. فالفيلم كتير فيه مشاهد طبيعة كتير بويتيك، يعني كمان بعبر عن كيفية تقبل إلى الموت، كيف قدرت أتقبله ضمن الحياة بمشاهدة الطبيعة والسيكل تبع الطبيعة. سؤال كتير كبير وحلو. ليك شو هو بالفيلم، في الأم عم تخبر الخبرية، هي عم تعمل الناراسيون، وبالنسبة لإلي أنا كان بدي أعطيها هيدا الصوت لأنه هي كمان ما عبرت كتير، وبالفيلم ببين أنه تحكي عن هيدا الموضوع. يعني هي لما ما كانت عم تقدر تعبر على 3 أشهر ما بكيت، هيدا بالإتاب دو شاجران يعني بستيجز أوف غريف بقلوا له الدينايل بالأول يعني النكران. وهيدا الشيء كمان عنده كمان اشياء الواحد بحسها بجسمه، يعني هي صارت تقول انه حست بالتنمل وما عم تحس بجسمها. فهو الفيلم عم يفرجي كل هول الاتاب، وانا كنت حابه يعني من خلاله كمان انه عبر انه العائله كلها بشو قطعت. والبارتي تبعي كانت بالتريتمون فيزيال، يعني بشو عم نشوف بصريا. فأنا بالنسبة لإلي يعني مع كل هالسنين، يعني صار لي 15 سنة تقريبا الحادثة، كان كتير بطيء البروسي يعني تبع كيف استوعب هيدا الشيء. كتير وجهت نظري للطبيعة وكتير لقيت أجوبة، يعني بعدين وقت خلص الفيلم استوعبت أنه أنا ما برمت عند البشر تأحكي بهيدا القصة، كتير توجهت للطبيعة وشفت فيها كل الأجوبة الصراحة. يعني إذا كتير منشوف الوراق اللي هن وراق ميتة يعني، بس كتير جميلة، وفي الماء يعني الورقة هي عنفات يعني خلتني استوعب انه ايه انه لا انه كمان الموت مش بس انتهاء سيك، انه الموت موجود بالحياة، يعني هو سافي بارتي دو لا في، يعني اتس بارت اوف لايف هو الموت. وهذه الطريقة اللي كتير هي بسيطة، يعني الجواب اللي الحمد لله لقيته ايه اللي انا كمان خليني اتقبل هيدا الشيء، لانه كانت حادثه كتير كبيره، اول مره بيموت حدا بالعائله، يعني اول بهالطريقه حدا جان، يعني حدا شاب مش 30 سنه، فيها غضب اكتر لما يكون حدا بتحس انه منه محظوظ بالحياة ثقيلة يعني كتير. أكيد العالم اللي فقدوا أشخاص شباب يعني بيفهموا هذا الشيء أكتر, أنه في كذا تروما يعني أنه حدا صغير وكيفية كيف مات هيدا الشخص, يعني في stages of trauma تبع الأكسيدان, في كمان اللي غريف شيء لحاله. العائلة يعني عمي ومرت عمي هن وقتا رحت لعندهم هن بالسويد قاعدين, تفرجيتهم لما خلص الفيلم كتير حبيت من الرياكسيون, كتير انبسطوا انه يعني قلت يعني مرت عمي اللي هي اللي عملت الناراسيون قالت لي انه كتير منيح الفيلم, انه منه بريتنسيو, انه قال الاشياء مثل ما هي وعلى القد, فكتير ريحتني بالرياكسيون يعني طبعا. واللي صار انه بعد ما حضرنا الفيلم سوا وحكيوا عن رأيهم وهيك انه حبوه, انه كمان فتحنا حديث تاني عن لورا بنت عمي. يعني اذا بدك الفيلم كمان فتح شيء بالعائلة, عمل يعني ساعد بالهيلينج بروسس, بالشفاء اذا بدك. وصار في حكي اكتر عن الموضوع, قبل انه كان شوي انه بس انه بالدفن وبالهيدا, يعني ما كان كتير في تعبير. هلا انا بالاساس منتجة, عاملة فيلم طويل اسمه تحت التحت underdown دوكيومنتري, وعاملة كمان دوكيومنتري قصير كنت كو دايركتر فيه اسمه خبز وشاي, واثنيناتهم يعني award winners ربحين جوائز. وعاملة فيكشن كبروديوسر كمان قصير, كمان award winner, هذا اخر شيء عملته. بس هيدا القصة لأنها كتير شخصية كان لازم أكيد أنا صورها ومنتجها, وكان البروسيس كتير طويل لأنه مش ممكن تقولي لحدا تعا يفرجي يعبر عن إحساسي عني, إنه ما بتزبط. فهلأ عم فوت أكتر إذا بديك بالإخراج وكباكجراوند في أحكي مثلا, كتير بحب الأفلام البويتيك, كتير متأثرة ب كريستوف كيشلوفسكي مثلا المخرج البولندي, وكتير بنصح العالم تحضر أفلامه, وعنده كمان أفلام دوكيمنتير كتير حلوين. هو كتير بيرجع دايما هيك على الباز, على المواضيع اللي كتير إنسانية البيسك, يعني مثلا عن الحب هالقد, يعني مش مثلا أنا بفيلم عم بحكي عن الموت, إنه ما أكيد ما عم بقارن حالي لكيشلوفسكي, بس إنه ما عم بجيب موضوع جديد. فحبيت هيد, بحب كتير أنا شخصيا هيدا إنه نطرح أشياء كتير بيسك, لأنه بتحس هلأ مع العالم والسرعة البشر بطلوا كمان عم بيحكوا بالأشياء البيسك والعادية. يعني صراحة كتير صعب الصناعة يعني بالعالم العربي, والدعم عن جد أكيد في دعم, بس دايما بتحس إنه منه كافي, خاصة بلبنان ما عنا دعم من الدولة, وبكتير بلدان عربية يعني ما عندهم, نحن عنا زيرو دعم من الدولة لصناعة الأفلام. انه هو كتير ثقيل, انه في ايام اذا بدك تعملي كوبرودكشن مثلا مع حدا اجنبي دائما بيتوقعوا شيء, اذا انت من مثلا انا من لبنان انه دائما لازم احكي مثلا عن الحرب, عن الشيء اللي عم بيصير هلا, وهذا الشيء اكيد بحد يعني من الاشياء اللي حابين نحن نعملها ونعبر عنها. بس انا دائما يعني انا قبل ما اكون بروديوسر او مخرجة, انا اللي الشغف هو الاساس هي القصة اللي بدي احكي عنها, يعني انا بدي احكي عن هاي القصة, ما بهمني شو دوري عليها, بس بدي خليها تشوف يعني توصل تصير فيلم, يعني هيدا الدرايف تبعي اذا بديك. وهي اللي هيدا كان الشيء الاساسي كبروديوسر, اني اوصل واخد دفون, بس قد ما انا مآمنة بالقصة, وهذا شيء كتير اساسي بالنسبة لألي. صراحة في قصة يعني كمان شخصية حابة عبر عنها, بس بعد ما عندي فكرة اذا بدي اعملها فيكسيون ولا دوكيومنتير, بعدها ب development phase كتير كتير كتير كتير بالاول يعني. ايه حضرة اكيد افلام شو اسمها سوري نخرج ايه كوثر بن هنية, يعني اخر هلا بعد ما حضرت The Voice of هند رجب, بس حضرت اخر فيلم لها اسمه فيزا اي جس, فكتير بحب السينما تبعه, وهلا متحمسه يعني احضر في كذا فيلم موجودين بالمهرجان. حضرت اكيد الافلام القصيره الباقيه بس مش كلهم, وكتير حبيت السليكشن كتير قويه يعني من كذا بلد, وما حنقول شو عجبنا لا، بس هحكي كمان حضرت أفلام طويلة، حضرت فيلم كتير عجبني عن اللي يحكي عن الصحة النفسية اسمه غرق، فيلم أردني
2: سين.
1: وحضرت فيلم يعني ما إنه جديد بس كتير كتير عجبني اسمه من العراق اسمه Hanging Gardens. وتفاجأت وهيك حس هذا المهرجان عم بعرفني على السينما العراقية، لأنه هلأ كمان اليوم بدي أحضر فيلم تاني، فهذا الشيء بالنسبة لي كتير بيعني لي، لأنه حسيت ماني كتير حاضرة أفلام عن العراق، وأيام كارتاج عم بيعطي فسحة لهيدي السينما، وكتير عم نتفاجأ يعني المستوى بجنن. الجمهور التونسي يعني عن جد بدي أشكركم على حبكم للسينما وعلى الديسيبلين اللي عندكم إياها، ويريت كل الجمهور بالعالم العربي بيتعلموا منكم، لأنتم بتبيضوا الوجه. كان معكم المخرجة والمنتجة اللبنانية ليليان رحال عن فيلم قصير عم تسبح.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه مروان خوري قبل اسمعنا ماجد الرومي. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا باش نخليكم مع حوار مع مخرجة مالية فتوسيسي اللي هي ابنة المخرج الكبير بتبيع واحد اهم الوجوه السينمائية الافريقية المخرج المالي الكبير.

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من نيس الكل على موجتنا موجة إذاعة صفاق صافي. مواصلين معكم المشوار إن شاء الله تكونوا عملتوا جوا مع الموسيقى هذه. كنا بكري في حوار مع المخرجة المالية فاتي سيسي بنت المخرج الكبير سليمان سيسي, وهي منجا ومخرجة مالية. مواصلين معكم المشوار باش نمشيو مع مخرج من سوريا, مخرج شاب سامي فرح, وراجعين.
1: كان خبر رائع, كنت بالمطار, كنت بمطار دمشق مسافر على دبي, فبتذكر انه الناس عم تطلع على الطيارة عم بقري الايميل, فانا تركت الطيارة وماني مصدق انه ايام 14 سينمائية. كنت كتير كتير سعيد, كنت كتير مبسوط, وكان مثل حلم متحقق. يعني كان عندي تصور صغير عن تونس وعن الجمهور التونسي, قديش هو شعب مثقف, قديش هو شعب بيحضر سينما, بيحضر مسرح. جيت لهون وشفت لسه يعني أكثر من اللي كنت متخيله, فجدا سعيد يعني بالجمهور, بالناس, بالمحبة. الفيلم بيحكي عن إحدى القرى أو مجموعة قرى بالريف ساحل السوري اللي تعرضت لكساد بموسم البرتقال, ما كان عم ينباع بسبب انخفاض سعره. فالفيلم بيحكي قصة طفل صغير عم يحاول يحقق حلمه, حلم صغير, من خلال انه يبيع البرتقال وسط المعاناة والصعوبات اللي عم تواجهه. طبعا والله بصراحة هو انتاج اصلا مستقل, يعني انتاجنا نحن, يعني مجموعة من الاصدقاء اللي موجودين معي بالفيلم بوجه لهم تحية كبيرة. فأكيد كان في صعوبات كثير كبيرة, إذا كان بالإنتاج, بالتصوير, يعني حتى الإنتاج كعملية تصوير وعملية برودكشن وبوست برودكشن كان الموضوع شوي صعب, لأنه كل شيء نحن لازم نعمله, يعني ما في أي مساعدة. أنا دارس هندسة مدنية, دارس كمان سينما, ومبلش سينما يعني من زمان, وهيك بحب أحضر كل شيء, بحب شوف كل شيء, يعني حتى أوقات بحب شوف البشع لحتى شوف ليش هو بشع. بس يمكن يعني أنا كذوق خاص بحب السينما الإيرانية جدا, بحب عباس كيروستاني جدا جدا, بس يعني بشكل عام بحب أحضر كل شيء, بحب شوف كل شيء. بصراحة قبل ما أجي لا ما كان عندي فكرة, فهي إحدى الشغلات اللي حبيتها بالمهرجان إنه أنا شفت ثقافات جديدة, مو بس السينما التونسية, السينما بالسنغال, السينما بإفريقيا بشكل عام. يعني كان صعب إني مثلا نشوفها بمكان تاني أو بمهرجان تاني, فحبيت كيف أنا تعرفت على هاي الثقافات, كيف شفت مخرجين هدول الأفلام, كيف تناقشنا, أعطوني ملاحظات, أعطيتهم ملاحظات, بادلنا الآراء, فكان شيء جميل. يعني أكثر فيلم حبيته يمكن هو الفيلم السوداني ستموت في العشرين, هو صحيح فيلم إنتاج 2019 أمجد أبو العلاء, صح فيلم إنتاج يمكن 2019 أتوقع, بس ما قدرت أحضره قبل, ما كان موجود بالمكان اللي أنا عايش فيه يعني بالسينماهات, فأول مرة كنت بحضره وكثير حبيته بصراحة. بحب كثير أشكر الجمهور التونسي, بحب أشكرهم على وجودهم بكل فيلم. القاعات دائما عم تكون مليانة, دائما عم يضلوا لآخر شيء عم يحضروا, عم يكون برا في نقاشات, فشكرا كثير كثير كثير. المخرج السوري سامي فرح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجة إذاعة تفيق سيفي مواصلة معكم المشوار بتبيع حتى الوقتش حتى نص الليلة لقيتوا بالضبط 11:48 دقيقة. شكرا على الاختيار هذا يا سي سمير. باش نخليكم توا مع حوار آخر حوار في بير الليلة المخرج المصري أبو بكر شوقي اللي نختموا به اللقاء. مازلنا معكم مازلنا باش نسمعوا موزيكا أبو بكر شوقي وراجعين.
1: والله مبسوط جدا ان انا موجود في قرطاج, مبسوط ان انا موجود في تونس المره الثانيه والمشاركه الثانيه بالفيلم الثالث بتاعي, واتمنى ان الجمهور يعجبه. امبارح كان عندنا عرض قوي جدا. قرطاج معروفه بان هي زواقة للسينما وان الجمهور بتاعها بيحب السينما وبيحب الحضور, وانا امبارح كنت مبسوط جدا بالحضور والحمد لله على كل شيء. الموضوع كله بدأ بأن أنا كنت عاوز أعمل فيلم عن طريقة التقاء والدي بوالدتي في سبعينات. هما عرفوا بعض من خلال المراسلات, من خلال الجوابات, والمراسلات دي طبعا حاجة اندثرت دلوقتي ما بقتش موجودة. وأنا بالنسبة لي كانت فكرة حلوة أن واحد يعمل فيلم عن الموضوع ده. طبعا الفيلم ده بدأ بقصة واقعية, ولكن كل ما كنت بعيد كتابته زاد عليه الخيال, وكن في الآخر وصل الموضوع ان هو بقى فيلم خيالي اكتر مما هو واقعي. فيلم بيحكي قصص عيلة, بيحكي قصص انا سمعتها طبعا وانا طفل صغير, زاد عليها الخيال بشكل كبير, وقصص اعتقد ناس كتير هتشوف نفسها فيه. والفيلم عن الانتصارات الصغيرة عامة, الانتصارات الصغيرة في الحياة, يعني حاجات ممكن اي حد تاني يشوف ان هو انتصار مش مهم او بالنسبة له دي حاجة صغيرة. انا شايف ان هي حاجات كبيرة جدا, والعيلة نفسها شايفة ان هذه حاجة كبيرة جدا. والفيلم في وسط الانهزامات والانكسارات اللي بتحصل عامة في الحياة في اي وقت في الحياة, يعني اعتقد ان هو ساعات الانتصار الصغير ده هو بيبقى له لذة معينة. والله اي مخرج بيبقى نفسه ان هو الجمهور يتفرج على افلام والافلام بتاعته, وان الفيلم يبقى متاح للجمهور انه يتفرج عليه. وده كان جزء كبير من امبارح, ان انا انبساطي امبارح ان الجمهور اتفرج على الفيلم وكان في اقبال كبير على الفيلم. يعني ده اعتقد بيبقى يكون ان هو يبقى فيلم مهرجانات او فيلم تجاري يعرض في السينمات, ده مش مهم قوي على قد ما هو مهم ان هو يبقى فيلم اكسسبل للجمهور, ان الجمهور يحبه والجمهور يتعاطف معاه ويشوف نفسه فيه. وهو هي دي كانت هو ده كان الموضوع الاساسي. والله التخوفات دي كان يعني الفيلم بيتكلم عن التخوفات دي ساعات احنا بنتخيلها بنفسنا, لان مثلا الاب كان عمل مره غلطه في حوار, الغلطه دي قعدت تطارده لمدى الحياه, بس الحقيقه هي بتطارده بس في مخيلته هو, لان هو كان دايما بيتخيل ان الموضوع ده هيرجع له والناس هتجيله وهتحبسه, وهو الحقيقه دي ما كانش الواقع, بس هو حولها لموضوع اكبر من الموضوع, لان هو دايما كان بيكبر الحاجات في حياته. وده كان جزء اعتقد من موضوع العيله, ان هم كانوا بيتخوفوا من حاجات ممكن ما تبقاش حقيقيه اصلا, وممكن ما تبقاش ليها الثقه اللي هم كانوا متخيلين. والله الشغل مع كل النجوم دول كان شغل قوي جدا, شغل انا ممتن جدا ان كنت متواجد معهم في نفس السيت, وان هم كانوا متواجدين معايا, عملوا شغل قوي جدا, كان انسامبل كاست كبير جدا احنا اشتغلنا معهم, ومبسوطين جدا ان الفيلم طلع بالشكل ده.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كان هذا آخر حوار سمعناه لليلة في فنون أبو بكر شوقي. تحية للناس الكل اللي تابعونا, مازلنا مواصلين معكم المشوار بتبيع عندنا البرامج المسجلة بعد نص الليل. شكرا ليك سي سمير. غدو وقتش نتلقى معكم من 5 إلى 8:30 متاع الليل في استوديو سيف بتبيع. غدو زيدا جمهور مهرجان صفيق الدولي باش يكون على موعد مع الفنان الكبير الجميل شيب مامي. أنا بيرسونيلمون نحب برشا أغاني ليه, خاصة غنية زعزع خاطري. غدوة مش نسمعوا برشا راي ان شاء الله زيدا تعدي وسهرة مزيانة برشا مع الشاب مامي. مبقى لي كان سلام عليكم وقلكم تصبح الأخير إلى الجمعة من 5 متاع العشية إلى 8:30 متاع الليل. أنا عبير شقنون وأحمد الحشتايب, تصبح الأخير الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. وجه أحد متساكني المنطقة البلدية الغرابة في اتصاله بالأخبار نداء عاجلا للسوناد للتدخل وفض إشكال انقطاع الماء على المنطقة لمدة 4 أيام متتالية تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.
2: حبيت نتدخل بالنسبة للضوء ما نش باش نحكي عليه بحكم كون البلاد كاملة تشكي من الشيء ذي، لكن حبيت نوصل نداء استغاثة وإن شاء الله السيد الوالي يسمعنا ويتفاعل معنا والسلطات المعنية وعلى رسم السونات. إحنا مشكلة الماء تقص عنا 4 أيام ما رجعش ولا دقيقة، 4 أيام إحنا من غير ماء و4 أيام وإحنا لا ماء لا ضوء، الضوء يرجع شوية ولكن الماء مفقود كومبليتمون، وإحنا لهنا صغيرات ونستحقوه، هذا حق دستوري. المفروض السونات قبل ما تقص علينا الماء على الأقل أضعف الإيمان يكلمونا ولا يعلمونا، وماذا بيا صوتنا يتسمع ونداء الاستغاثة هذا يوصل حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية، وكل من يسمع فينا نداء استغاثة يشوفونا حل. راي منطقة الغرابة تعاني من الشيء هذايا، مش الحكاية جديدة عندها أشرة الحكاية إذا مش أعوام، لأنها كونه العملية السونات وتقول لنا إحنا ما قصيناش الماء والماء مقصوص، إذا هنا نقطة استفهام، شكون هنا ماذا بينا جاوبنا السونات، شكون اللي قص اللي يقص في الماء؟ إذا فهم قسام متعمد فهي معناها جريمة في حق المتسكنين، ماذا بينا لهنا النقطة هذه نحط صبعنا على الداء، المشكلة هذه ماذا بينا تتحل وبارك الله فيك.
1: وفي ظل موجة الحر المتواصلة تدخلت وحدة من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية والريفية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة عبر توفير صهاريج مياه لتزويد المتسكنين بحاجيتهم من مياه الشرب. من المنتظر أن يكون طقس اليوم حارا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، وصنفت خارطة اليقظة الطقس في صفاقس في مستوى درجة إنذار عادية، بينما تشهد ولاية الجنوب قفصة توزر قبلي وتطاوين إنذارا كبيرا بسبب الظواهر الجوية. في أخبار العالم، شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم لبريج وسط قطاع غزة ومخيم جبل شمالا، وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات. تظاهر ناشطون أمام مقر شركة صهيونية للأسلحة في مدينة بريستول البريطانية مطالبين حكومة بلادهم بوقف صادرات السلاح إلى تل أبيب احتجاجا على استخدامها في حرب الإبادة على غزة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. تجاوزت أسعار النفط مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى في شهرين بعد هجوم الحوثيين في البحر الأحمر، في تصعيد جديد يوسع نطاق التوترات الإقليمية ويزيد المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
3: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

مرحبا بكم جميعا، ونلتقي مرة أخرى لنبحث عن تفاصيل كثيرة تاهت في زحمة الأيام. نبحث عن حياة تشبهنا وتمثلنا وتعكس حقيقتنا وقناعاتنا وتوجهاتنا وأفكارنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهار.